0: عد الموجتك على دي ان اف
1: جدد في الشدايد ما

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

الذي كفر والله لا

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم بوبليسيتي
2: مع أورانج. بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز السابعة صباحا، ديوان فام صباح الخير. محكمة تعقيب تونس تقضي إثر جلسة عقدتها أمس الخميس للنظر في الطعون المقدمة بخصوص ما يعرف بقضية تآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنا، برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضية بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 28 من نوفمبر 25 و2000 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري يؤكد أن قطاع النسيج والملابس ساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع الاستثمار والتصدير والتشغيل، مبرزا قدرته على الصمود أمام التحولات العميقة التي شهدتها الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة. وزوري يقول لدى افتتاحه أشغال ندوة دولية حول قطاع النسيج والملابس بالعاصمة إن القطاع يحتل المرتبة الثانية في الصناعات المعملية المصدرة بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية، ويمثل نحو 16% من إجمالي صادرات هذه الصناعات. وذكر الوزير في هذا صدد وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة أن صادرات قطاع النسيج والملابس تجاوزت 9 مليار دينار مع موفى سنة 25 و2000 لتبلغ 9069 مليون دينار بنسبة تغطية بلغت 127%. الاتفاق خلال لقاء جمع والي مدنين وليد الطبوبي بالمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدر الدين الأسمر على إنجاز المرحلة التجريبية لاستغلال المشروع النموذجي لتركيز وحدة تثمين النفايات بجربة باعتماد المعالجة البيولوجية بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل بعد استكمال تركيز المعدات. وسيمكن هذا المشروع الذي ينجز في إطار شراكة بين الوكالتين الوطنيتين للتحكم في الطاقة والتصرف في النفايات بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من معالجة حوالي 6000 طن من النفايات العضوية سنويا، ومن تفادي انبعاث 5600 طن من ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج نحو 1600 ميجاوات من الكهرباء في الساعة، وحوالي 3900 طن من السماد العضوي البيولوجي. وفي الشأن الدولي، وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن كفير يطرح الخميس خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإبعادهم إلى الخارج، زعما أن دولا عدة مستعدة لاستقبال سكان غزة من دون أن يحددها. وتعتمد الخطة هدفا يتمثل في إبعاد 250 ألف فلسطيني من غزة خلال عام واحد، ثم مغادرة من تبقوا أي من يقدر عددهم بنحو 2 مليون نسمة خلال السنوات الست التالية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول الخميس أن الولايات المتحدة لا تعتزم إجراء محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجماتها على سفن تجارية في مضيق هرمز. وأشار فانس إلى أن الولايات المتحدة تحقق في ضربة طالت حفل زفاف في جنوب إيران وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص مع تشكيكه برواية الجمهورية الإسلامية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع سمح مفتاح وكمل فريق ناس ديوان.
0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: بوبليسيتي.
2: فما بوك 5G وفما بوك 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوك 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب أون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوك 5G عندك انترنت تري أو ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم
3: صوتكم مع أورانج. بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مش كان للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
2: عندك أورانج.
4: تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: صباحكم مبروك يا توينساوين، ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله هاركم زين، هذه آخر حصة صيفية من ناس الديوان. إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع، بربي نقصوا شوية من الزربة في الكياس، ربي يوصلكم الكل سلمين. الحصة الأخيرة رفقني فيها الجران عزيز في الإخراج والوجه وجدين في الإخراج الرقمي. قبل ناس كل هي تنسلم عليه، ها قلنا يجي بحذنا اليوم أكا أفانغو أفانغو. سألوا عليه برشا، وينو الطلياني وينو الكابتن. الكابتن خالد حسني كابتن الكاباتن طلياني. بونجور.
6: بونجور. الحمد لله.
5: أهلا وسهلا يا طلياني.
6: والله ليكم وحش الكل.
5: أنا شحويلك.
6: حبيت نعمل حلقة لإيطاليا يا أخي.
5: ما خطفتش.
6: ربي يفضلكم الكل.
5: شحويلك طلياني.
6: أنا كل يوم نسمع فيكم والله كما التوانسة الكل.
5: الحمد لله.
6: واحد يصبر على الوضع وكا وإن شاء الله اشتدي
7: ميدو حال ميدو
5: تنفريجي
6: وكهو، فهمتني كما الناس الكل وكهو. تبقى لو تسمع
5: أي.
6: نسمع فيكم كل يوم. مرة أخرى مشيت القهوة أنت
5: اي
6: والله الدبوزة 105,000
5: و500 والله
6: وهكا نتبع فيكم
5: اي
6: بي أخويا توب نيت يا معلمين. لا فيبر لا لسسمه فيبر
7: أوبتيك. زادوا من غير مشاوره.
6: لا فيبر أوبتيك لا حد سي والقصان والكذا. أنا نخلص في 138 دينار 699 كل 3 أشهر. مشيت باش نخلص هالتريمستر هذية نلقى 174 دينار
7: أورد الفتح.
6: شو طاو القهوة نفهموها ما مقتوع 5,000 طاو بعش ترجع. اي وين شنو هنا شنو انتو ما شنو اكفاك سردوك الريشو المواطن تريشو فيه الى متى؟ وحدكم تزيدوا مغير ما تاخو الرأي نتاعي ما تعطيوني توما بروبوزيسيون. وانا نقول لكم ايه ولا ها نستنى في لا دات دو لا ريزيلياسيون دو كونترات صباح الخير. سوني با اونيكمون انا راه صحابي برشا راه الناس الكل زادوهم غير ما قالوا له شنو غده نلقى مليون انا في الشهر وعليك الخدمه تعطيو فيها في توب نت تر
5: باهي طلياني. وصلت المعلومه تنشوفوا شنو الحكايه بالضبط. سيد العميد توفيق ديدي صباح النور. مرحبا.
7: صباح النور سماح. انا فرحتي مضاعفه ثلاث مرات.
5: ايوه
7: اولا رجوع صديقي واخي اللي هو الميروار نتاعنا طبعا نعتبره مرآة العكس اللي هو الكابتن خالد
6: حسني.
7: فرحان اليوم ما فقتش بالثنية ومشيت هزيته من الدار وجبته وصدقني الثنية ما فقتش بها كالعادة هر فهمتني عرضتنا على بحالة احصالها زادت مقمرينها البلاصة فهمتني حصيله. الخبر الثاني كونه نهار جمعة مبروك. نهار جمعة راهو انا نستبرك به برشا راهو عندي برشا اسباب نحب نهار جمعة برشا. ثالث حاجة هو دخول فصل الخريف فصل الدقلة والرمان ومسكي إيطاليا.
6: أنا مسكي إيطاليا
7: مسكي العنب مسكي إيطاليا اللي هو معناه بالحق فصل نتاعه وخط العنب كله عنب الرزاقي وكله ذاك فهمتي تعدى متول العنب الحقيقي يبدأ توره باش نبدا
5: متفاهمين. انت قلت لنا راه باش
7: نبدا اخر بدايه وفعلا دو في مرناك ما شاء الله على سناء المطعم نتاعو والريحه نتاعو عنب مسكي ايطاليا راهو العنب يفرق الرزاقي يفرق واكل اكل يجيبوا في قرشو بلا قلوب شو حكايه فارغه العنب الحقيقي هو مسكي ايطاليا العنب تاعك تحب فصل الخريف فصل الامطار انا بدايه فصل الخريف ان شاء الله ربي يخف علينا السخانه وفصل الامطار ربي يرزق المطر ويرزق التوانسه ويروينا ان شاء الله خاطر هذا فصل الخريف راهو حياه بالنسبه لي انا هو فصل المحبب ليا لانه من غيره هو ما فماش حياه هو فصل الامطار فصل اللي تتعبى فيه السدود مش في الشتاء المطر في تونس تغلط وراهو في الخريف اذا هو فصل المحبب ذاك اش فرحان فرحان بخويا خالد ان شاء الله نعملوا حصه
5: يلا مرحبا بكم الناس الكل هاني البراهمي هيا تتوقعوش عندي 5 سنين نعرف أول مرة أشوفه 7 تاع الصباح شو حوالي كيف؟
1: الحمد لله سبا
5: لباس؟
1: هاني نفيق بشوي بشوي
5: هيدا الكل خاطر الكابتن جاي
1: على خاطر الكابتن
5: شفتو جاي السبا
1: نتوحشوك الله غالب يا كابتن
6: والله يا ربي فضلك أما هناك سبت كورة أنت اليوم
1: شورت نفس اللون ما يقولك أنت
5: ما تشي
1: ماشي مرحبا بيك كل الفريق الكل وجدين وعزيز والكتيبة بالطبيعة ونعرف الشيخ بعد عنا شكون من الفريق زاد باش يلتحق
5: ان شاء الله خلينا حاولنا دكتور العسلي عنده برشا خدمه اليوم سينون هالاثنين ان شاء الله تكونوا الكل موجودين بحذايا وتنوروني في ناس الديوان من 5 للـ7 نوروز الجميله غزلتنا صباح النور مرحبا
8: بونجور سامح بونجور لكافه الحضور كالعاده سيد العميد كابتن نورتنا توحشنيك برشا بونجور الارتيستو بونجور هاني عزيز وجدين نسلم على الناس الكل اللي يسمعوا فينا ان شاء الله نهاركم زين وعلى راسهم الكاتبه كالعاده
5: محمد سعيد الارتيستو نهارك سعيد

0: باللي العزب قول لي وقتاش باللي العزب قول لي وقتاش.
1: برافو برافو محمد. وقتاش نهار الاثنين من الخمسة للسبعة كل يوم؟
2: بونجور بونجور.
1: اهلا وسهلا محمد.
2: بونجور سيد العميد كابتن. مرحبا بك كابتن توحشناك. بونجور نور الزهاني وجدان وعزيز ناس كل اللي يتفرجوا فينا على تشانل يوتيوب دي وانا فاهم والكتيبه بيان سور. ان شاء الله نهاركم طيب, ان شاء الله نهاركم زين وكله اخبار باهيه وكله حاجه تتفرح وكله مزيكا بنينه. وان شاء الله نهاركم طيب,
1: ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد, ان شاء الله ربي يحفظ تونس والتوانسه الكل. يلا باش نمشيو سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس.
3: بوزيتيف فايبس اليوم باش نحكيو على صانعة محتوى مغربية اسمها نهيلة صواف. كانت تهبط دي فيديو تكتب فيهم في تونس الكورة ماشي ماتش بل هي أكسجين. صانعة المحتوى المغربية هذه اللي تدور على الماتشوات متاع الأندية التونسية الكل وتلبس المريول متاع الأندية التونسية كيما الترجي الرياضي التونسي, النادي الإفريقي, النادي الصفاقسي, نادي حمام لنف, البقلي, كيف كيف كانت تدور وتحكي على البالمار رسم تاع كل نادي تونسي وتعرف به وتهبط في الستوريز واللي ريلز. الحقيقه الحكايه اللي تهبط فيها لقت اعجاب برشا معناها الجماهير نتاع الانديه التونسيه وقالوا انه باهي كي نشوفوا مشاهد كيما هكي وباهي كي نعرفوا بالانديه نتاعنا وخاصه هذا كل ديما ندوروا ونقولوا انه الصوره والتصويره نتاع تونس
1: مهمه ولا بروموسيون او ديما كيف تجي من اجنبي وهم اخواتنا المغاربه والجزائريين والليبيا احنا ما نعتبروش اجانب على بعضنا ديما كيف تجي من حد مش ولد البلاد تكون ممكن التصوير أقوى ويكون الراي يخلط الأكثر ناس. محليها الفيديو متاحة كما قالت نورس كتبة في تونس الكرة ماشي ماتش ماهيش ماتش هي أكسجين وركزت برشا على الجماهير متاع كل الفرق وما كانش منظم تقول هي تمشي كيفها كيف الناس وتلقى الجماهير موجودة والجول ورات لي فريمون الاستادات فما حياة أخرى في الفيراج في استاد طاليني شخولك
4: ولا يأتي الساحة ما تبقى تمشي لجمعية
1: القوة
4: هما 16 جمعية زي ما تعمل 16 فيديو خاطر معناها تقتصر الاختزال هذا كله في أربعة ولا خمسة نوادي شوية
1: ستة نوادي
4: ولا ستة نوادي خاطر مش المتلوي
1: ولا وعلم في على البيجي متاحة ولا فيش نجم تقعد ما فقتش بها في حمام لنف
4: في حمام لنف ولا راني قلت لها
1: محلها محلها وقديش قديش كانت سبونتاني ياسر عجبتني وهذه صناعة محتوى جيد ومفيد. عميد
5: وقعتها ربي القلب الطيب واللهجه الحسن
1: أيوة صحيح
5: ربي الحسن بالحق بالحق واضحة واضحة النوعية هذه فهمت والله الفكرة جاتها طيبة باهية انصهرت في جماهير الكرة رغم اللي أنا أثرت حاجة باهية برشا كونه راهو نجم جماهير الكرة نجم تكون مثقفة وتكون طيبة وتكون تقبل حاجة كيما هكا هكا فصل الجمهور فصل العباد بتقولش معناها عملتها لبرا ولا ركبت ولا فهمتي هذا دليل اللي نجم وراه حتى احنا جماهير الكرة نكونوا في مستوى راقي جدا ونقبلوا شيء هذايا فهمتي وبنية فصل الجماهير بالطريقة هذيك انا فرحتني الحقيقة الحقيقة لاني انا نستنى في حاجة اخرى نستنى باش جماهير الكرة تعقال في تونس ونرجعوا الجماهير هكية من نوع هكا فهمتني دابا الناس كل فرحانه بشويه بشويه وزوز فرق في فرد استاد ونرجعوا خيان
1: وما هي الا رياضه وما هي الا رياضه
5: ونحيوا السب والعار والمنديلي والحكايات هذه كل علاش مش علاش هي طرف كوره فهمتني نقوموا طرف رياضه باش نفردوا ونقوموا نقلبوا الدنيا انا والله ننتظر مستوى ذهني باش يطلع ان شاء الله على جماهيرنا ونقبلوا شيء هذا يعطيها الصحه الف صحه على الشيء اللي عملته.
1: شو اسمها جوستمون
3: شو اسمها نهيلة صواف
1: نهيلة صواف مرسي نهيلة وسورتو يظهر لي هاني كان جاء راجل ولا وليد ما يعملش الامباكت هذا متاع امراه بون بنوته هي اللي مشات للاستادات
6: وي انسان ما يعملش الامباكت سميح وزاد نتصور حتى الراحه نتاعو في وسط الجماهير ما تكونش بالطريقه والدرجه نتاع نتاع البنيه هذه اولا لانه هي اجنبيه لأنه نتصور أن حتى كان بنية تونسية زاد عملتها كيفة مش باش تكون الراحه اللي
1: توا انت كيف تشوفها ما تظهرش لي ماهيش تونسيه.
6: ما هو في الكونتاكت
1: معناها في وسط الجمهور
6: في الكونتاكت اكيد باش يصير كونتاكت من دخولها للملعب باش كونتاكت ابدا من اعوان الامن للناس اللي في الجماهير اللي في الصف للناس اللي خلوها تتصور معناها للناس اللي في الادارات نتاع الجمعيات اللي سهلوا لها واعطوها مليون نتاع كل جمعيه فديما كي تكون اجنبي مهما كان حتى كان جاي راجل
1: معناها فما تسهيلات
6: بالطبيعه
3: اجنبي خاطر تبعوا فيه 320 الف متابع على الانستغرام يعني معروفه بعض الشيء
6: ولا واجنبي كتير ديما اجنبي انت بطبيعته السيت نتاعك باش يوصل وباش تاثر اكثر فحتى المسؤولين تاع الانديه ديجا هنا
1: سهلولها
6: بالطبيعه
1: وكل انت يقولوا لها وين تقعد حتى
6: في والمراوي اللي لبستهم ديجا نتاع الملعب التونسي الترجي انت حملهم فوق غير والمسؤولين هم اللي عطاوها للمراوي معناها مش هي اللي شريت المراوي ذي معلومه ناكدوها معناها هم اللي عطاوها للمراوي وسهلوا لها الشيء ذا وزاد حتى المسؤولين راه عندهم حق يقول لك اجنبي خنسها خلي توري تصويره بيا في الحالات الكل احنا اكيد نشكروا حاجات كيما هكا ويا ريت جماهير الكره تكون تتصرف مع الناس الكل هكا اجانب ولا توانسه كبار وصغار رجل ولا امراه وحاجه ممتازه بالنسبه لي يعني تعطي صوره جميله جدا على كره القدم التونسيه رغم انه في المغرب راه الحقيقه في الجماهير راهم فاتونا معناها معاش احنا هما في شمال افريقيا احنا الاولانيين في الجماهير وفي الجو وغيره احنا برشا اسباب الملاعب طاقه الاستيعاب المحدوده غيره خلتنا نوخروا شويه لكن في المغرب راه زاد عندهم ثقافه ممكن حتى اكبر منا في الجماهير لكن حاجه باهيه انه هي زاد تجي تشوف جو في تونس تعطي علينا صوره ممتازه.
4: ريفاليتي كبيره
6: بالطبيعه في المغرب انا قلت لك اكثر من
4: الرجاء بين الرجاء
6: والرجاء بالطبيعه بالطبيعه الجيش الملكي كيف كيف
4: شويه اما الرجاء في كازا
1: فلا ونزيدوا معلومه راهي مش فقط صناعه محتوى هي صحفيه رياضيه في المغرب دونك اختارت انها تخدم على الكره في تونس
6: في المغرب معناها انا كمشيت كوب دافريك داير عرفت كيلكو جورناليست بنات في العمر هذا اللي كلهم يعملوا محتوى على الانستغرام
1: في باليش
2: يا كابتن
6: يعملوا محتوى على الانستغرام
1: سيد العميد بعث انه يخدم ولا
6: صحفيات في عمرنا احنا
5: ما عمرنا ما تفكرش يا اصحاب الروز
6: لا تنسي اصحاب الروز
5: تو نستنى في رد خبر
1: تو
5: نستنى في رد خبر نتاع اصحاب الروز ما جانيش تو اصحاب الروز
4: عطاتو الروز تاع بنيه
5: هادي عندك شك في هذا
4: وعلاش يجينا مخر هو في التقارير
1: لا خلي يكمل يحكي شبيهم الصحفيات المغربيات اللي تعرفت عليهم
6: الصحفيات في المغرب هما في الجيل معناها يمكن حتى اصغر مني انا بعام اثنين في الجيل نتاعنا هكا موجودين بكثره لانه يمكن الغرام نتاعهم ولا اكثر في السنوات الاخيره وموجودين معناها داير في كوب دافريك معناها تلقى
1: قاعد يزيد يزيد عدد الصحفيات الرياضيات
6: في السن هذا نتاع بين 25 و 30 معناها تقريبا موجودين بكثره وانا قلت لك عطيتك مثال مثلا عرفت معناها كلكو جورناليست في العمر هذايا معناها واللي كلهم او ميم طون يتبعوا التكنولوجيا والسوشيال ميديا اكثر من الجورناليست الاكبر منهم في العمر
1: الحقيقه في تونس فما شويه ريتيسانس فماش عدد كبير نتاع صحفيات في الرياضه نحكي في الجيل الجديد توا للجون
5: عن نعيمه وعن
1: نعيمه ساسي امل حداد تحياتي لها
3: اسلام
6: في الجيل الجديد مش برشا
1: ما يتعدوا على الاصابع هذه فاذا نحكيو نعيمه وامل في الجينيراسيون تاعينا اللي قبل كيف شويه بالكل توا قليل وين حتى احنا يجيونا ستاجير صحفيه
6: في
1: السبور محمد نكمل معك
2: حاجة تفرح على الاخر انه ثم صناع محتوى يجي ويعرفوا بالبلماريس
1: تاع
2: جمعيات التوانسة ويحضروا معناتها على الاجواء تاع الفيراج والاحتفالات الكل ومش كان المرة الاولى الحقيقة صارت يعني معناتها قبل نحكيه مثلا على تيو اوكدان اللي هو يوتيوبر انجليزي اللي عنده اكثر من 2.6 مليون متابع كان حضر قبل الماتش بينات الاهلي والترجي وكان حضر بينسير في الدربي الشهير بين النادي الافريقي والترجي الرياضي بتاريخ 10 ماي 2026 وكان حكاية قال ذايا من اخطر الدربيات اللي يعني انا ريتهم معناتها في حياتي من ناحية الريفاليتي بينسير بينات الكلوب والاسبيرانس والجو نتاع البلوز والقيمه نتاع الماتش هذاك انه النادي الافريقي اذا كان ينتصر وقتها سي بون يكون يعني احسن من البطوله كان ليسبيرونس هي معناتها اللي باش تربح دونك باقي مازالت في الكورسه نتاع البطوله التشويق هذاك الكل عاشوا وعايشوا للمتابعين نتاعو الكل
1: فلا دونك دو بلوز ان بلوس شكرا راهو هذيا التسويق مهم جدا على خاطر الحقيقة أي أجنبي يعمل دورة في البرامج الرياضية في وسط العام متاعنا برشا مشاكل عندنا في الأخر. البرامج يخدموا على رويحهم المشاكل, نحكيوا على المشاكل شنو صاير وشنو ما هوش صاير, دونك مهم جدا. والتوقيت حلو زي دي يظهر لي هين قبل توا في الوقيت هذية. شكرا لها نهيلة, كانت هذه بوزيتيف فايبس. فاصل موزيكا ورجعينا
7: ناس الديوان, ترجع لكم بعد شوية.
8: Publicité. مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات.
9: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات, وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
8: ما لفاش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك أورانج.
10: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس,
11: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
10: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
11: طريقة طويلة تفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
10: وإطارات ومربين بتأثيرهم,
11: ورفقتني زادة يد أمة بيا
10: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي,
11: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
10: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
12: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.tn وتبرع على حمله العوده المدرسيه, ولا كلمونا على 58 371 002.
8: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا, يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
8: ما لفاش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Publicité. مع أوغانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرونتري مشكل للقراية. الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أوغانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
2: عندك أوغانج.
3: تدلل دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
4: تدلل جيان إيام دللنا.
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
7: صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
8: ما شاء الله صبحيتكم الكل حلوين مع ديوان فاي. مرحبا بكم وين ما كنتوا. توا 7:44 دقيقة باش نمشيو مع نورز لتوبريتش.
7: توبريتش
8: يلا انا في توبريتش باش نحكيو على وثيقة رسمية كي توصلك على الواتساب عادية، لكن توا ما عادش عادية. كيفاش؟ صور موظف في إدارة عمومية توصل وثيقة رسمية على التليفون، يعمل سكرين شوت ولا كابتشور ديكران ويبعثها لزميله على واتساب، الزميل يبعثها في جروب آخر، وبعد ساعات الوثيقة تولي دايرة بين العباد الكل. الحكاية توا أصبحت ممنوعة بما أنه رئيس الحكومة أصدرت منشور بتاريخ 2 سبتمبر 2026 شدت فيها على حاجة واضحة، الوثائق الإدارية الرسمية ما تتبعث ما تتنشرش وما تتشاركش عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شنو معناه؟ يعني تطبيقات الهاتف، منصات التواصل الاجتماعي، وسائل الاتصال المشابهة ما يلزمهاش تكون وسيلة لتداول الوثائق الرسمية متاع الهيكل العمومية. علاش هذا كل؟ على خاطر الوثيقة الرسمية تنجم يكون فيها معطيات شخصية، معلومات إدارية، قرارات، أرقام، وإلا معلومات حساسة. وكيف الوثيقة تخرج من القناة الرسمية تولي الحكاية مكشوفة للعموم، شكون شافها، شكون خزنها، شكون بعثها، وين وصلت، وهل تنجم تتفسخ نهائيا بعد ما خرجت. وهذا بالضبط اللي تحاول رئيس الحكومة إنها تتفاده. المنشور داخل في إطار تعزيز حماية المعطيات والوثائق الإدارية وتأمين المنظومات الرقمية في الهيكل العمومية والحد من مخاطر التسريب وإلا تداول المعلومات خارج وسائل الإرسال المعتمدة. والقرار موجه لمسؤولين وهيكل عمومية من بينهم الوزارة، كتاب الدولة، الولايات، ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية. أما نوضحوا حاجة مهمة جدا لكل شخص قاعد يسمع فينا، اللي الواتساب والفيسبوك والميسنجر ما همش ممنوعين يعني على موظفي الدولة، لكن الممنوع مش أنك تستعمل الواتساب في حياتك اليومية، الممنوع هو أنك تستعمل قناة غير رسمية باش تداول وثيقة وإلا معطيات رسمية إدارية.
9: واضح القرار ينص على عدم تداول أو إرسال أو نشر أو مشاركة الوثائق الإدارية الرسمية بأي أي شكل من الأشكال عبر وسائل وقنوات الاتصال غير الرسمية، وخاصة تطبيقات الهاتف الجوال الكل كسوسوا واتساب ولا غيره، ومنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام، تيك توك، إكس، والوسائط المماثلة. المنشور كما قالت نورز وجه إلى عدد من المسؤولين والهيكل العمومية من بينهم وزراء، كتاب دولة، والولايات، ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية. عميد
10: اي انا الكلام هذا نقص أيه. لانه اداريا يظهر لي نقصي معلومات. في الاداريات ثم ثلاثه اصناف من الوثائق اللي هي تنجم تولي حتى جنائيه الحكايه. ثم وثائق اداريه مختومه من فوق سري مطلق، معناها هذيك راهي ما تخرج الا من بين عدد معين.
9: لا تخرج هذيك زاد كتابيا راهو سيد عميد، ما تعديش على حتى لمايه
10: هذيك في اوراق وما تمشيش حتى البقعه ثانيه. هي سري سكري هذيك زاد اقل درجه. وثم ديفيزيون ريسترانت اللي هو مكتوم، معناها محصوره في عدد معين. توا الوقت الحالي انا راه اختر اصلا انك تستعمل الوسائل هذيا باش تهز وثائق اداريه، مش حتى الكلام اللي كنت نسمع فيه توا هذا يعتبر وانا ملح خفيف. انا نكلم فيك ثقيل خاطر ينجموا اليوم راهو الاداريات بصفه عامه عندها نواميسها وطقوسها. هذاك علاش انا مثلا ضد الايميل، نقتصر على الايميل. علاش؟ علاش محتاج يقول لك انا ما عنديش ريزو وقتها. اما كيف هو صح عندك وثيقه مسجله في دفتر نتاعها عندها رقمها وعندها الاصدار نتاعها وتاريخ وصولها، وقتها ما عندك حتى حجه. اما قيد هذا الميل عندنا احنا في سورتو قصان ضو قصان رشنوة تصير عليها مآسي. انا اخويا يقول لك انا ما وصلنيش الميل تاعك، انا قص عليها الانترنت وما ثمش ضو وكذا. بينما الوثيقه اللي هي مسجله في دفتر واللي انت مصح عليها رسو، معناها انك استقبلتها وقريتها وصححت عليها، ما عادش عندك مسؤوليه. هذاك علاش انا نرى اللي مع الوسائل هذه ما لازمش نغلطوا، نرجعوا للاصل، لانه مع الوسائل الاكزاكتو نرجعوا للاصل اللي هو يبقى يدوم، لانه الارشيف راهي مكتوبه، الارشيف راهي وثائق. اذا انا اخويا راني اكره ما اكره هالحكايه. قال شو هاني بعثت لك ايميل انعم، شكون قال ان وقتها انا لاهي ونش ما حليتش التليفون ما انا مطالب شنو قد انا 24 24 عامل لك نستنى. لا لا، شوف وثيقه توصل لي ونصح عليها رسو وثم اكتب ضبط. الحين ما كاتب الضبط، الحين خليناها الدنيا غلط راه، خليناها الدنيا قايد على هكا شيء ضاع وشيء مشى وشيء تفسخ والاخر صار له انسيدون في الاورديناتور، صار له انسيدون في التليفون، الاخر التليفون طاح. لا لا، شوف نرجع للاصل، الاداريات فاش لعب فيها نواميس. وارجعوا المدرسة القومية الإدارة وقولوا لكم الكلام هذا، هذه عندنا مدرسة عريقة، كلية من أكبر كليات في تونس، مثبتة مازالت محافظة على نواميسها وعلى طقوسها، ما نخرجوش ما غادي. هذاك علاش رئيس الحكومة هي المسؤولة على المدرسة هذه، وذاك علاش إيزون تري بيان في باش يذكروا الناس اللي مش لعبة. والوثائق الإدارية بصفة عامة راهي ما تتنشرش لا على الميسنجر ولا على يوتيوب ولا شنو ولا هذا واتساب، راهو ممنوع منعا باتا مهما كانت وثيقة.
9: رئاسة الحكومة اللي لم تستثني أي نوع من الأنواع الرسمية، تقول كل الوثائق الإدارية الرسمية لا تحكي لي على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني وش يقول ما تبعثوش بالميسنجر مثلا وثيقة رسمية بين تبعثكم، ما تبعثش على واتساب على تيليجرام على سينيال على كذير، فما بلوزيور أبليكاسيون، ما تبعثش بمساج عادي على تليفونك، حتى المساج العادي راهو ممنوع إلا القنوات الرسمية يعني الميلوات. وراهو في الوزارات متاع السيادة فماش حاجة اسمها ميل شخصي، فما أوتلوك الميل اللي هو يتبع الوزارة اللي انت فيها واللي هو على ذمة الوزارة اللي انت فيها، وتبدأ يعرفوا لشكون بعثتوا ومنين جايك المعلومات هذه.
11: اي انا كل صاحبي يبعث لي معني يقول لي راهو صار تحوير ويزيلي او انت وليت هذيك شو تسمى.
9: لا مش لا
10: لا مش وثيقة رسمية، مش هذيك خبر، هذاك خبر لو عنده حتى علاقة.
11: وانتم ما تعقلوا شو نلقاو من الكوارث قدام ديز ادمينستراسيون، الارشيف ملوحه، بطاقه تعريف ملوحه، امور ملوحه، هذاك اخطر من هذا. معناها قداش تبدا تحاول تشوف انت فوتوكوبي تاع بطاقه تعريف تاع واحد، والا الكونت بنكير نتاعو ملوح ولا كذا. بون يلزم الناس تثقف وعي شويه، معناها كما
9: المعطيات الشخصيه،
11: المعطيات هذه خطيره، وسيرتو توا مع هذه الانتيليجنس لطف منها هذه مش تالك الدنيا.
12: نعطيك شويه امثله على اشهر العمليات تاع التسريب اللي صاروا في العالم. هما برشا الحقيقه، مش نقدر نحكيو على الاقل سته ولا سبعه مشهورين برشا. ميساج نعطيك ابرزهم، مثلا نحكيو في بريطانيا في جوان 2021 تم تسريب بيانات تاع 1182 عسكري بريطاني من بينهم افراد تاع وحدات القوات الخاصه، ووصلت البيانات هذه الى مجموعات دي جروب على واتساب. وزاره الدفاع البريطانيه وقتها اكدت انه باش تفتح تحقيق، وفتحت بالفعل تحقيق، واللي تم اكتشافه من بعد واللافت في الامر انه التسريب ما كانش مجرد اسماء في الوثائق، بل كان الملف هذا يتضمن معلومات تكشف انتماء بعض العناصر لوحدات حساسه كما الاس اي اس والاس بي اس مثلا. زادة نزيدك حاجة أخرى، رغم اللي كما قلت لك راهم برشا، مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية هنا عملناه في مارس 2025 في واحدة من أشهر فضائح المراسلة الحكومية الحديثة، مسؤولين كبار في إدارة ترامب ناقشوا على تطبيق سينيال اللي كنت تحكي عليه. الناس ما تعرفوش راهو شبيه برشا بواتساب،
10: عملت عسكرية عملت عسكرية على الواحد
12: على تطبيق سينيال اللي هو شبيه برشا بواتساب وتليجرام. الناس اللي ما تعرفوش تاع دي ميساج معناها الكل، تفاصيل عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. أيوة. نشرت على التطبيق هذا بالغلطه بالطبيعه، فما جورناليست مجله ذا اتلانتيك اكتشف دخل المجموعه هذه لواحد من الجروبات وطلع على نقاشات ضمن التفاصيل حساسه حول العمليه توقيتها واهدافها. دونك هنا
9: ترامب ديما فاتح ربي
12: طايح في ربي
9: ديما مبدو
12: نفهموا له الحكايه خطيره برشا راه ادخلوا شوفوا تلقاو برشا امثله
9: فوالا وساعات راهو غلطه انت ما كي تبدا تخدم على الواتساب نجم تبعث في جروب انت غلط
12: وما تفيقش ساعات وما تصلح الغلطه وتقعد هكا
9: وتفسخ وقت اللي سايه في الفوت دونك الحقيقه انا مع القرارات هذه يعني كل قرار في امور اداريه وقانونيه معها وان شاء الله تتطبق وان شاء الله ما تكونش فما امبونيتي يعني ماذا بينا فريمون يطبق هذايا في كل الادارات
12: التكنولوجيا تطورت سامح شفت نعطيكم اكزامبل مثلا نجمه حتى عزيز يعرف ولا حاجه نجم مثلا انا مثلا انا عندي خدمه مثلا مع عزيز عندي مثلا فيشي اكسل ولا حاجه نجم فيشي هذاك كي نحطه انا بارميل نبعث لبرشا ناس النجم فيشي هذاك يكون فيه كود ولا حاجه ما يتحل كان لناس معينين اللي انا نحبهم يتحللهم ويزيدوا فيه والموديفيو فيه معناه دونك التكنولوجيا راهو تطور
9: نجم في نفس الجروب انت تو بو ريستراندغ
12: شيفرمون يتسمى دونك نجمو تستعملوه شيء ذي بطرق حديثة جدا
11: والمشهورة مشهور بليتو اسمه ذيك جيليان أسانج هذيك ما لك هالدنيا معناها بالوثائق والأسرار والأسرار تاع الدول كلهم منهم تونس
9: باش استمع خرج على الناس كل
11: على الناس الكل
9: على الناس الكل
11: وكان سبب من الأسباب في اللي صار معناها من الأحداث
9: تتفق محمد
13: استعمال التكنولوجيا هو في معناتها الامور الاداريه والاوراق الاداريه راه هنا حاجه باهيه وحاجه خايبه في نفس الوقت ينجم يسهل وي اما زاد كيف ما يعني ما تحكينا ينجم يصير فويت واللي لاحظته شخصيا انه من اكثر المكاتب اللي ولينا ما عادش نمشيو لهم ولا ما عادش نعطيهم اهميه في كل اداره هو مكتب الضبط أنا ذاك علاش التوى الحقيقة ماشي بقاعدة تقول الثقة في الوثيقة أي بلاصة نمشي لها باش نصب دوموند باش نصب حاجة ماذا بيك تعمل عليها نظير ويتبعوا لك في يعني فيه أنه هي سيبا معناتها في مكتب الضبط وضمن يعني معناتها الواردات باش أوكا أو أنت مثلا
9: تضمن حقك
13: ذع لك حاجة ذعت لك حاجة عندك ما يثبت دونك واللي هذية راهو مهم جدا وساعات والله لهنا أوكي ساعات المواطن يقول التسلسل الإداري ينجم يخو وقت وكذا
9: والبيروقراطية
13: والبيروقراطية وما إلى غير ذلك ولكن راهو مهم جدا التسلسل الإداري في حالات كيما هذوما
9: خاطر راهو احنا زادة ديما كلي طالبين ميدي إكاتورزوغ فرد وقت منها ويني الرقمنة وشبيها البلدان اللي قدمت راه ما عادش تخدم بحتى ورقة وشبيهم الناس فريمون معناها قدموا علينا سنوات ضوئية وبعد نقولوا لا ماذا بينا راه زيد انا اخويا اعطيني ورقة انا اعطيني ورقة تثبت انت التونسي راه يمشي لاي ادارة كما قالكم العميد بكري اعطيني ورقة هنا اعطيني ما يثبت لي انا جيت اعطيني ما يثبت لي انا كنت موجود على خاطر صارت علينا برشا مشاكل وانا لهنا نعطيك كلمة نورزة ما قبل توا رئيس الحكومة تقول في البلاغ نتاعها لحمايه المعطيات الشخصيه ونحب نقول للتوانس بربي انتم زيد احميوا معطياتكم الشخصيه راهو كل شيء موجود على وسائل التواصل الاجتماعي راه ساعات مش لازم وثيقه رسميه تخرج نتاعك راهو مضمون كل حد ولا ظاهر وين تاكل وين تشرب وين تقعد وين مع شكون تخرج اصحابك شكون مشاكلك العائليه دارك بتفاصيلها راهو هذا الكل انت لازمك تحافظ عليه قبل ما يحافظ لك عليه اي حد الوثائق نتاعك والمعطيات الشخصية حتى على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من دات دانيفرسير يونكور مش لازم تحط
11: يونكور
9: يونكور مش لازم معناها تحط المعطيات الشخصية متاعك الكل احنا رانا نهديو في معطياتنا الشخصية للفوندور امبولان نكمانديو في الماكلة بمعطياتنا الشخصية نكمانديو في الدبش بمعطياتنا الشخصية نتعاملوا مع ناس ساعات انت باج وحكينا برش صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي يقول راو عندي خدمة الفلانية لا تعرف لا اسمه لا هو شكون
12: انت الاسم ولا الادريس والنوم
9: تبعث له تصويرة بطاقة تعريف متاعك وانت ما تعرفوش يعني راهو نبداو برواحنا نبداو احنا نحافظوا على معطياتنا الشخصيه
10: على حكايه بطاقه تعريف هذه ردوا
12: مشكله كبيره
10: وقت اللي تشدوا جماعه في القصرين الارهابيين يلقاو عندهم دي بوس معمولين بطاقات معناها مزيف لا دوبليكاتا مع النسخه تاع بطاقات تعريف وعباد راه استلم في البحث ومعناها سلكوا رواحهم بشق الانفس لانهم ما عندهم حتى ذنب لكن ذنبه الوحيد كانوا استهانه بك نسخه تاع بطاقه التعريف نتاعو ردوا بالكم راهي خطيره جدا
11: بربك النسخه تمشي الاداره هكا لوحوها هاي لوحوها في الشارع بعدين واش عملنا
12: جيليتو انت
10: هذيك مسؤوليتك كابتن اذا بات الحبس
12: انت كي باش تشري بيوس من الشارع تصور لك بطاقه تعريف بالتابلت وتمشي على روحك معني وما ادراك التصويره تبقى عندك
9: با جوستمون
12: انا كان كل واحد فينا تو يمشي لمزود خدمات تو يثبت الاسامي اللي ابنه النوامر اللي باسمه نتصور اي واحد فينا نجم يلقى بيوس ولا اثنين زايدين ماهمش يستعمل فيه
9: ينجم يكون
12: نتصور
9: ينجم يكون وفي كل بلاصه راه لو تمشي تكري روبا تكري روبا انت باش تحضر بها في سهري تخلي بطاقه تعريف نتاعك وتروح قاعده نحكي للناس اللي قاعدين يخليو
14: فما استثناء يجي
9: ما تعطيش بطاقه تعريف او حتى رقم بطاقه تعريف ما تعطيهش
12: خاصه الرقم
9: ما تخليش اعطي زوز ارقام الاخرى بالقانون تعطي زوز الارقام الاخرين تاع بطاقه تعريف نتاعك روبا باش تكريها على ليله تخلي بطاقه تعريفك الله اعلم راهو نزهو الناس الكل اما ما تعرف يتسرق الحانوت هذاك ليله هاي شو عملنا نورس كامل
14: نحب نعطيك بعض الامثله في العالم شنو عملوا بالضبط بخصوص استعمال الواتساب بار اكزومبل الحكومه البريطانيه عندها سياسه رسميه منذ 30 مارس 2023 تنظم استعمال الواتساب وسينيال والاس ام اس وغيره الخاص وحتى الماسنجر في العمل الحكومي القاعده شنو هي الاصل هو استعمال الانظمه الحكوميه الرسميه والمعلومات المصنفه سكرت والا توب سكرت ممنوع نهائيا ممنوع. تبعث عبر القنوات غير الرسميه واذا وصلت معلومه اداريه مهمه عبر الواتساب يلزم نقلها وحفظها في النظام الحكومي الرسمي بالنسبه لالمانيا المفوضيه الفيدرالية حماية البيانات في ألمانيا دعات في تقاريرها السلطات الفيدرالية إلى الامتناع عن استعمال الواتساب خاصة بسبب قضايا حماية البيانات وإمكانية استعمال بياناتهم متاع المستخدمين هذوما لأغراض أخرى أستراليا 19 مارس 2025 مفوض المعلومات الأسترالي نشر دراسة شملت 22 وكالة حكومية حول استعمال تطبيقات المراسلة 16 وكالة كانت تسمح لها بالاستعمال متاع الواتساب 3 تم منحة و3 ما عندهمش سياسة واضحة لكن النقطة المهمة إذا الموظف استعمل الواتساب في إطار عمل حكومي المراسلات نجم تعتبر سجلات حكومية في الهند في الهند كمل معكم في الهند اختارت مقاربة مختلفة الدولة ما منعتش الواتساب أما عملت منصة حكومية اسمها موبايل سيفا تستعمل الواتساب ضمن قوانين رقمية لتقديم خدمات ومعلومات حكومية للمواطنين الموضوع مش مجرد تخوف نظري في تسريب وثيقة على الواتساب في 2024 مثلا وكالة الأمن السيبراني الأوروبي رصدت 586 حادثة استهدفت الإدارات العمومية في الاتحاد الأوروبي و17.4% منها كانت اختراقات بيانات وعلى المستوى الدولي تقرير فيرجن سجل 946 اختراق مؤكد للبيانات في القطاع العمومي
9: واضح نورز اللي عنا خبر
10: فقط بالنسبة للمسؤولين الكل اللي يسمعوا فيه راه ممنوع تخرج من بيروك وتخلي وثائق في كل بيرو ممنوع بالقانون ممنوع ساعة تدخل المسؤول لا لا سمحني تلقاه حاطط في البيرو نتاعه ورزز رزز نتاع واحد فهمتني ويخرج ويخليهم راهو ما تخرج من بيروك الا الوثائق كلها ذيك تحط في الخزانه وتتسكر عليها خزانه سلي على خاطر الوثائق هذيك نجم يجي اي حد وتصير مآسي اذا راهو في القانون المسؤول اللي عنده وثائق منه هذا ما يخليهمش يخرجوا البيرو راه لازم يرجع مكانهم الطبيعي للخزانه اللي هي مؤمنه اذا هذاك يدخل البيرو يقول ايش بي في بيرو فرطاس ما تلقى شيء
9: فلا
10: صح وانتهى الموضوع
9: يلا اخبارنا هذه ناس الديوان متواصلين معكم انت حتى العشرة صباح النور مرحبا
15: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
16: ببليسيتي
17: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
18: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
17: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
19: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش
6: اريدو طور عالمك
20: دي 1
0: تستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
2: مع أورانج بوستي الغنطري باللوفروات.
18: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفروات. عندك أورانج.
7: ديوان افام فلاش نيوز.
16: موجز الثامنة صباحا. ديوان افام صباح الخير. الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمر بحوى يؤكد أن الوضع الجوي يشهد تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترة الماضية، معلنا الانتهاء الفعلي لموجة الحر التي مرت بها البلاد مؤخرا. وبحبا يتوقع أن تشهد البلاد خلال نهاية الأسبوع الجاري والأيام الموالية مناخا معتدلا بفضل وصول تدفقات وتيارات هواء شمالية، مشيرا إلى إمكانية تسجيل تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
20: الوضعية يعني أصبحت جيدة جدا المقارنة مع الفترة الماضية، موجة الحر انتهت يعني فعليا. اليوم حرارة أربعينية فقط تقريبا في توزر وجبلي 40-41 درجة، بقية المناطق الأخرى الكل حرارة تقريبا من 28 حتى 38 درجة. نجم نقوله حرارة تقريبا حول المعادلات أو أعلى من المعادلات بقليل من يوم أمس اليوم أكثر، وإن شاء الله يعني الإحساس بنهاية موجة الحر باش يتعزز أكثر، خاصة غدوة والأيام الموالية، لأنه غدوة مزيد من الانخفاض. غدوة تقريبا ما عندناش 40 درجه ولا 42 درجه، غدوة باش تطيح الحراره حتى في توزر وتبلي والقروان باش نهبطوا ممكن ل 38-39 درجه. المناطق الاخرى الكل اقل، نهار السبت زاد كيف نهار الاحد. تقريبا الايام القادمه الكل يعني لعده ايام حراره عاديه صيفيه عاديه حول المعادلات او اعلى بقليل، وهذا ان شاء الله باش يدوم عده ايام ان شاء الله. فما تيارات شماليه ربما زاد بدايه من منتصف شهر سبتمبر ان شاء الله، فما تراجع ان شاء الله باش يكون زاد ممكن اهم للحراره معناتها في النصف الثاني من سبتمبر إن شاء الله.
16: وزارة التربية تفيد بأن عدد تلاميذ المرسمين في منظومة الحياة

0: والعضلات ومشاكل في القوام والتوازن، فضلا عن زيادة التعب والإرهاق خاصة لدى الأطفال الذين ما زالوا في مرحلة النمو. والوكالة توصي باختيار محفظة خفيفة لا يتجاوز وزنها الجملي بعد ملئها بالأدوات نسبة 10% من وزن الطفل، وأن يكون ظهرها مقوى ومبطنا، وأن تكون حمالتها عريضة ومبطنة وقابلة للتعديل، مع الحرص على أن يرتديها بطريقة صحيحة على الكتفين معا، وأن تكون الحمالات مضبوطة بما يتلائم مع طول الطفل. وبالنسبة إلى المحافظ المزودة بعجلات، الوكالة توصي بالتناوب بين جرها وحملها على الظهر، مشددة على أن حماية الأطفال خلال العودة المدرسية تبدأ من حسن اختيار الأدوات والمستلزمات التي يستعملونها يوميا، بما يساهم في ضمان عودة مدرسية آمنة. عمليات المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية قفصة على امتداد شهر أوت الماضي تسفر عن حجز 4100 لتر من المياه المصفاة بطريقة غير قانونية، و25 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والفواكه الجافة، إلى جانب حجز 1800 كيلوغرام من مادة الفستق، وفق ما أكده المناسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلي، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر بحث في الغرض وإحالتها على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
1: قامت فرق المراقبة بالإدارة خلال شهر أوت بحوالي 63 زيارة مراقبة رسمية، استهدفنا فيها محلات بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وسرعة التعفن، وأسفرت عملية المراقبة على رفع 10 مخالفات صحية، منهم 5 مخالفات في شكل تنبيه كتابية للمحلات المخلة بشروط الممارسات الجيدة لحفظ الصحة، و5 مخالفات في شكل محاضر بحث على إثر حجز مواد غذائية أو مياه. الكمية المحجوزة تقدر بحوالي 25 كيلوغرام من اللحوم حمراء وكذلك من الفواكه الجافة، وحوالي 4100 إطرة من المياه المصفاة بطريقة غير قانونية، وتم تحرير محاضر بحث وإحالتها على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. كذلك تم حجز حوالي 1800 كيلوغرام من مادة الفستق، حجز وقتي في انتظار صدور نتائج التحليل.
0: وفي الشأن الدولي، مقتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الأمس الخميس، حسب ما أفادت به مصادر من الجانبين لوكالة الأنباء الفرنسية. فرق الإنقاذ في نيبال تنتشل اليوم عاملين على قيد الحياة كان محاصرين في نفق طمره الوحل والركام في شمال البلاد، وذلك بعد أكثر من أسبوع على الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في 26 من أوت الماضي، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1280 شخصا وفقدان أكثر من 5600 آخرين حسب آخر الأرقام الرسمية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد أمين خنوش في فلاسبور.
2: ديوان اف ام، عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكه الموجه صفاقس
7: على 91.2
2: تونس،
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
8: Les lubrifiants Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible da Agile Energy.
9: صباح النور، أهلا بكم بداية مع المسابقات الإفريقية، وثلاثة مقابلات مهمة نهاية الأسبوع هذه لأنديتنا التونسية. اليوم بداية من الساعة 33 دقيقة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، الترجي الجريسي يستضيف ديان بارز السنغالي، وحضور جماهيري منتظر أن يكون بأعداد محترمة. غدوة السبت زوز مقابلات في كأس الكونفدرالية للسياسات في نيجيريا، يواجه نادي شوتينغ ستارز بداية من الساعة 4، وفي دوري أبطال إفريقيا نادي الإفريقي بداية من الساعة 7 في مواجهة ضد جوليبال مالي بحضور 25,000 متفرج، مباراة بشغيل عليها صادق محمود وكذلك حسام حسن رمضان بداعي علي صباح. الرابطة المحترفة لكرة القدم غدوة بداية مواجهة الجولة الثالثة، دفعة أولى فيها زوز مقابلات بداية من الساعة 34 دقيقة، نادي البنزرت يستضيف الأولمبي البيجي بإدارة الحكم وليد المنصري، في الفار سيكون البرتغالي فيليبي بيريرا، وفي نفس الوقت في ملعب الطيب المهيري فريق التقدم الرياضي بسقيط الدائري يواجه نادي حمل أنف، حكم رئيسي حمزة جعيد وحكم فار سيكون محمد علي قروية. إلى آخر أخبار الميركاتو، زوز ملعبية منتظر انتقالا إلى فريق اتحاد بنقردان بصيغة الإعارة، نحكي على كل من فادي الطيش لاعب النادي الإفريقي وكذلك مدافع النجم الساحلي ياسين بن عبدالله، إعارة باش تكون لمدة موسم. بركات الكرة.

0: طائرة فريق مولودية بوسالم تعاقد يوم أمس بصفة رسمية مع لاعب برازيلي جابرييل ميراندا ماركيز الخطة ضارب مهاجم أمضى لمدة موسم لعب عنده عدة محطات في البطولة البرتغالية وكذلك البطولة البرازيلية والبطولة الألبانية. إذا فريق مولودية بوسالم تعاقد مع لاعب برازيلي جديد جابرييل ميراندا ماركيز لمدة موسم. نختموا بأبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، بداية من الستة اليوم في الدوري الفرنسي ليون يواجه سير، ثم 8:05 دقائق قمة كبيرة بين بي اس جي ونادي موناكو. في الدوري الإسباني بداية من الساعة 8 ليلا فريق ريال بيتيس يستضيف ريال مدريد، وفي الدوري الإنجليزي بداية من 8 أبسويتش تاون يستضيف ليفربول، وفي الكالتشو الإيطالي بداية من 8 غربا جنوا يستضيف كومو كالتشيو. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
1: Agile Energy, قدمة لكم Flash Sport.
2: Les lubrifiants Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible da Agile Energy.
3: في

0: 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Publicité.
2: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
3: تدلل جيان أيام دللنا.
4: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون ليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
5: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
6: الكرتابة حاضرة، التابلي حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي. وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
7: مونوبخي ديما معك.
8: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
9: الغونتخي مش كان للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
8: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
9: عندك أورانج.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 28 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. شان نهاركم مبروك وربي يحفظكم. سيسوا روحكم في الكياس ربي وصلكم سلمين. هذه آخر حصة صيفية من ناس الديوان إن شاء الله. أبغتير من نهار الاثنين تلقاونا في موعدنا اليومي من 5 إلى 7 في الموسم الثالث لناس الديوان. ربي يفضلكم وين ما كنتوا. نمشيو قبل الكويزات والغنيات مع الارتيست نورز ألم الشراوي. ميتيو
3: زوم ميتيو.
4: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب الشرقي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. المعلومات تأتينا كما عودناكم من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: أيوة
3: زوم ميتيو.
2: ترجم يا عميد.
5: الموجة الحر مشيت على روحها. الريح جاية توا الهواء جاية من بلان نور جاية من الشمال دونك معناها باش يبرد الطقس خاصة في الليل والحمد لله خلينا تما نسائم أنا باهية مدة باش نقعدوا مدة لاباس
2: الحمد لله
5: إن شاء الله ربي
2: خاصة تبقى مروحة في الليل.
5: أنا استنى في مطر الحقيقة ما فهمش مطر إن شاء الله ربي يرزقنا فهمتي ربي
2: يرزقنا من خيره كما يقول
6: الميكرو
2: يا طالين
6: الميكرو مشيت وجيت باقي مكسر
2: 3 سنين وديما أنت عندك مشكلة مع الميكرو.
6: والله مشكله مع المترو. ليه مو خطر ما نعرفش اذا المترو ليه
7: تحب
6: تغير الميكرو لي
7: هاك بالك يحب يغير المكان في برنامج جديد
2: المكان. لا يبدل لا هذاك كرسي
8: لا ما نجمش
7: على الميكرو
6: رد بالك كرسي. المكان ما نعرف صارت على المكان ولكن اتشبث بهذا المكان.
7: انت ما تمشيش مبدا ما تمشيش مبدا خذوا الكراسي
6: لا كابتن. اما شو اللي يخوف في كلام هاي الخلايا
2: الخلايا ردوا بكم الخلايا الرعدية. يلا 8:25 دقيقة سيد المخرج عزيز نمشيو تسويت الكويز غنيات مع الارتيستو
0: كويز.
2: ايه كويز والارتيستو بشكون بداو بشكون بداو.
7: سيد العميد
2: سيد العميد يلا يلا
6: وردة.
2: اي برافو عميد. وردة يلا كتيبة.
5: حكايتي لا مش حكايتي فيلم هذاك
2: غنية تبدأ بكلمة.
5: أيوة نعرفها الغنية ديما
7: ما نعرفت.
2: وردة قولة
7: حاجة كنت تحكيوا عليها على الهواء البارد. وقتاش الهواء البارد
2: وقتاش الهواء البارد
7: في الليل
5: ايه انا عرفتها من ضربة الاولى
2: ايه وردة ايه ليه قدمنا عميد ويكون نسوحنا.

0: الله وردة الجزائرية ليالينا كمان ان بوان للعميد
1: الله العميد نقطة العميد
0: غنية باش تعجبوا الطلياني توا حضرتي له يظهر يا محمد
1: يلا
0: نمشيو للطلياني
2: ربي معايا
0: رقم اثنين عندي
2: مدة انا ربي محمد عبد الوهاب
0: اي اي تعرفها تعرفها ناس تعرفها وتحبها يا ورد
1: مين
2: مين
0: يشتري
2: ولو الورد ما يشتريش

0: الارتيستو
1: والله انا
0: الورد راه نهديوه الورد مش بيتشري
2: اي ما هو يهديوه
3: يشريوه باش يهديوه
0: ما تقول ليش راني
2: شريت
4: لي فلوريست باش يتغش اقتص الورد
3: نسكن مغشي
4: تغشي
0: في ليه صحابي ولا صحابي كل محل توتا بالبورقيبة مشاو لتونيش مريم
1: يعطيكم الصحة كل الوليدات في الكهرباء ولدتوا تربيه في وذنهم على فن رفيع
3: حلو
1: بالحق راه حتى ما عادش يسمع قليل تو تسمع كان هشك بشك بشك بشك هشك بشك فهمتي
3: الهشك بشك موجود
0: والله لا يتنحل
3: واحدة واحدة ماشي باش نبداو شوية بنوت بوزيتيف هكا باش نبداو بشوية فن نشوفوا هاني محمد
4: يلا نشوفوا
3: هاني يلا ثلاثة هاني ثلاثة هاي هاي هاي هاي
4: اللحن مش غريب أم كلثومة
3: لا لا
4: لا
3: فايزة أحمد
4: فايزة أحمد
3: هاي
4: لا مدام فايزة أحمد
3: يما
1: يما يما الأمر على الباب
3: يما
1: الأمر على الباب
5: يما الأمر على الباب
3: حلوة تعليم
0: أيها شو غنيت
1: على سبيل النكتة
0: القصة نتاعها
1: اسمع على سبيل النكتة
3: يما
1: سيد تعرفوا سيد زيان مثل مسرحي مصري قلم الامريكان طلعوا له احنا حلينا الباب لقيناه قدام الدار على القمر قلم احنا بالقوه نتاعنا حلينا الباب لقيناه قدام الدار
0: اما عندها قصه راهو شفنا الارتيست شكون
3: الامر شكون باش يكون الامر بكشي جاي يخطب فيها ولا حاجه
0: ينجم يكون ينجم يكون رجل سياسي كبير
4: ينجم يكون
0: ينجم يكون رجل سياسي
4: هو
3: القصة الأولى تقول اللي هي أغنية مقاومة فلسطيني
0: مثلا
3: يما الأمر على الباب الاسم هذا يرتبط في الوجدان الفلسطيني العربي بالمناضلين الكبار سينا محمد شنو تقول
4: ثم زاد حكاية أخرى هي الأغنية هذه لحنها محمد الموجي
3: هي.
4: دونك هو كان باش يعطيها لزوجته
3: كتبها مرسي أحلام. جميل عزيز
4: مرسي جميل عزيز كان باش يعطيها لزوجته المطربة أحلام يا أخي قرر وقتها يعطيها الفايزة أحمد باش هي يعني ما أنت تغنيها وكل يا اخي طلقته مرته
1: لا هي فلا
3: باهي
0: الامر على الباب
3: وكان راهو الاغنيه هذه اتمنعت في الاول كيف صدرت في الخمسينات على خاطر اثارت جدل سياسي وبرلماني وديني كبير برشا وقتها شيخ البرلمانيين في مصر في الوقت هذيك النائب سيد جلال قام باستجواب وزير الإرشاد القومي وطالبوا بمنع الأغنية هذه بتهمة أنها تثير الشباب والشابات وتدعو للميوعة والانحلال وامتدت الأزمة إلى دول عربية أخرى السلطات الأردنية منعت إذاعتها وقتها بناء على توصيات جهات دينية اعتبرت كلماتها مخلة بالأداب وطالبت جهات في لبنان بمنعها كيف كيف الخلافات هذه كما قالكم محمد راو يقولوا بأنها كانت سبب غير مباشر في طلاق الملحن محمد الموجي من زوجته بسبب أنه اختار عليها فايزة
1: البرلماني هدايا المصر اللي كان خلطت على هيفا وهبي شيقو
3: بوس الواوة ما لاش عملها
1: شي هاش يقول هذي كان عمر على الباب عمل على هذي هاش يقول هاش يقول
2: عاملة جدل
0: وانا هي الغنية تاع محمد عبلو ايه اللي زادها صار فيها كما صار كيا ومن غير من غير من غير لي
4: من غير لي
0: من غير لي
4: لا هو شوف هو إذا كان باش نحكيو
0: حاجة تكون نحب بس أنا أي
3: با أي قل لي محمد شنو
4: هو إذا كان معناتها باش نحكيو على على الخلافات اللي تصير بين معناتها الفنانين والزوجات نتاعهم محمد عبد الوهاب عنده سيريم تاع ثلاثة غنيات اللي هما براتيك ما يعبروا على قصة الحب اللي بيناته هو وزوجته السيدة نهلة القدسي انه هو اول ما شافها غنى لها انا والعذاب وهواك من بعد وقت اللي صارت المشكلة ما بيناتهم قالها لا مش انا اللي ابكي
3: لليوم
4: في قمة وقتها قالها راني
3: انا ما نبكيش عليك باش تطلق الفنانة من غنية
4: انا ما نبكيش عليك وراني لا مش انا اللي ابكي ولا نشكي لو قر علي هواك من بعد يغني لها قالوا لي هان الود عليه ووقتها
3: رجعت له قالوا لي هان الود عليه. عبد الوهاب اللي قال جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فيه فين ولا عايزين ايه, هذيا خليت راو الازهر بيدو راو يعترض على الغنية ويقول لك دينيا قعدت سنوات من غير ليها ممنوعة دينيا في مصر من الأزهر. فاصل بزلنا معكم ما تخافوش ليش كبشك جيتوا تسويت في ناس الديوان.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: publicité. مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات
7: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك أورانج.
8: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت, وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم, ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش,
9: اريدو طور عالمك بالفوتوفولتايك. فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G.
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا, يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا, هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
10: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم, اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
3: إن شاء نهاركم مبروك, إن شاء الله نهاركم زين, ربي يحفظكم ويحفظ صغيراتكم. طريق السلامة للجميع. مازلنا في كويز غنياتنا ويلا آخر نهار نطول شوية في الغنيات نزيدوا شوية. عنا ديديكاس من بعد للسيد العميد. أما وصلنا النوروزة الجميلة محمد, نمشي والنورز يلا يلا النوروزة.
11: يا من الله حبك حب مهدو
3: لنسيت تول
0: شباب
3: غابو حبوبة وبن سالم زيدة وسمسومة طبعاً

0: أصالة نصر يمين الله أصالة نصر دي كيف كيف كان فما غنية تمنها لأصالة نصري ما بقاش أنا خاطر في وسط الغنية تقول لو ما عرفتش أن الجنة في حضني أنا وقامت الدنيا وقعدت على أصالة نصري. يلا باش نمشي شوية للتونسي خاطر كما يزمنا تونسي ويزمنا نسموه فنان. أما اقبل قبل هذية راهي العملة أنا وعزيز
1: بيه؟
0: محمد سعيد ما دخلوش فيها
1: بيه؟
0: الغنية اللي جاي للسيد العميد
2: ديديكاز كابتن
0: راهو محمد سعيد ما عنده فيها حتى دخل. تفضل السيد المخرج يلا

0: مغرورة بس تنكر شوي.
1: تم واحد القاء حاجة ذكية برشا في التيك توك، فرد شلاكة ويتعدى قدامه يضربه، والله العظيم حلال فيها ضربة تاع شلاكة. كيما نعرفين
2: في شهر الأغنية عاملة 5,700,000 مشاهدة عليها.
1: قديش تقولها
2: 5,700,000 مشاهدة عليها؟
1: تعرف عندي أنا مؤشر نتاع هبوط ذهني ومستوى، والله العظيم أنا تقولوا نتكلم رسمي نحزن برشا كده. سمعك معك دليل علاش ريت اللي صاير انتم ربما تفسروهاش، ريت صاير في العالم العربي الكل التفسير نتاعهم من الاشياء هذه. هذه دليل على ناس حاطين تصاور نتاع علمائهم نتاع شنو وكذا، ويبنيو في يبنيو في جسر في 24 ساعه، واحنا 5 ملايين يتبعوا في تشنيه
3: نتاع البسكليت روبي.
1: يا اخي تعرف راه مؤشر خطير، مؤشر خطير
0: مش معقول عزيز راهي تعمل فيه
4: تبع فيه موتور.
0: مش معقول،
5: مش مغروره
6: بس تنكى شوي اصلي حلوه شوي طيبه وعنده.
1: الله الله يهديكم، الله يهديكم.
0: نرجع للجده، نرجع للفنانة محمد سعيد. شو اختار الطليان ياي
4: على وزن كزوزة
2: بلا
4: كلثوم.
0: هاي
4: كلثوم. يا كابتن
0: هاي
1: كلثوم
4: المكس منها هذه بشتوة برشا، هذه من القدم.
0: برافو مهند في الكتيبة.
4: هذه من القدم،
1: اللي هي
4: من القدم هذه.
3: من القدم
1: باش سيدي بعيد عنك حياتي عدل.
0: الله الله
1: يا عميد، بعيد عنك حياتي عدل.

0: ما بعد
1: مكه على ابو صبان
0: بعيد عنك. نحب نقول لكم اللي الشاعر مأمون الشناوي كتب الغنية هدية ولحنها الموسيقار بليغ حمدي خصيصا لنجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة اللي طلبت بعض التعديلات على الأغنية، لكن بليغ حمدي ومأمون الشناوي قالوا شكوني وقتها نجاة الصغيرة اللي تعدل في غنية كتبها مأمون الشناوي وملحنها بليغ حمدي. أم كلثوم سمعت الغنية يدندن فيها بليغ حمدي، قالت لهم هذه حاجتي بها تحضروا هذي لحفل نادي الضباط في الزمالك، وكي غنيتها ليلتها أم كلثوم نجاح ساحق وليت واحدة من الغنيات الخالدة. ساعات راه واحد كيبدأ في أول كاريرو تفزعيك مش باهرة، خسرك في برشا حاجات، غزانة باهرة يا جماعة
1: خسرت هي.
0: شو معناها نجيت وقت بون يفو دير أن سي جامي نجيت كان جيت غنيتها شنو هو الطابع اللي باش تعطيه البعيد عنك. دونك كتبت الام كلثوم يلا لشكون نمشي ولش باه باه يا الهني برافو عزيزي.
2: تسعة
0: يلا
1: تونسي 100%
0: تونسي الغادي من تونس.
2: جنة وطرف
0: جنة وطرف كنا

0: حتى واحدة ولا واحدة
1: ثق بها من وقتها صالح فرزيت الله يرحمه.
2: انا جزء نحب نحكي على حاجه هو المقام نتاع الغنيه هذيا اللي هو طبع تونسي 100% اللي هو رصد الذيل اللي لاحظوا اللي ما عندناش فيه برشا معناتها غنيات ملحنين فيه
1: معناتها صعيب.
2: رصد الذيل مثلا ثم جنه وترافيك نار ثم من ذاق بحاله
0: صليحه ما عندهاش صليحه
1: نادي عشيق
2: لمت نرجع فيك فريق غزالي على الباب دارك معناتها غنياتي تعدوا فريمون يعني معناتها على الصوابع.
0: فريق غزالي تاع شكون
2: هي؟ فريق غزالي فوندو فوندو من تراث ولكن تعرف بصوت صليحه كيما هو كيما على الباب دارك وكيما اللي هما كلهم في نغمه معناتها رصد الذيل التونسيه.
1: شكون صالح الفرزيترا وهو اللي كتبها معناها هو
0: كلمات روعه. شوف
1: من كلمات جنه وطراف
0: جنه وطراف نتاعك نار
1: يا ناسي مكثر عدايا.
0: شفت
1: وحكايه مره يرحمه صالح الفرزيت قال طلبها مني الهادي حبوبه باش يغنيها ورفض التنازل عليها الاغنيه هذه تقول له برشا قال حياتي الكل
3: لخصتها.
1: انا لخصتها
0: في
1: الاغنيه هذه. اعطينا شويه تونسي
2: شويه تونسي
1: اللي تحب انت مش لازم حتى صالح الفرزيت.
2: اصل السبب نشبت العين

0: الله
1: الله الله محمد، برافو عليك
2: محمد. بلاي شكون يعطي الاسماء للاغنيه رصد الدين؟ مانيش عارف شكون
3: هو كابتن. كان باش نرجعوا معناتها للتاريخ، هما الطبوع التونسيه ثم طبوع شعبيه اللي ما ثماش فيهم نوب ملحنه، كيما تبع المحير سيكا، كيما تبع العرضاوي، ما ثماش نوب متاع مالوف ملحنه فيهم. ثم الطبع الشعبي الوحيد اللي فيه يتسمى وصله كامله ملحنه اللي هو طبع المحير العراق اللي فيها حرمته بيك نعاسي ودير المدام في الكاس. هو شوف مثلا نحكيه على طبع المزموم اللي هو فيه يا ليمي عزين يا اللي بعدك ضيع فكري اللي فيه يا سلطاني، علاش سماوه المزموم؟ خاطر الحالة هي سامحوني في اللفظ حالة متاع الزمم، هما وقتها معناتها يسميوها هكا راهو عبر التاريخ معناتها معناتها روايات متناقله
2: قولوا احنا زمه معناتها
3: ايوه دونك مع الموسيقى نتاعو ولا النغمه نتاعو بالنسبه ليهم هما في ليبوك هذيك حسوها حزينه شويه دونك سميوها المزموم.
1: الحزين
3: جاي مزمم جاي حزين شويه بالرغم اللي اتباع المزموم بالرغم اللي اتباع يعني معناتها المزموم كان نجيو نشوفوا الغنيات اللي
1: فيها سلطاني ماشي
3: اللي فيه نلقاوهم فيهم الطابع الاحتفالي والطابع معناتها الفريحي معناتها بلغتنا نحن كيما عرضوني زوز سبايا ساق نجعك ساق اللي فيها سلطاني اللي بعدك ضيع فكري ثم برشا غنيات فيه يعني معناتها المزموم اللي لحن ماجور معناتها ماهوش مينور كيما المحير سيكا مثلا ولا كيما رصد الذيل اللي انا كنت نغني فيه. معناتها ثم برشا اختلافات والتسميات ديما يجيو من الحاله، هما جايين من حاله كيما يعني معناتها المزموم وكيما كذا. وحاجه اخرى زاد
1: كيما الصبا مثلا
3: كيما الصبا
1: صباح حزن كبير
3: حزن كبير برشا وتعرف يعني معناتها بالحزن. وحاجه اخرى هي الحكايه هذه الكل تنظمت بعد ما صار مؤتمر الموسيقى العربيه بالقاهره عام 1932. حتى باش نربط مع اللي حكيناه البارح على الظواهر يعني معناتها المتفشيه، هو التاريخ يعيد نفسه معناتها في ليبوك هذيك ما يعبر عنه بانتشار الاغنيه المبتذله. وثم برشا فنانين مشارقه جاوا لتونس كما السيد شطه وغيرهم اللي لي ديسك نتاعهم يتعداو في يعني معناتها المقاهي ويسمعوا فيهم الشعب. دونك وقتها حسوا اللي ثم خطر كبير على الهويه التونسيه.
1: دونك جاوا نظموا الامور.
3: دونك وقتها كيف بدات اول جوق نتاع مالوف بقياده الشيخ خميس الترنين اللي هو من مواليد بنزرت، كانت الحقيقة المشاركة متاع تونس وقتها في مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة شحيحة جدا. ما ثماش معناتها موروث متاع مالوف ولا متاع طبوع ولا متاع موسيقى، خطر الكل أكثر يعني مالوف جد. مالوف جد اللي هو نحكيه على الإنشاد الصوفي الإنشاد الطرقي وما إلى ذلك. حتى لين الظروف هذيك الكل مع نحسوا ثم اختر على الهوية، مع ثم غناية فريمون الغناية التونسية واللحن التونسي والجوق متاع المالوف التونسي. وكل وقتها تأسست الجمعية الرشيدية عام 1934 اللي من جملة الأهداف متاعها هو حفظ التراث وتطوير، وذاك علاش طوعوا وقتها باش يجيبوا موسيقيين من برا باش يدوروا على الولايات متاع الجمهورية التونسية الكل باش يسمعوا المالوف على المشايخ القدم مالوف الجد ومالوف الهلس ما يعبروا عنه، وباش يدونوه بالتدوين يعني معناتها الموسيقي، وبعد حطوه في الكتب متاع المالوف اللي هما الأسفار بالسين مش بالصاد. الأسفار دونك فيهم نوب المالوف بالكلام ويعني معناتها بالنوتة والكل. وبدت تتطور الحكاية بشوية بشوية حتى لين خرجت أول بروموسيون. بدأ وقتها الشيخ أحمد الوافي والشيخ خميس الترنين يقريوا في يعني معناتها الموسيقى ويعلموا في العود العربي في العود العربي وما إلى غير ذلك. ووقتها كان زاد فرقة المعهد الرشيدية وفرقة معناتها الرشيدية كانت تنظم حفل شهري كل شهر في مقهى المرابط وفي القهوة العالية متاع سيدي أبو سعيد. بحكم هذوما زوز قهاوي هما عندهم نفس الديكور متاع القاعدة العربي وفيهم ولي ظهر لي غاديكا معناتها مدفون غادي
1: هاي سيدي المرابط وسيدي أبو سعيد.
3: كل شهر يعملوا حفلة، والحفلة هذيك يعملوا فيها نوبة كاملة، وفي وسط النوبة ثم
1: يجيو العبيد تحب تتعلم أكثر منه
3: ينسور، والناس أي. يسمعوا ويشبعوهم باللي يعني معناتها الملوف، وفي وسط البارتي متاع النوبة خاطر من أقسام أي. النوبة التونسية اللي هما 15 بارتي ثم القسم الخامس ولا هو السادس اللي هو التوشية اللي هو تكون ديما في الطباع متاع النوبة الجاية. مثلا احنا نبدأ بالذيل اللي هو أول يعني معناتها الطبوع، التوشية متاعه اللي هي انسترومنتال تكون في اطباع العراق اللي هو عبارة قاعدين الفرقة يعطيه في أنونس للعباد يا جماعة راهو الشهر الجاي كي باش تجيونا في نفس الدات راكم تسمعوا النوبة متاع اطباع العراق، من طبع العرق نمشيو لطبع السيكا، السيكا للحسين وما إلى غير ذلك. معناتها هذاك على زاد بعد عملوا
1: تاريخ أرشفت المالوف في بلادنا،
3: على زاد عملوا بعديك نعورة الطبوع، على سموها نعورة الطبوع خاطر الدور على الطبوع الكل باش تبدا من الذيل وباش توفى من الذيل. كذلك زاد ما ننساوش الشيخ طاهر غرسة اللي لحن نعورة الأختام كيف كيف زاد في نفس الجو نتاع نعورة الطبوع، ولكن على إيقاع واحد اللي هو إيقاع الختم اللي هو آخر إيقاع في أقسام النوبة التونسية.
1: وإحنا شكرا جزيلا محمد سعيد، ونذكر أن محمد الدكتوراه متاعك قاعد تحضر فيها على الطرق الصوفية التونسية والملوف وغيره.
2: محمد سعيد أنت قبيلة تكلمت على المهرجان العربي للموسيقى العربية في القاهرة 1932
1: المؤتمر،
2: شكون اللي كان هو لاستيغاتور؟
3: لو بارون رودولف ديرلانجي.
2: بارك الله فيك. وشكون معاه؟
3: معاه الجماعة متاعه وقتها،
2: معاه الملك فؤاد.
3: الملك فؤاد
1: بشي في مصر
2: على رودولف.
1: شوف قيمة رودولف
3: الموسيقى يا كابتن.
2: هو جد اللي عمل لانسيكلوبيديا
3: شوف انا هبطت كونتوني كامل يعني ما انت على الانستغرام تاعي نحكي فيه على الحكايه نتاع البارون ديرلونجي.
2: صحيح.
3: اش عمل بالضبط البارون ديرلونجي؟ للي ما يعرفوش هو اللي خلق الطابع المعماري نتاع سيدي بوسعيد اللون الازرق والابيض. عنده القصر نتاعو اللي هو توا لو باري لو بالي دو بارون ديرلونجي، المركز مركز الموسيقى العربيه والمتوسطيه النجمة الزهرة، اللي هو قعد 10 سنين يتبنى من عام 1912 العام 1922، اللي هو قصر في غاية من الروعة والجمال، ولا تحت شرف وزارة الشؤون الثقافية من عام 1991. البارون ديرلونجي عمل كتاب اسمه لا ميوزيك أراب، كان وقتها معاه حسن حسني عبد الوهاب وعلي الدرويش الحلبي، وثم زاد كتاب ونقاد توانسة معروفين جدا هما اللي عاونوه باش يكتب الكتاب هذاك، خاطر هو كان معروف انه يحب الموسيقى التونسية والعربية. بالرغم اللي هو جاي من ميليو انه بانتر، وعندهم العائلة نتاعهم اللي هما عندهم لابانك ديرلونجي وقرا الفن في باريس وغرامه بال يعني معناتها الموسيقى، هو اللي خلاه اي اللي خلاه يدور بينات البلدان حتى لين جال تونس.
1: برافو محمد،
2: نجح في الامتحان.
1: نجح بالكدا في الامتحان. وانت كنت من الناس اللي غنيت في لو بالي دو بارون ديرلونجي، اختارتك وزارة الثقافة باش تكون عندك وقتها حفلة، والحفلة ضربت برشا، برافو عليك محمد سعيد. يلا فاصل ومشين ليس سبور
0: ليس ديوان، ترجع لكم بعد شوية.
4: بوبليسيتي مع أورانج بوست الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
5: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفيبر.
5: عندك أورانج.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: صبحيتكم أحلى مع ناس الديوان. نسبر مباشرة بعد الأخبار نكملوا في الأغنيات. شنو توا باش نشوفوا زعما لشكون خلطنا احنا النورز المشراوي؟ أعطينا يلا أغنية، أعطيني 12 مثلا نورز. يلا 12 يلا نورز. عطينا الميكرو عميقة تحب نورز ولا
6: يعطيني حاجة عميقة
1: ما عنديش ما عنديش
6: بابا بابا عمرو دياب
1: قولها ما نعرفها
2: هاي هذه بابا بابا
1: هاي مهند عرفها برافو مهند

0: يظلي 60
1: اكثر
0: ما شاء الله.
2: ندير هيفا وهبي
3: اكبر
0: هيفا 50
3: 64 سنه مولود 11 اكتوبر 1961.
2: لازم تشوف ان عمر هيفا وهبي
0: والسيد المخرج ما يحبش في هيفا،
4: ما يحبش في هيفا،
1: ما يحبش في
4: كله كله الا هيفا.
0: عزيز هيفا
3: هاي شيء عزيز البارح ولا
0: لا ما مش لا لا لا دزلة لازلة حد شيء.
3: هيفا وهبي 50 سنة مولودة 10 مارس 1976 برج الحوت.
0: 50 سنة برج الحوت بي عطيو لها غنية غنية هكا للعميدة
1: اشرب
0: هاي.

0: قعدنا في التريري فماش يلا كتيبه يلا
1: يخليها هكا
0: مثلا
2: يفضلها يخليك لي نجيك
1: لا لا يخليها
0: قولنا شكون
1: فيها ايها هي في الاخر
0: فما ايها في الاخر
1: والله ايها على الاخر زدالي زدالي سيدامي
3: على الريحي لكن خلينا في الغنيه شني
0: اغنيه تمشي معك سيدامي
1: يا عي
3: هنا نعرفها من
4: عيشها
1: عيشها ويحميها
0: لا لا
4: عيشها
3: عيشها بالكل
1: ليالي
4: يخليها تعيشها ويحميها
3: عنده قديش ليه تغنيها
4: عطفت بعد ثلاث سنين تسلم لي عينيها
3: شو يحسب فيهم
4: عطفت بعد ثلاث سنين
1: صديقتنا وجارتنا
3: حتى هو فنان باس
0: صديقتنا وجارتنا تسكن في حومت الكابتن قال لك يعيشهم الكل علاش يعيشهم
3: يعيشهم الكل ولا
1: والله خويا
3: انا وياتنا وامهاتنا زوجاتنا
1: انا وياك ومحمد نحكي بالصباح في الحكايه
3: نحكي كل ولا العاديه
1: قدموا له في النصايح
3: عليه من الاخر من الاخر
0: مسكين محمد
3: راهو بلاش بيهم
0: ما شوي وشيء الله يعيش النساء هكا ولا
3: هكا
0: برافو عليك كل كلهم
1: برافو عليك يا كابتن برافو عليك يا كابتن
0: اسمع نقدوا في عبد الوهاب مع طليني نشوفوا يطلع من اخرى ولا
3: من غير ليه يا كابتن
0: لا مش من غير ليه عطينا حاجه اخرى محمد اختار يلا نسمعه زعما اش فما معروف راه ودولي صعيبة شوية
1: فيها كلمتين كيف كيف
0: كيف كيف فيها دوبلي
1: دوبلي
3: دوبل ما
0: هاي
3: يقول لي واحدة خلنا نعمل الثانية
1: هاي ما قلتش الثانية
3: قول الثانية
0: يلا عميد تعرفها بالقداء
3: يا ذا تشبه لحن حبيبي يا أخويا
1: ما انت بديت تقرب
0: فما كلمة
1: كلمة
3: أخويا حبيبي
1: أخويا حبيبي نسهل لك يا كابتن كلمة خويا في الشرق ايش يقولوا لها
3: خويا
0: خي
1: خي خي خي خي خي برافو عليك سيد العميد
4: حبيبي لقاسي
0: خي خي
4: قلبي قلبي خوفي علي وعمل ايه خي
0: يسر فيلو عبدالله يسر كلاس عبدالله
4: حبيبي لقاسي ليه يا خي
3: خويا
4: قلبي قلبي

0: نفتح صباح خير محمد
1: هلا
2: كان كان خو يا فخو
1: هذه من الحان محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر حسين السيد والغنية هذه اللي توا نسموها نقولوا عبد الوهاب وكذا كانت من الغنيات اللي يحاول عبد الوهاب يدخل بها كالموجة الشبابية بالنسبة لي كي حاول يخفف برشا هو عمل
2: خي ما نجحش
1: ما عجبتكش
3: لا ناس هي بالعكس
1: يا وردي من يشتريك أحلى تيجي ناوي على من غير لي من غير لي يلا أخبارنا في ناس الديوان ما زلت ساعتنا الثالثة والأخيرة لهذا الموسم الصيفي إن شاء الله ربي يحفظكم مرحبا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: publicité مع أورانج بوستي الغنطري باللوفروات
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
5: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفروات عندك أورانج
6: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
7: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
5: مع اورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني اكثر انترنت واكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
5: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك اورانج
8: ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز التاسعة صباحا ديوان فام صباح الخير رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية لسعد مزاح يؤكد تسجيل انفراج في عمليات توزيع المياه المعدنية وتوفرها بالأسواق تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع نسبي لمستويات الاستهلاك ومزاح يتوقع عودة النسق الطبيعي للتزويد بحلول 15 من سبتمبر الجاري مؤكدا وجود تنسيق مستمر مع وزارة التجارة للتركيز على ضخ كميات أكبر في المناطق التي تشهد نقصا لتقليص الاكتظاظ وطوابير الانتظار أمام المحلات التجارية وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام
10: والله تم انفراج في التوزيع توا كميات متوفرة توا مع نزول درجات الحرارة الاستهلاك نقص شوي فرد وقت تم بقي التزود اللي قاعد يقع معناها تم شوية الضغط على خاطر حتى كي حددنا الكمية اللي نعطيوها في المساحات الكبرى قاعدين نلاحظوا معناها يجيو كثرة السالكين باش ياخذوا أكثر ما يمكن من القرارات هذايا معناها يتسبب في مخزون اللي يبدا موجود في المساحة معناها يوفى في وقت وجيز هذايا ماذا بينا سلوك نتفاداو في المدة هذه باش الناس كل تاخذ الكمية اللي حاشتها بها نطمن الناس كل اللي توا الانتاج ولا قرب للاستهلاك اليومي معناها ما ثماش داعي باش تقع اللهفة هذه قاعدين مركزين بالتنسيق مع وزارة التجارة قاعدين نركزوا على المناطق اللي فيهم نقص لكن قاعدين نزودوا فيهم أكثر من مناطق أخرى غير الساحل مثلا فما نقص قاعدين مركزين عليهم والمناطق الأخرى معناها توا يخلط لهم بايهم معناها قاعدين كل مرة مناطق معينة نمشيو لهم باش نكثفوا من التوزيع باش نقصوا من لافهم الطوابير متاع الانتظار متاع الناس أمام المحلات
9: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات القنصلية والإدارية المزدات لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج وترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني في صميم العمل القنصلي بما يعزز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويستجيب لتطلعاتهم وفي إطار تحديث الخدمات القنصلية، الوزير يدعو خلال إشرافه أمس على اجتماع عمل قنصلي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدة بالخارج، يدعو إلى استكمال إنجاز مشروع البوابة القنصلية الرقمية المتكاملة أون كونسيلا وتعميم خدمة حجز المواعيد عن بعد وتطويرها بما يضمن النجاعة التي ترتقي لتطلعات التونسيين المقيمين بالخارج، وفق بلاغ لوزارة الخارجية. مؤسسة فداء تدعو الراغبين من منظورها في الانتفاع بحق الأولوية في السكن المدرسي والجامعي بصفة مجانية طيلة المسار الدراسي إلى إيداع مطالبهم الكتابية إلى المؤسسة. وأوضح البلاغ أن المودعين للمطالب قصد التمتع بحق السكن المدرسي والجامعي المجاني سيتحصلون على شهادة صفة تثبت الاستحقاق يتم الاستظهار بها لدى مصالح وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي الشأن الدولي، استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين اليوم برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، فيما تواصل آليات الاحتلال إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة شرق المدينة، وفق ما أفادت به مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية. وختاما، الرئاسة الكورية الجنوبية تعلن اليوم أن سيول تدرس الخيارات العملية بما في ذلك

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: ناف أرابلاندو. ناف أرابلاندو
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7-10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: في قرى الأطفال SOS العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحذر لصغيراتها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مسحقين يحضروا المحفظة، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عام الدراسي فرحان وثق في روحه. أما مش هذا الكل يكون متوفر لكل صغير في الجمعية اليوم. نستحقوا وقفتكم الناس الكل مع قرى الأطفال SOS. كيفاش تعملوا؟ تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر الموقع متاع الجمعية www.sosbu.in أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقاو كل المعطيات عليهم في الموقع هذية. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه مأمن به ويحب يشوفه ناجح. ذكروا أن الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية التونسية SOS وحملة العودة المدرسية. تنجموا تتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليها على www.sosbu.in ولا تكلموهم على 58 371 002 58 371 002. شكرا SOS.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
2: مازال معكم في ناس الديوان باش نمشيو توا سان ترانزيسيون لناس سبور. هاني البرهمي
0: ناس سبور.
2: يلا هاني شعنا اليوم باش نحكيو على شنو بالضبط في ناس سبور.
3: نحكيو بعد شوية على الحكم، اعترافات حكم انجليزي سابق أثارت الجدل في انجلترا، لكن قبل ذلك نبداو من فرنسا. نحكيو على كيليان مبابي نجم ريال مدريد، اللي مبابي حسب الباريزيان الفرنسي صحيفة الباريزيان وحسب التحقيقات نتاع الشرطة نتاع باريس وفي فرنسا، فإنه كيليان مبابي كان اكتشفت الشرطة إنه اسمه موجود في قائمة تضم 26 شخصية ثرية ومعروفة في فرنسا يشتبه إنه شبكة إجرامية كانت من أهدافها الاختطاف نتاعه. من بين الشخصيات الضمة هو من بين 26. شنو اللي صار بالضبط؟ المتهم الرئيسي هو شاب فرنسي سويسري عمره 18 عام فقط، تقريبا قريب 19 عمره. اسمه كليمون إل، هم معناها حتى الصحيفة ما كتبتش اللقب، كتبت كليمون إل ماجسكول فقط. المفاجأة أنه كان موقوف السيد هذا في السجن، ومع ذلك يشتبه أنه كان يدير الاتصالات مع شبكة إجرامية من داخل السجن، ينسق معهم شبكة ديجا يحكي أنه فيها أكثر من 16 أو 17 شخص تقريبا، ويشتبه أنه خطط لخطف كيليان مبابي. الشرطة صادرت الهواتف اللي كانت بحوزته زوز هما ديجا، ولقات فيهم برشا معلومات على 26 شخصية ذو من بينهم كيليان مبابي. التحقيقات وصلت أنه المجموعة هذه كانت ارتبطت اسمها بسرقات واقتحامات ومخططات اختطاف وقعت أو كان يخطط لها بين شهري أفريل الفارط. والأشخاص ذو ما يعملوا عملية اختطاف تقريبا كل بيريود، ما يعملوهمش جرة بعضهم، يعملوهم كل 3-4 شهور تصير عملية
2: سيريال كيدنابينج.
3: بالضبط هذا هو. بالتالي الشرطة الفرنسية طبعا أعلمت مبابي وعائلته وقامت بحمايته وأثار جدل كبير الحقيقة الخبر ده في فرنسا في الساعات الأخيرة. بعد الجدل الكبير والصدى الكبير اللي القاه الخبر هذا في فرنسا، جاء تعليق وجملة تعليقات من الرئيس الفرنسي
2: إيمانويل ماكرون.
3: بالضبط اللي هو من أحد أفضل أكثر معجبين تاع مبابي وصديق قلت يحب عليه انت، معناها يحبوا برشا معناها مبابي ويخزن مبابي
2: كالثروه.
3: بالضبط يخزن مبابي كالثروه. ديجا داير في التصريحات نتاعو الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ابدا موقفه وقال انه معناها العمليه هذه لازم يتم حسب الاشخاص هذوما. يقول ايضا بالنسبه لماكرون في تصريح لقناه تيانفان الفرنسي، يقول محاوله اختطاف مبابي لن يجرؤ احد على المساس بكليان مبابي، انه ثروه وطنيه. كيف ايمانويل ماكرون واصل وقال انه باش يتم معناها محاسبه الناس هذوما. أيوة. بالنسبه لي كيليان مبابي من اهم الشخصيات في فرنسا، معناها باش نفهموا هنا القيمه نتاع مبابي في فرنسا، وانه يوصل رئيس يتفاعل مباشره يخرج في تصريح على قناه فرنسيه. مش
2: قالينا بيدي باش نقفل القضيه راهو باش نتابع القضيه هذيا لحظه بلحظه. ومش أول مرة يعبر فيها إيمانويل ماكرون على محبته وإعجابه الشديد بكيليان مبابي، ومش أول مرة يقول راهو ثروة وطنية طلياني.
4: ترى وطنية وقت اللي يربح، وقت اللي يجيب كوب دي موند، ما كان يجيبش يولي كامروني جزائري.
2: وي مش دو لا بار دو ايمانويل ماكرون، ما قالهاش، ما
4: كلها مكاكا.
2: ما جوستومون،
4: وفما حكايه اخرى اخطر من هذه، هي اسمها جاكينج. ما معنى يدخل الدار هو تلقاه موجود،
2: هوم جاكينج.
4: فوالا صحيت تحت التهديد، يدخل وتحت التهديد ويقول وين الفلوس، وين
2: في الدار، في الدار،
4: ومعناها جوريت كبار كبار كبار ياسر. وسيتو اسمها هذيك الامريكانيه اللي اسمها
3: شكون
4: هاك السمرة هذيك،
3: أوبرا وينفري.
4: لا لا
3: كيم
2: كارديشن.
4: دخلوا لها زيدا وفهمتني واحد وكذا، وطلعوا وطلعوا سيد العميد ناس معناه في الخمسينات
5: هذيك يدخلوا الحلال عندي
2: كارديشن عليه يطاليني يا عميد
5: حالة حليلة. كيم كارديشن هذه حالة حليلة، ستنتري موفي سامبول والله
4: عليه.
2: هما فرحانين
5: به، فرحانين به رجل ما مرأة مثيبة معناها دي فيديو، ما عندك حتى فكرة.
4: أنا عمري مريت.
5: لا لا موجودين موجودين. شيء أسف وبرا حالة كبيرة.
3: الحادثة صارت في 3 أكتوبر 2016 وين تم اقتحام وسرقة كيم كارداشيان في باريس. في باريس هما 5 من الناس
4: كبار في
3: متنكرين على أنهم بوليسية، وسرقوا لها دارها، وقيمة المسروقات تقدر بنحو 10 ملايين دولار، من بينها خاتم ألماز القيمة متاعه 4 ملايين دولار.
5: هي المرأة ذي شو تبيع؟
2: دونك كيليان مبابي كين...
5: لا سمحني المرأة ذي شو تبيع؟ هالمرأة ذي فنانة مغنية.
2: احنا نحكي على الناس اللي عندها برشة فلوس.
5: كل مرأة في حياتي مبدأ كل مرأة تبيع مفاتنها بالفلوس ما تستحقش حتى الذكر مهما كان.
2: احنا نحكي على الهوم جاكينج هذا اللي موجود راهو صارت مشكين في فرنسا كما قلنا، الولايات المتحدة، بريطانيا، المشاهير كبار ناس عندها برشة فلوس ونجحوا في انهم يستيوا على ديارهم. يلا
3: نمشي نحكي على الحكم الانجليزي السابق مايك دين، اللي في اعترافات معناها كانت اثار جدل كبير، يقول انا عملت تحديات سرية أثناء المقابلات قبل كي كنت نحكم المقابلات. قال مثلا كنت نختبر المدة اللي نجم نبقى فيها نواصل نحكم مباراة دون إطلاق السافرة. يقول لك أيضا قال يقول في السابق كنا نأخذ بعض المقابلات من باب المزاح ونقول هيا وبش نشوف الوقت اللي نجم نستمر فيه في إطلاق في متابعة المباراة وتحكيم المباراة دون إطلاق السافرة متاعنا. يقول هذا الشيء خاصة صار قبل ما تجي تقنية الفار للدوري الإنجليزي الممتاز. يقول مثلا أنا شخصيا في أكثر من مناسبة تمكنت من الاستمرار لمدة 20 و25 دقيقة
2: من غير ما
3: دون إطلاق السافرة متاعي، وكنا نسيبوا اللعب اللي ديما نقولوها كابتن سيد اللاعب يقول لك وصلت حتى 20 دقيقة تقريبا. وأيضا يقول أيضا كان عندي تحدي آخر. شنو التحدي الآخر؟ هو قال لك كنت ناقف في دائرة صف الميدان بأكثر وقت ممكن. الناس اللي ما تفهمناش الحكم التحركات نتاعه راهي مدروسة. بالنسبة للحكم يمشي انكليني من الشير اليمين للشير اليسار، لازم تمشي في الخط هذاك ويحاول ديما الماكسيموم يبقى في دائرة وسط الميدان ما دامت الرؤية واضحة بالنسبة لي هكا ولا كابتن. دونك ما دامت الرؤية واضحة النجم يبقى ديما يدور في دائرة وسط الميدان، من بعد يحب يقرب كي تبدا هجمة سريعة ولا فما فريق طلع الفريق برشا النجم يقرب، ما ديما يحاول يمشي انكليني معناها هكا يمشي الحكم، لا يمشي هكا لا هكا المساعدين واش تلقاه منه بالضبط يقص يمشي انكليني. يقول لك زاد حاولت نبقى برشا في دائرة وسط الميدان. يقول لك هذا في الاخر يبقى أمر مجرد مزاح بيني وبين الزملاء متاعي، ويقولوا لي على خط تماس الحكام المساعدين معاه يقولوا لي راك ما تنجمش تعملها. قال لك كنت نجري ونقول لهم لا نجم نعملها. لا طبعا تصريحات هذه سماح خلت الناس برشا تكون غاضبة في إنجلترا. يقول لك شيء استخفاف استخفاف بالشيء اللي تعمل فيه انت، ويقول لك اليوم بتقنيه الفار نجمش تعمل حاجات كيما هكا معناها. ومسكين السيد
2: خاصه وانه ماليش نحكيه على اي حكم، نحكيه على حكم ادار اكثر من 550 مباراه في الدوري الانجليزي الممتاز. وقبل ما يتشهر بتصريحات نتاعو هذه مايك دين، هو مشهور بانه من اكثر الحكام استخداما للبطاقات الحمراء. الحكم هذا ياسر يعطي
3: من وجهه ديجا نستبع كره تعرفوه راه
2: البطاقات الحمراء امرأة اعتزل التحكيم في الملاعب عام 2022 لكن يواصل الظهور كمحلل للتحكيم ومن الناس اللي شخصيتهم تثير برشا جدل سواء كي كان يحكم ولا هو كمحلل ما عنده حتى مشكلة باش ينتقد نقد لذا الحكام الكل ما عنده حتى مشكلة ساعات باش يكشف أسرار ولا يقول فلان ما وكل عام فهمت قال هكا ولا عمل هكا دونك مايك دين راوي ذول إلا ماش آخر مرة باش نحكيو فيها على التصريحات هذيا لمايك دين خاصة وأنه هاني البرامي باش يواصل وجوده معنا في الموسم الشتوي من ناس الديوان تلقى روبريك ناس سبور في الموسم الشتوي كيف كيف كما قلنا لي روبريك الكل اللي استنستوا بها تكون موجودة فاصل قصير وراجعين في ناس الديوان
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية المزيكا نون ستوب على ديوان فام

0: راديو نفام. سما فايبس. خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور. حفلة بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس. على راديو نفام مع بعضنا الصيف يحلى. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: وإن شاء نهاركم مبروك سعيد. باش نمشي وتعودوا تسويت في ناس الديوان لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
1: حكينا برشا على المراكز العشوائية للتجميل. حكينا برشا على الصفحات المشبوهة اللي تبيع في الماتيريال متاع التجميل. حكينا على وصلنا حكينا على جراجات راهو. حكينا على حوانت يصير فيهم التجميل هذايا. واليوم النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن عن صدور وشيك لكراسات الشروط المنظمة للقطاع. هل كراس الشروط هذايا غير المنظم ينظم القطاع؟ وهل احنا اليوم في وقت يزم فريمون تخاف برشا وتعرف فريمون لشكون تمشي؟ ما نجموش نحكيو على طب التجميل من غير دكتورنا الطبيب المختص في التجميل عضو جمعية الطب التجميل الدكتور أنور جبير. صباح النور. مرحبا.
2: صباح الفل.
1: شحوالك دكتورنا؟
2: الحمد لله.
1: سبا لباس
2: ربي يستر.
1: الحمد لله دكتور. وأنت من المناضلين الحقيقة، من أول ناس اللي تتكلم وتقول وتحاول وتفسر تقول راهو اليوم طب التجميل يلزم يكون فما أكثر حتى من كراس شروط، يلزم يكون فما تنظيم كبير برشا للقطاع هذية. كراس الشروط بادرة باهية نمشي فيها، وشو باش تعمل كراس شروط هذية دكتور؟
2: هو شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك. مرحبا.
2: رحب بالحضور. هو أنت خليت الصبع الداء.
1: أيوة.
2: لأنك أنت قلت أحنا هذا الكل اللي نشده فيه هو لأن حجر الزاوية هي صحة المواطن.
1: ولا.
2: وقت نخمه في صحة المواطن إذا ما نخمه في الآليات اللي ما نش نتلهو بيه كيفاش مش نداويوه، شنو ما لي كونديسيون الظروف في أنا مكان، شنو ما الآلات اللي نستعملوه، ما خصوصا شنو ما المواد اللي نستعملوه.
1: أيوة. وشكون اللي يستعمل هذا الكل؟
2: أكتون جيوه.
1: ولا.
2: Donc, partant de ce principe, احنا نلقاو مثلا لازر. انت باش تعمل صاله نتاع لازر كيما باش تعمل صاله نتاع راديو. دونك اذا ما بلومباج اذا ما برشا حاجات، واذا ما صاليت ما ندخلوا لما تكون عندنا نظارات خاصه.
1: تتفق.
2: المساحات باش تتعامل مع الالات يلزم مساحات معينه. وبالتالي كراسه الشروط هي في لمساتها الاخيره مشكوره وزاره الصحه، مشكور السيد وزير الصحة اللي استقبلنا دون سو سونس. وفي حاجة أخرى الريفيرنسيال المرجعية تقول عليها شنو هما حاجتين.
1: فوالا
2: لو سونتر دورين افون تري بيانتو وقت يوقع الإمضاء على كراسة الشروط فيها برشا بنود وما عملتهاش كان الجمعية التونسية لطب التجميل. النقابة نتاعنا اللي هي سيتماس احنا نتسميو تماس. عندنا زادة الجمعية التونسية لأمراض الجلد، الجمعية التونسية لجراحة التجميل، النقابة التونسية، يعني احنا لا يقارب عن ستة
1: كل المتداخلين في
2: كل المتداخلين في عدد خمسة ولا ستة هم اللي قاموا مع في وزارة الصحة جانب القانوني باسكو يا بيان سور احنا كل شيء بالقانون اللي باش انت تكتب نص احنا طب ما نكتبوش نصوص احنا نعطيو المقترحات ونقول
1: والتطويعة التشريعية عملوها المختص
2: بالضبط والأمور التشريعية معنا مختصين. عملنا قراءة أولى وقراءة ثانية ووصلنا القراءة الثالثة وتوا كملناها.
1: بلا.
2: يقع إمضاءها مؤخرا زادا سيت ماس اللي هي النقابة ما قصرتش زادا تصلت في لجنة في مجلس النواب وقابلوا السيد رئيس مجلس النواب لتحفيزهم على تشجيع المبادرة هذه. هذه الكل يدخل في إطار المحافظة على صحة المواطن. نعملوش بك الضحكة هذه يجي يجمل وجهه ويخرج بكمبليكاسيون ويخرج بمضاعفات إذا تبدأ حادة فيها ما فيها. أما إذا تبدأ طويلة الأمد ولا نقول مزمنة ما عادش فيها حل. وكالاش احنا نقوله طبيب التجميل احنا في الطب العام اختي سماح عندنا مثلا نقوله أميتسا أنت في الأخر tu n'as pas une obligation de guérison. Tu as une obligation de soins. احنا ديما المثل العام يعرف الكابتن نقولوا الطبيب يداوي
1: والفراجلال
2: في الميديسين استيتيك سي انكور بلو بوينتو اون ا اون اوبليغاسيون دو ريزولتا انا نجيك عندي تجعيده ولا ثلوله ولا حاجه تقول لي نحيها نحيها بوان بار
1: فوالا
2: دونك هذا اذا انت ما تكونش طبيب قادر على حل بعض الاشكاليات الحاده ريزولودر دي بروبليم ايغو دو كومبليكاسيون شنو الحل واحنا جيونا راهو تو معناتها نمشيو في بقايا بكل صراحه كاني حاجه تستوجب فيها برونوستيك معناتها ياثر على المريض راهو نقوموا به
1: ملا
2: في هذا احنا
1: اي انت من الطب اللي يقولوا لا
2: لا
1: يقول لا ما
3: هذا سمعت
2: لا يقولوا لا تعرف علاش خاطر بعد وقت ما تصلحش ما يقولكش عملت لي اكس ولا يقري يقول لك انا اخر طبيب مشيت له هذاك
1: فوالا
2: هذا هو
1: دكتور لهنا وباش الناس تفهم فريمون معناها الخطر هذا اللي احنا فيه راهو مانيش نحكيو على دي كومبليكاسيون تجي من دي انترفونسيون كبيره راهو ساعات ضربه دقه نتاع زريق تنجم تخلي لك وجهك ما
3: تشويه
1: ممكن تشويه وفما شلل راهو يصير وكذا معناها ما يلزمش الناس دكتور ولهنا انت تفسر لنا اكثر يستسهلوا اكل لي انترفونسيون صغار راهو فما كلمات مثلا يجي يقول لك انا باش نعمل ادغا فاسيال مثلا راهو اللي هو ماهوش مش في عمليه ولا انترفونسيون شيرجيكال ولا غيره وتصير وساعات تتحرق الجلده كاريمون من لي انترفونسيون هذوما دونك راهو ما نستسهلوش لا التدخلات الصغيره بالكل ولا الكبير يظهر لي دكتور
2: انت الاسئله نتاعك رهيبه جدا
1: ربي
2: تعرف علاش
4: ايرن ليدي
2: يس خاطر فما مثال يقول نحكيو على الكراهب مره كبيبيسيتي قال لو بيتي كوم سا
1: افيكاس كوم سا
2: فوالا وانت عملت بالعكس
1: فوالا
2: اون انترفونسيون بيتيت كوم سا
1: دانجيروس كوم سا
2: دانجيروس كوم سا هو معناتها فريمون اون كيستيون بيرتينونت نشوف انا خاطر انت في التجميل احنا راهو نمشيو على عروق شرايين او اعصاب
1: فوالا
2: يكفي انت تغلط غلطه بسيطه لا قدر الله الواحد يولي ما عادش يشوف سي لا سيسيتي توتال بيان سور
1: ايوه
2: حاجه اخرى ربي سبحانه وتعالى وقت عمل لنا لو ريزو فاسكولير عملوا متداخل لويج نسميوه احنا ليكزاغون دو فيليس ولا باش انت وقت يطين عرق جو برون لوتر شما دو راتراباج
1: فوالا
2: يعني حتى انت وقت تقول لا انا ماشي ندق لهنا مش لهنا مي انت اذا ما تعرفش الاناتومي الانترسيكسيون لا ريكونيكسيون يا ربي الالتحام منها كي الشبكيه راهو كيما شبكه الانترنت الدواء اللي عملته انت يجم يعمل الدوره ويطين عرق معين اي امبير لوحده في الشفايف مثلا نقصينا برشا شفايف
1: ولا
2: يعمل لها نيكروز اش معنى انت واحد قال لي مره قال اش معنى انت نيكروز قلت انت تسمع بالبي ديابيتيك الناس عافين وعافيكم الله اللي مرضى بالسكر
3: وصلوا سبعه
2: علاش خاطر العرق في مستوى سبعه طيب سي لو ميم بروسيسوس وقت ما يوصلش الدم لاي مكان لأي أنسجة لأي خلية
3: يموت
2: فهمتني دونك مش لعبة أنت جبت توك على حاجة مهمة أي. تعرف أنت تو نجدو في الآلات اللي نستعملوهم تو برش عباد يبدأ يدق الوجه ما قلناش حاجة أخرى من مكان إلى مكان عدد الطبقات خاطرهم طبقات
1: يفرقوا
2: كي كابت الملفي بقعة ماني باش نشبه الناس تفهم
1: الوجه كي كابت الملفي
2: دونك بقايا تبقى فيها ست كوش قاعد تلقى فيها سيس كوش قاعد تلقى فيها فين تروا كوش خي انت تعرف ولا ما تعرفهمش تعرف وقت واحد ياخذ ديبلوم دانجكتاب اللي قاعد عمين يقرا باش نعطيك فكره
3: لا لا
2: نزيد نفدلك اكثر
1: ماهوش سهل
2: وقت تعمل ميدسين تبدا الميدسين اسال اي طالب دخل ميدسين في علم التشريح في الاناتومي الجسم كامل منا الباقي يقراه في عام والراس وحده يقراه في عام
3: شتي كومبليكي ياسر
2: سي كل شيء كومبليكي سي تو لا فاس خاطر لو سيرفو على ليميت تقراه وحده
1: أيه.
2: فهمني الكاب
1: سورتو الوجه
2: فما برشا عناصر متداخله الفم العين الاذن يعني اليا بوكو دابارات انت في الوجه برك شوف قداش من سبيسياليتي لوريل لوفتالمو ماكسيلو فاسيال لو دونتيست يعني راي الامور معقده
1: فما جماعه تجيب حتى شيء تعمل هذوما الكل مع بعض لا وبخلاف هذا يا دكتور حتى لو الدقة صحيحة في البلاصة باش تكمل لي تفسر لنا هذه حتى لو الدقة صحيحة شكون قال لي شنو هو هالبرودوي اللي يستعملوا فيه ومنين جابوه
2: قلت لك رهيبة انت خاطر سي سكجل لي دي
1: فوالا
2: قلت كيس كون فا انجكتي
1: تو تافي
2: اما قبل الجمله هذه حبيت نقول اون سامبل انفيكسيون ساعات كيما دونتيست راه ولا لا ويكون الانسان لا قدر الله سي خالد عنده مرض مثلا فالف دو ستار يل بو فير اون اندوكارديت تاش متى اون اندوكارديت اون انفيكسيون دو كور معروف تلقى برشا عباد يعملوا دي زوندوكارديت سيد العميد من انفيكسيون في الزرصه دونك احنا عباد نفهم نرجع توا ولو تعرف المكان توا سيبوزون تي تعرف المكان هذا تركوش سانكوش كيس كون فا انجكتي شنو هو البرودوي اللي مش الماده شنيه منين جايه خذات شي احنا عندنا الاي ام ام اوتوريزاسيون دو ميس سور لو مارشي تعطيها وزارة الصحة وإلا دوتر برودوي كي سون مهمش ميديكو بالقدامة AMC Autorisation de mise à la consommation اللي هي تعطيها الصحة مع وزارة التجارة مش وزارة التجارة
1: مصحة ديما موجودة وزارة
2: ديما الصحة موجودة هذوما احنا اللي نشوفوه في المراكز اللي تحكي عليهم تجارة الشنطة ونتحمل مسؤوليتي وتنقل الكلمة ما تعرفش منما بلاد جاي اش في وسطه وما عنده حتى رخصة
1: ولا
2: أنا هذه راي جرات لي جاتني مرة ديليجي لا فايدة في اسمه ولا اسم البرودوي
1: أي.
2: قريت الفورميل متاعو ستين فورميل كوريك تلقى بري طبعا أنا جوفي لسي احنا ديما نحبو نطلع
1: ولا
2: وجيت نخلص نحب دون لي ريغل دولار
1: ولا
2: الفاتورة كل شيء احنا بين ظفرين درنير مع منا ين جورني عملتها التماس pour la bonne régularité des achats جبنا الفيسكاليتي جبنا كل شيء
1: voilà
2: ce qu'on appelle بالفرنساوي la traçabilité ben ما نطولش
1: كي جيت نخلص
2: قداش لازم كي جيت نخلص قالت لي بلي شيك ما تعملوش باسم اللابوراتوار قال بس مشكون قالت لي باسمي قلت لها علاش قالت لي هذه مازلنا ما خديناش لا ام سي اي قلت لها بنيتي تهزت بيشاتك وما عادش تجيني قالت لي هما عباد اخرين ياخذوهم قلت لها سيرتو ما تقليش على سامي
1: فوالا
2: باش نبداو واضحين انا هذا دفاعا لصحه المواطن
1: فوالا نزيد نقدم معك دكتور
2: تفضل
1: نزيد نقدم معك الدقه في بلاصه صحيحه البرودوي الفورمول نتاعو صحيح يا اخي شين دو فخوا ولا كيفاش تبرد وكي نحكيو مثلا على بوتوكس طبيب التجميل يقول لك راه البوتوكس نخرجوا من البرد يلزم نعمل لانجكسيون راه ما فيهاش معناها انا شكون قال لي الشين دو فخوا هذوما مستحفظين عليها يعني هذايا الكل راهو يدخل في الريزولتا من بعد دكتور
2: جو فو دون لا بون ادريس
1: داكوغ
2: لا فارماسي سنترال سي تو
1: فقط
2: وبس
1: فوالا
2: انا هذا رايي انا جو في كوم سا
3: برافو
2: ننصح لا فارماسي سنترال عندك غارانتي عندك يعني دوله قفاك وبكل يوصلك فريغوريفي حتى وقت يجيبوا لك يجيبوا لك في الساشي نتاعو
1: فوالا
2: تعملوا الديليسيون نتاعو وعندك مده في الصلوحيه ان فوا حليت الفلاكون عندك مده معينه بعد تكملوا علاش انت وقت مش تعمل تحل مثلا ان بتي فلاكون لانه مش رخيص 1400 واش يعمل لك 2 3 4 باسيون انت واللاج تلمدها فرد نهار تحلها وتسكر
1: لازم يكونوا
2: يعني
1: فرد نهار
2: il faut une logistique scientifique je dis bien scientifique
1: Voilà.
2: اما واحد يجيب لك في فاليزه ولا يجيب لك حتى في سوا ديزون
3: في شنطه
2: ترماس
1: تجاره الشنطه قال
2: لا بون
1: فوالا دكتور لهنا يظهر لي انا نعتبر انه كراس شروط مهم جدا لكي يزيد الوعي نتاع المواطن راهو ساعات اهم من القوانين الكل واهم من كراسات الشروط الكل احنا في بلادنا ولهنا مثالش انا باش نخرج شويه حتى من طب التجميل راهو حتى ما نعرفش انا فون دو تان باش تستعمل اون كريم باش تستعملها اللي هو تمشي تشريها من اي بلاصه كذا لهنا هذا يظهر لي من بعد انتم تقاسيو منه حتى كاطباء نتاع تجميل تبدا تنشد منين شريت شنو هو اللي عندك في وجهك انا تجي تقول لك صلح لي تقولها كيفاش خلط له هذايا الحاله اللي في وجهك راهو كل ما هو رخيص صدقوني يضرك ما ينفعكش ومن بعد تخلص عشرات اضعافه فماشي ما تصلح
2: هذه اي عمليه ثلاثيه حسب
1: فوالا
2: لان فما اللي يجيبوهم كونتر بوند قام يبيعهم في الاسواق وهذا انا شخصيا عينت منهم الدوبل تيتر كطبيب ولاني جي في ان باساج بوندو 5 سنوات مساعد رئيس بلديه صفاقس
1: ايوه
2: ولاهي بالترتيب وبالصحه
1: فوالا
2: دونك جو سي دو كوا جو بار
1: شفتهم
2: قداش من حاجات هزيناهم
1: اي
2: مضروبين دوزيام بوان au troisième point, on appelle ça la cosmétologie. Il y a la cosmétologie esthétique. Elle est معترف بها وتشري من البارافارما وتمشي للاستيتيسيان من الناس في العرايس ولا في الصاليات عادي. مي إليا لا كوسميتولوجي ميديكال. علاش ميديكال؟ يكتبها الطبيب دي برودوي معينين الأشخاص معينين اللي هم عندهم حساسية لهذا أو ذاك. تعرف ما حاجة الانتباه دي ما نقولها تاخذ حتى دواء.
1: أيه.
2: أنت ألرجيك للحاجة الفلانية؟ لا، يقول لك أنا ماليش ألرجي. يودي للبرودوي هذا؟ لا. لكن البرودوي أنت في التركيبة متاعه فما سكون أبل أن إكسيبيون. إكسيبيون معناتها نزيدو بور لا ستابيليتي دو برودوي. الإضافة هذيك تنجم تكون أنت ألرجيك ليها
1: وما تعرفش. علاش دكتور لهنايا هل البرودوي هذوما اللي نشريوهم لي ديغا نتاعهم كبار؟ معناها يعني نشري مقلم تاع عينين ولا نشري دابوزة فون دو تان نلقاها ب 3000 في المارشي. خطير، معناها النتائج نتاعها خطيره برشا على البشره.
2: ما تشريهش.
1: لا انا ما بيسوغ احنا هي ما كان شريت معناها
2: انا نقول لك ما تشريهش.
1: اي
2: بريميرمون باش نبدا كاتيجوريك لازم
1: واضح
2: تو سيبوزون شريتو.
1: اي
2: سي توجور قلت لك سي الالرجي الفوفار لو ميدسان
1: فوالا
2: هو يعاين الحاله في عياده طبيه وفما حلول. امان علاش نلوج على لي كومبليكاسيون والحلول وقت اللي انا نجم نتفادى شيء من أصله.
1: مش لازم
2: علاش كلمتك أنت قلتها حلوة؟ توعية المواطن.
1: تتفق الوعي الوعي.
2: الوعي.
1: يا وليدي ردوا بالكم.
2: إيش معناتها في لي ريزو سوسيو؟
1: أي.
2: يا سي خالد. تدج وهذه اللي المحل اللي سكرناه توا عنده شهر في جويليا.
1: أي.
2: معقول أنت تعمل فول فيس كاتبة بثلاثة ملايين. تقول أو نوريك الباج. بون نجم نتكلم على خاطر موجود في ريزو سوسيو.
1: أي.
2: تقول بألف وخمسمية. اش معنى
1: شنو ربحك انت؟
2: معروف خاطريه طبيبه جايه من روسيا جايه دون ان سالون دو كوافور وجيب دي برودوي معاها ونوريك تو انا جبت لك الورقه تشوفها وتقول لك انا نعمل فول فيس في 20 مينوت. شنو نعمل في فيس؟ انا فول فيس نعمله ساعه واش
1: بروم
2: ما
1: وقتك
2: بيان سور سي تري بريسي سي تري بوينتور فهمتني بور 1500 دينار. Donc les produits, ils sont en train de حتى inscrits sur aucun tableau tunisien.
1: Voilà. Des produits non conformes.
2: Voilà. Ben. Je n'attaque personne. Mais le membre est là. ديما بعد خاطر كل مره نتعدى بحذاك متحب لي قدام انت والله السيد الحميد نبدا ندافع على روحي نقول لهم انا بكل صراحه نقول لهم انا راني ما عندي معكم حتى مشكل حافظوا على صحه المواطن.
4: بارك الله فيك.
2: انا طبيب في يوم ما اديت القسم اول جمله الحفاظ على صحه الانسان وهذا حتى نموت هذا المبدا متاعي.
1: شكرا جزيلا دكتور انور جبير، تحيه ليك. والحقيقه لي زانترفونسيون هذو ما يلزمها تزيد على خاطر صحه المواطن راهي في خطر كيف نمشيو لاي حد ماهوش طبيب. تفضل دكتور.
2: جست اشتر كلمه على خاطر ركزنا على الكراسه الشروط. حبيت نقول اللي راهو بحذا عملنا سكون ابل ان ريفيرونسييل
1: اللي هو
2: مرجع.
1: اي
2: كتاب كامل صح وفيه لي زانترفونون اللي جبدنا عليهم الكل.
1: ايوه
2: باش نحددوا شنو من الحاجات اللي يعملهم الطبيب التجميل وشنو من الحاجات اللي يستعملوهم الاخرين اللي لاهين بالتجميل ما عندنا ضدهم حتى
1: مهم.
2: احنا اون سو بازون سور دي ريفيرونس انترناسيونال. مثلا المره الجايه نحكيو شنو الهاي فيو، شنو هي الميكرونيدلينك، شنو هي البليكسر، شنو هي الراديو فريكونس، ونظهروا للناس اللي راهو هذوما
1: شنو اللي يعملهم اللي ماهوش الطبيب. شنو الحاجات اللي هذوما الكل الطبيب اللي مش الطبيب شنو ينجم يعمل؟
2: تو نحكيو فيه
5: تيزيلنا للجامعه
1: هي برش هي برش
4: عمل لك الحفله الاولينا.
1: هلا دكتور انور جبير، نحب نقول لكم برشا عباد راهو يمشيوا له خاطر شفتوهم كيما قلت لكم يقول لك لا هذا راهو ما يجيش معاك هذا راهو يجي هذا راهو شو لا سي مسيو كي دي نو بور بور لا بون كوز بور لو بون ريزولتا.
2: ستي سماه دير نو سي توت نار
1: سي توت نار. شفت جوك تليلي
4: جوي.
1: شكرا لك دكتورنا دكتور انور جبير، تحيه كبيره ليك. هذاك علاش بربي ولهنا حتى ساعات راهو عام فما بعض القطاعات اللي يقول لك راهو التدخل نتاعي الاعلامي راهو مشكله ويزنا دي زوتوريزاسيون كل شيء يفضلكم راهو احنا يلزمنا نجيبوا لي سبيسياليست راهو لا ناتور ا اورور دو فيد احنا حاشتنا باللي سبيسيال المختصين اهل المجال الاكاديميين هما اللي يتكلموا ما تسكروش علينا البيبان خلي المختص يتكلم في كل قطاع خير من اللي غيره يحل لايف ويبدا عاد كبس كبس والامور تبدا تاكل الدنيا بعضها شكرا لك مره اخرى دكتور انور جبير فاصل قصير وراجعين في ناس الديوان مرحبا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوي

0: عمرو ذيب حبيتك توصلنا لتسعة وخمسين دقيقة كما قلت لكم ماشيين للموسم الشتوي بالوجوه الكل اللي حبيتوها بولادنا الكل اللي حبيناهم. وانا ما فهمتش يعني عنا شهرين واحنا نقولوا له هيا إجا وقتش تجي جاي كان هالي جاي الكابتن. تفضل شيف كريم كعبي مرحبا.
1: صباح النور.
0: شحفي الكريم
1: الحمد لله
0: سبا لباس الحمد لله مبروك سيارة جديدة كريم.
1: ربي يفضلك.
0: بدلت سيارة أيوة سيارة
1: بارتنير بارتنير
0: بارتنير سيارة رهيبة يا طليل.
2: تعدى نجدين أنت اللي أمورك
1: ما هو خليت شريك أنا والكابتن.
0: أيوة
1: أيوة أيوة
0: الشريكة مع طليل.
1: أيوة الكابتن عنده معزة كبيرة عندي وانتم زيد كل سيد العميد بتوحشكم ديما نتبعكم حتى مش بحذيكم ديما راني نتبعكم.
0: مرحبا بك كريم الكابتن
1: تو يرجع المقعد تو نرجع
0: ترجع الامور والدنيا. كريم الكعبي احنا جبناك في ساعه باش نقول لك احنا هذه اخر حصه في الموسم الصيفي في سبرنا شلون طيبوا بربينا الاثنين نعملوا ملوخيه ان شاء الله يجي العام اخضر سينون كريم. لا سيريوزمون اليوم نحبوا نحكيوا شويه على خاطر تو الذوق قاعد يقص برشا فما مشاكل كبيرة في كيفاش المحافظة على الماكلة كالفريجيدير اللي يقص شو ممكن أنواع ماكلة نجمو نحضروها ولا نطيبوها ما تفسدش العبيد ما عادش تكنجل كما قبل ما عادش تقولك خليني طيب ماكلة متاع نهارين وثلاثة واربعة شو الحاجات اللي نشريوهم ويصبروا أكثر مثلا بين دجاج الحم حوت هي تعطينا بعض النصائح كلكو زاستوس
1: فيكو توا الضوء قاعد يقص معناها ما عادش عارفين اسكو باش يكمل هكا باش يوصل هكا ولا باش يطيح باش اونسون فو من هذا الكل خاطر شو هو التونسي بطبيعته يعيش في برشا ضغط يزيد يكمل يحمل على روحه هذا الضوء مقصوص او مقصوص زايد باش نقعدوا لك الكوفيه اللوبانه هذه توا نفوتوا حاولوا نتجاوزوا ونحاولوا نعمل باللي مويا
0: نتاعنا جدودنا قبل كيفاش كانوا يام
1: صحي تيفيك هذاك اش حبيت نوصل جدودنا قبل كان عندهم لا ضوء ولا ماء لا كونجيلاتور على غالب نحن تو نعيشوا في ظروف مومنتانيمون صعيبه شويه نحاولوا نرجعوا لعاداتنا القديمه
0: اللي هما مثلا
1: التجفيف التمليح التخليل نحاولوا نرجعوا لعادات جدودنا قبل.
0: اعطينا مثلا تو كيفاش التخليل كيفاش يصير عطيني
1: شو انا تو الاول حاجه باش نبدا بها العباد اللي مسانسه تقضي خاطر فيك تخدم معناها دوبل سيونس تقضي بكونتيتي كبيره باش جينا في شويه تعب على غالب نحاولوا نقضيو بدي كونتيتي صغار
0: نهار بنهار
1: ما نعبيوش لي فريغو نتاعنا وفيكو نخرجوا من الصباح نرجعوا كان لليل ديارنا ما عندناش فكره اسكو الضوء قص والا ما قصش هاكا نحاولوا نحن الوقت اللي نبداو موجودين فيه في ديارنا نحاولوا نعملوا ثلج اي فريجيدير في اي دار تاع اي مواطن تونسي فما النيجاتيف والبوزيتيف فما بارتي تكنجل وبارتي هاكا جست تبرد نحاولوا في الاوقات اللي نبداو فيهم في الدار نعملوا دي بلوك نتاع ثلج وكي نبداو خارجين للخدمه الصباح نهبطوا لي بلوك هذوكم للفريجيدير
0: اللوطه
1: باش يحافظ لنا على الماكله اللي عندنا غاديكا والماكله نتاعنا بالنسبه للعباد اللي طيب الصباح وتخرج باش تلقى العشاء حاضر في الليل بلوز ومو حاضر نحاولوا التطيب يكون في الوقت نبعدوا على نيفيتيو الحاجه هذيك والماكله تعود تتقسم في دي فريغوفير ما تحطش الكل معناها في الخضره كل في معناها فريغوفير واحد نحاولوا نقسموها باش تبرد اسرع وتقعد محافظه على درجه الحراره نتاعها والصنعه نتاع كل تونسي نحن ما كي ندخلوا للدار تدخل كوجينا اول حاجه تعملها تحل الفريجيدير تبدا تخزر لها حتى ما كنتش تحط شيء
0: اي بالحق
1: نحاولوا نيفيتيو الحاجه هذه
0: بالحق نحلوا الفريجيدير وقعد تفرجوا
1: الفريجيدير تقعد تخزر لها تبدا تخام حتى ما عندك حاجه اول حاجه
2: الله يصحي
1: اول حاجه تعملها انك تحل الفريجيدير تاخذ
2: بعد السكر
1: البريود هذايا نحاولوا نقصوا منها الصنعه هذه لطال يرجع
0: قلت التجفيف التمليح التخليل شو الحاجات اللي يتجفوا اليوم
1: مثلا كيما الطماطم الهريسه نحاولوا مثلا حتى الهريسه كي تبدا مرحيه جديده كل شيء نحاولوا نحطوا فوق منها شويه زيت زيتونه من فوق باش تقعد ديما فريشكه وما تفسد معناها تفسد ابتا شويه كي تبدا مزيته تبدا الحاجه مزيته وبالنسبه للحاجات الشيحه كما كانوا يعملوا جدودنا
2: بل
1: الشريحه ويعملوا القديد بالنسبه للحومات الحقيقه ردوا بالنا على الاخر سواء في لي ريستوران ولا في ديارنا الحقيقة ما عندهاش حتى حل حاجة هذه. ما نحبش نغر بعباد.
0: فما حتى حل.
1: ما فما حتى حل. فما برشا عباد زيد. فما دي فورنيسور ضروا على الاخر من قصان الضوء. السلعة ولات معناها ما عادش موجودة. ما عادش متوفرة كما قبل.
0: اي.
1: معناها نحاولوا نعديوها كما نعديوها البريود هذايا الله غالب.
0: التخليل.
1: التخليل.
0: المخلل.
1: المخلل كما الزيتون مثلا، الموالح الكل كما نقولوا نحن. أي. كيما الزيتون
0: السخانه هذه ما نبدلولوش الماء نتاعو مثلا، كل ما نجمو
1: تبدل كل كل كل 3 ايام
0: يصفار
1: شو هي رياكسيون كيميك عاديه معناها باش يصفار هذيك. ما هكا كل 3 ايام كان الدنيا سخونه، توا تسمى تحت سخانه برابور على قبل
0: خير شوي.
1: اما توا هكا كل 3 ايام 4 ايام نجمو نبدلو الماء والخل والملح هذيك، وباش تقعد ديما هكا فريشكه وطازة.
0: نمشيو أكثر الماكلة الزهرة شيف مثلا، نحاولوا نقصوا من الطماطم،
1: نبعدوا على الطماطم
0: مع السخانة كالقروصية والكل.
1: الطماطم معناها أكثر نوع متاع خضرة يقراص فيت فيه معناها
0: سيختو طماطم محكوك. تحط كعبة طماطم فريشكة خير
1: نحاول نرجعوا شوية. مثلا تبدأ عندك 4-5 كعبات طماطم أسهل لك أنك تفيق بهم، إسكو هما منجابل ولا منجابل
0: خير من الطماطم الاخرى.
1: صحيح، خير من الطماطم الحكوك. وبالنسبه للطماطم معجونه قلت لك نحاولوا، اللي كان يشري في حكه طماطم بوكيلو ايل فو ميو يولي ياخذ طماطم بورتال.
0: برشا توا زاد شيف ماشين يقول لك انا ما عادش سلطه الخضراء، سلطه مشويه ديما خير اصلح.
1: انا اللي نعرفه بار اكسبيريونس معناها في الكوزين، اللي اكثر حاجه تنجم تضر معناها وفيها يصيروا فيها انتوكسيكاسيون هي سلايت، سواء في الغسيل نتاعهم معناها تنجم راك حاجه فريشكره وما تعرفش كيفاش تغسلها، راه تنجم تتسبب لك في حاجات جراف.
0: دونك في السخانه هذيا نحاولوا اونيفيت السلايت.
1: اونيفيت السلايت.
0: الحمد لله نسرين الشوك ماهيش هوني.
1: التن معلب نجم ناكلوه عادي
2: وقتها ماشي.
0: حتى
1: كان حليت حاجه تستهلك ايل فوميو تستهلكها في وقتها.
0: دونك يظهر لي نشريو ديما الحاجات الصغيره، ما عادش تشري كابو 3 كيلو بو كيلو كذا. حتى الطماطم معجونه شريو بورتال. هذول لي هكا حسب ما فهمت من كلامك شيف،
1: اي حاجه معلبه الفو ميو. اللي كان قلت لك ياخذ فيه الكيلو يولي ياخذ رتل 200 جرام الاقل معناها، حتى كان فزدت هاكا الديغا ما يبداش كبير معناها.
0: كبير برشا.
1: اللي تقضي بالجمعه مساكنه ضر. فما دي فورنيسور كيف كيما قلت لك معناها ضر. الفو ميو نحاولوا
0: حتى كي تمشي باش تشري بربي لحم ولا دجاج ولا حوت، ثبت مليح راوزه زرا بيدهم يقص عليهم الدجاج يقص عليهم الضوء الحوات يقص عليه الضوء، ثبتوا مليح نسيسوا رواحنا. نرجعوا كيما قلت انت كريم لي غوسيت دو غران ماير هذول باش كثروا منهم السنه. اي كسكسي وكسكسي خضره، رجعوا راهو العباد توا تعمل كسكسي خضره ما تحط فيه حتى شيء هكا ولا عميد يقول لك خير.
1: اكيد انه هذا الشيء ما نتصورش كان يمشي يتواصل برشا، ان شاء الله فتره وتتعدى. نحاولوا نكونوا بوزيتيف شويه، نبعدوا شويه على
2: الملح
1: على الملح.
2: انت حر وقت جيك نسرين تعمل
0: فرا. لا نسرين
1: ايش نعمل ايش
0: نعمل ديو
2: كالعادي. سلم عليك انا سلم ثلثين خضرة وثلث مسفوف تو تشوفوا البنة راو الكسكسي اي غلطي لك اللي عملوا فطاس وبالحم غلط راو كسكسي بنته بالخضرة
0: بالخضرة اي
2: بنواحة
1: اكيد
0: فعلا ما دام تكلم العميد يقولوا اكيد
1: معايا شكون معايا في رمضان
0: شكون شاتيك المصروف سيد العميد. يلا شكرا لك شيف كريم الكعبي، شكرا لكل من تابعنا طيله الموسم الصيفي كيما العاده وكيما كل عاده. كل صيفيه تلقاو ناس الديوان من 7 للـ10 رفماك رفيق بوشنيق يرجع لكم ابارتيغ من هالاثنين من 7 متاع الصباح. نسلم على ليكيب الكل متاع رفماك صحابنا واخواتنا وزملائنا كيف ساعه سيده جعفر القسمي تلقاوه هالاثنين موجود، ابتسام شويخه هنا تونس، اكسترا تايم حاتم جازبار داتا فوت كريم مقني، تلقاو ناس الديوان من 5 للـ7 هدى ورغمي في 60 دقيقه من 7 للـ9 محمد القرقني تلقاوه كل ليلة يونسكم في سهرياتكم في الموسم الشتوي. كما قلنا البارح نعاودوا إن شاء الله ديوانا فام تكون ديما على قد انتظاراتكم، موسم شتوي موفق لكل زملائنا في ديوانا فام، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. شكرا لكم الناس اللي قمتوا معنا اللي صبحتوا معنا اللي واكبتوا معنا ناس الديوان في الصبحية. نتقابلوا معكم في نهار الاثنين من 5 للـ7 ديسي لا نقولكم نحبكم برشا برشا برشا في لمنا. ناس الديوان ترجع

0: وين؟ القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة صباحا ديوان فام صباح الخير. وزارة التربية تعلن في بلاغ عن صدور نتائج الحركة الوطنية للنقل لسنة 26 و2000 الخاصة بمديري المدارس الإعدادية والمعاهد، داعية المديرين المعنيين إلى الاطلاع على نتائج الحركة عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي الوزارة. والوزارة تشير إلى أن الاطلاع على النتائج يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمات الرقمية خدمات.education.tn. وزير الفلاحة عز الدين بشيخ يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين حاجية السوق والمحافظة على توازن قطاع الدواجن على خلفية موجات الحرارة الاستثنائية وما خلفته من صعوبات أثرت على ظروف الإنتاج، لا سيما جراء الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه وما نتج عنها من نفوق للدواجن. وتم خلال جلسة عمل تأكيد على أهمية مزيد الدعم وتعزيز الإحاطة الفنية والصحية بالمربين وضمان توفر اللقاحات والأدوية البيطرية، إلى جانب دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعميمها ووضع تسهيلات للتزود بمولدات كهربائية بما يضمن سلامة القطيع واستمرارية وحدات الإنتاج. متساكنو منطقة مركز العجم التابعة لمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس يعربون عن تذمرهم الشديد من استمرار انقطاع الماء الصالح للشرب عن المنطقة منذ نحو شهرين، واصفين الوضع بالصعب والمزري. وتوجه أهالي المنطقة البالغ عددهم نحو 50 عائلة بنداء عاجل إلى السلطات المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية للتدخل الفوري لحل الإشكال.
3: عندنا حوالي 50 دار ما يمشيش من نهار 3 جويلية إلى الآن مازال مقصوص. اتصلت بالسيد المعتمد واتصلت بالسونات حتى حد ما يعمل لنا حل، الماء مازال مقصوص. نطالب من السيد الرئيس يتدخل سريع في هذا الموضوع، الماء مقصوص علينا، ما طالبين شيء كان الماء.
4: بس نسكن في أحد 50 دار ما مقصوص عندنا من نهار 3 جويلية، عندنا شهرين ما مش موجود جملة، عايشين في حالة مزرية الحق تاع ربي، غير ماء غير حتى شيء. نطالبوا من السيد الرئيس كان الماء كهو.
5: ما يقارب 50 دار من 3 جويلية والماء مقصوص جمل. مشيت لاتصلت بالسوناد ما ثم حتى اي رد، ثم حتى استجابه، كل واحد يتملص من المسؤوليه، كل الناس معتها المعنيه بالحكايه هذه تاع الماء متملصه وكل واحد يطيش المسؤوليه لغيره ولا مجيب. نطالب على الاقل كل من يقدر يتدخل في الامور هذه من اعلى هرم في السلطه يدخل ويحل المشكله هذه.
2: وفي الشأن الدولي، وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يقول اليوم أن السيطرة على مرتفعات علي طاهر يعزز المنطقة الأمنية للاحتلال في جنوب لبنان، مؤكدا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله. وكاتس يدعي تحقيق الاحتلال سيطرة العملياتية فوق الأرض وتحتها في منطقة مرتفعات علي طاهر جنوب لبنان. بيانات شحن أولية تظهر اليوم أن 4 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس الخميس بانخفاض عن 9 سفن في اليوم السابق، وبما يقل كثيرا عن متوسط 10 أيام البالغ نحو 15 سفينة. هذا وتتجه أسعار النفط اليوم الجمعة نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف جويلية الماضي، إذ أدى تصاعد التوتر وتجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تزايد المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع رباب الفرجاني في سامر فايبس.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: العشرة وخمسة دقائق على وجهة إذاعة دول أفهم. يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا وين ما كانوا ويسمعوا فينا. إن شاء الله جمعة مباركة على الناس الكل، طريق سلامة لكم أنتم، وإن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس اللي يسمعونا على الفريكونس متاعنا، اللي يختاروا زادة يسمعونا ويتفرجوا فينا على البلاتفورم متاعنا الكليكا. دونك مرحبا من توا حتىش للنص النهار كما عودناكم كل يوم، كما ديما سمعتين من زمان. اليوم سبيسيال لنا آخر حلقة من سمر فايبس في موسمها الثالث على ديون افام بالنسبة لي البرمجة الصيفية. مرحبا بالناس الكل كما تعودتوا باستضافتنا من أهل الاختصاص اللي يجيونا ويجيبوا على الاستفسارات متاعكم. دونك شوي آخر نستقبلوا ضيوفنا. تمرتوني الأسبوع هذي هكا حاولت نحكي برش على العودة المدرسية والجامعية في مختلف الاختصاصات، وهذي باش نحاولوا نجيبوا على الاستفسارات متاعكم. محمد عزيز في الإخراج وجدين في الإخراج الرقمي اليوم، القيادة برعاية دار العوني. مرحبا بكم الأخوين عزيز ووجدين، معكم هنا ربيب الفرجاني. هيت نبدأ برسي يا عزيز ربي فضلك، نبدأ تتسويت Old But Gold. Old But Gold، أيوة الغنيتين متاع اليوم، الاقتراحات متاع اليوم بيناتهم 14 سنة، واحدة 90 وواحدة 80، لكن ديما المشترك بيناتهم نفس نفس الفايب ونفس الشهرة اللي عملوها في الفترة اللي صدروا فيها. نبدأ بالأغنية الأولانية للهضبة عمرو دياب، راجعين
1: راجعين.

انا بركتي يا مو ذوم الاقتراحات نتاعنا للزوز تنجيز الباج انستغرام نتاعنا في ستوريتنا على الانستغرام ديونا فيم وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا. بالنسبه لليوم السونداج بدا من الصباح والتصويت قاعد من بكري. ريت دخلت عملت طلب ومازلت ما صوتتش باش نختار معكم حتى انا الاغنيه, لكن بيان سور قبل ال11 نعرفوا شنو الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها بعد ال11, ولانه الكفه ميله شويه للغنيه الثانيه, مي الاختيار يبقى ديما لكم انتوما. وعلى ذكر الموسيقى والحاجات الحلوه نفكركم ديما بالحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثربي كارتاج. دونك بالنسبة للتيكيت تلقاهم في كارتاج, في المسرح الأثربي كارتاج أو المسرح البلدي ولا الموقع تسكيتي بونتين للتذكرة متاعكم. سينو تنجموا تكلمونا على 31-328-328 وتروحوا انتوما التذكر معنا كيما الأسبوع كامل 31-328-328 باش نبدأ بالموسيقى. ومستحيل إيدم ما يحبطش أغنية جديدة وما تكونش موجودة في البلاي ليست متاع سمر بايبس. دونك جميل وإيدم تتسويت على ديانا فاما موسيقى.

0: القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: Food Cup.

0: زيادة والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم
2: العشرة واثنين وعشرين دقيقة، رجعني لكم واصلي معكم حتىش للنص نهار. مشيو تتفيت للسمكير.
1: سمكير
2: اليوم خاص بالصغيرات متاعنا والعودة المدرسية، دونك التركيز والطاقة والمناعة للثلاثة الحاجات هذوما لازمنا نحكيو عليهم في علاقة بصغيراتنا. مهم جدا العودة المدرسية في علاقة بالتغذية متاعهم بطبيعة الحال، وما تنجم تجاوبنا على الأسئلة هذي كان أخصائية التغذية أميرة دغمين. أهلا وسهلا، صباح
3: أهلا بيك ربي، صباح الكل، إن شاء الله نهاركم زين،
2: ربي فاضل
3: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله خير
2: إن شاء الله خير
3: إن شاء الله خير
2: الله
3: الحمد لله
2: يا ربي فضلك أميرة. دونك موضوعنا اليوم مهم برشا، نحاولوا نجاوبوا على استفسارات الأمهات في المرة هذه. ريت بعض الأسئلة البارح في علاقة بالتغذية ونعرفوا اللي تتبدل أهميتها مع العودة المدرسية. عملنا أخطاء مش منقولش كوارث في الصيف، توا صغيرات والقراية والتركيز، دونك لازمنا نتلهوا بهم في الحكاية هذه.
3: صحيح، هي الحقيقة العودة المدرسية سورتو مع الدنيا سخونة لازمها شوية على الأقل نظام خلينا نقولوا غذائي باش الصغيرات يلقاو رواحهم في فورمة، خاصة يكون عندهم تركيز ويكون عندهم طاقة. الحاجات المهمة على الآخر أنه أموا في الصباح ماذا بينا صغيرات ياخذوا فطور صباحهم اللي هي تعطيهم كمام الطاقة، يقعد مركز أول الصبحية باش زادة كيف كيف ما يبديش هكا فاشل ويبدأ غالب النوم، على خطر كمام وجبة فطور الصباح مهمة جدا، وخاصة كما قلنا عند صغيرات اللي كيقوم الصباح يبدأ جيعان، خاطر فما صغيرات راهو لا ناتور نتاع بدنهم كي يقوم صباح ما يحبش ياكل والا يتقلق كي ياكل. النجمو هذيك نقراو لهم حسابهم انهم بعد نعطيوهم لوم جاي نجمو يهزوها دو تيل فاسون، نجم تعوض لهم شويه فطور صباح باش كوميم يكون عندهم كما قلنا طاقه ويكونوا هكا ناشطين. مهم جدا في الفطور نتاع الصباح.
2: ليش صغيره تذكم ياكلوا؟ شرا يقول لك انا صغير يخرج من الدار كما هو ما يحبش، تحط له تبدا المامون نتاعو تنوع له كل ما شيء، ديما رافض ما يحبش.
3: اي فما كما قلنا هي تبع الناتور متاع البدن، هي قبل كنا نقولوا فطور صباح لازم مهم واساسي. باغ كونط توا لي ستود جدد الكل، والدليل انه الصيام متقطع ولا يسر دارج، انه فكره انه فطور صباح لازم الحقيقه مش ديما بون عند الصغيرات بالكل، ماذا بينا الحقيقه يكون موجود خاصه الصغيرات اللي تحت الخمس سنين، ماذا بينا يكون عندهم ثلاثه وجبات رئيسيه وزوز لوماج كاريمون. دونك هذيك علاش وجبه فطور صباح الحقيقه تكون مهمه على الاخر. ممكن نجموا الصغيرات اللي يتقلقوا نقسموا لهم الوجبه نتاع فطور صباح، ما نعطيوهمش حاجه ياسر ثقيله ولا يكون فيه برشا مكونات باش هو ما يتقلقش، خاطر تلقى عندهم ديما كل نوزي غرض الردين والا تحس انهم يتقلقوا فسيلمون، فما شكون حتى اللي يوصل يرجع والا يبدا متقلق. دونك هذيك علاش نجموا انه نقسموا لهم كما قلنا، مثلا نجم نعطيه جوست صباحك الكويس الحليب عظيمه ونخلي له بعد مثلا ينجم يكمل ياكل تفاحه يخو حفنه نتاع فيكيا اكسيتيرا.
2: والصغيرات اللي تحب
3: اللي يفطروا اللي يحبوا يفطروا مهم جدا الحقيقه، على خاطر كما قلنا يخليوهم يتفديوا حتى بعد انه يتنشوا كتنويش الفارغ اللي تلقاه ياكل دو نيمبورت كوا يولي يجوع غير ما يشعر اون اتوندون يجي فطور نتاع القايله. دونك هذيك علاش فطور صباح ينجم نخليوه يخلينا عندنا هكا كومبورتمون اليمونتير صحيح ومتوازن. ماذا بينا يكون فيه مصدر نتاع نشويات اللي هي كيما قديمه نتاع خبز كيما بسيسة كيما ينجم يكون مثلا كي تبرد الدنيا شويه دراع اي حاجه تكون فيها الحبوب. ولا
2: والله كي شهيتك فيها دراع دراع وشتي ودنيا برد حاجه
3: يدفي بالقديب بالقديب توتافي. دونك احنا زيد كيف كيف نحاولوا انه ديما يكون فما مصادر نتاع بروتينات كيما كعب عظم كيما شويه جبن، مصادر كالسيوم اللي هما ياغورت حليب جبن زيد كيف كيف مصدر نتاع كالسيوم مهم. نجمو زيد نعطيوهم للفيتامينات كسوا خضرة وإلا غلة. هنا يكون كيفي الحقيقة، دونك شوية شوية من كل حاجة ينجم يعطيهم كما قلنا طاقة ويعطيهم زيدة كيف كيف فيتامينات اللي تحميهم زيدة من الأمراض بيان سور. بالنسبة للفطور متاع القائلة مهم على الأخر ومهم جدا. كما قلنا اللمجة متاع فطور الصباح ماهيش أكيدة سورتو للصغيرات اللي كبار شوية في العمر معناه كما قلنا تحت 5 سنين يحتاج أنه يخو اللمجة متاع 10 أو اللمجة مع 9-9.5. بار كونتر اللي أكبر شوية في العمر كما قلنا لي ماهيش لهي مهمة معناها ماهيش أوبليغاتوار وماهيش نيسيسير. أما كما قلنا جوست الصغيرات اللي ما ينجموش يأكلوا بالكدي وإلا ما عندهمش القدرة أنه يأكلوا بالكدي في الصباح. دونك نتعدي وأنه للمجة متاع فطور الصباح إذا صغيرات صغار بالكدي دونك نعطيهم حاجة تكون فيها سورتو فيتامينات كما هكا خضرة غلة مثلا نعطيهم الخضرة شيحة كما زبيب مثلا به برشا ويعاونهم على خاطر غني ياسر بالزنك وفيه ياسر زيدة معناها الطاقة دونك يعطي بالكدي طاقة اللي هي جاية من السكر متاع الغلة. نلقاو زيدة كيف كيف نجمو نعطيهم العظايم كان هو مكلهيش في الصباح اللي هو مصدر متاع بروتينات وإلا ترف جبن وإلا الياغورت متاعو دونك هذوما مهمين على الآخر ونجمو يجيو في اللمج وتكون هكا لمجة صحية ولا استعملنا معلبات ولا استعملنا حاجات تكون فيها إضافات ولا ملونات وإلا أي حاجة تكون فيها مواد حافظة. دونك ماذا بينا حاجة تكون في ميزون معمولة في الدار سهلة حتى الأمهات اللي تبدأ مزروبة وكل ما عندهش برشا وقت
2: وذيك المعضلة
3: صحيح هذيك هي المعضلة راي كعبة غلة وحفنة فيكيا وإلا ترف زبيب وإلا قديمة خبز فيها شوية جبن راهي كافية على الآخر إنه هي تكون لمجة خطر اللمجة راهي ما لازمهش تكون حاجة كبيرة في الحريرات معناها تقريبا بين 100 و150 حريرة تكفي على الآخر ولازم تكون نظيفة ومعمولة في الدار ومتنوعة معناها باش الصغير ما يقلقش منها وميم طون معناها هكا فاسيل ا بريباري معناها مش باش تقعد تعمل في حاجات صعيبة. بالنسبة للفطور القائلة مهم جدا إنه يكون زاد كيف كيف متوازن خاصة تو الدنيا سخونة دونك ماذا بينا ديما نخمو في فطورات يكونوا خفيف شوية على الصغيرات خاطر راهو كي تبدا الدنيا سخونة الهضم يكون ياسر بسيء معناها أقل حاجة ناكلوها نجمو نتقلقوا كيما احنا نشوفوا رواحنا الكبار حتى الصغيرات كيف كيف ماذا بينا الحاجات المقلية والحاجات اللي تكون دسمة برشا وكل نحاولوا نبعدوا عليها قدر الإمكان حتى لين هما يتأقلموا مع الرجوع ومع السخانة. مهم جدا إنه نعطيهم كترف سلطة على خاطر ليزي فيها الفيتامينات ليزي ترويهم على خاطر غنية برشا بالماء وليزي فيهم الألياف اللي هما تعاونهم حتى على عملية الهضم وحتى على امتصاص المواد الدسمة اللي موجودة في الماكلة متاعهم. دونك الخضرة مهمة الحقيقة إنه تكون موجودة في فطورهم. البروتينات أكيد خاطر نقولنا عبارة اليجور اللي يبني العضلات متاعهم دونك مهم على الآخر والبروتيين حتى في المناعة متاعهم في الاندورانس إنه صغير مش في ساعة يفشل مش أقل أكتيفيتي تعطيه له في ساعة يتعب. البروتينات مهمة على الآخر وأنواع البروتينات لكل صغيرات ينجموا يستعملوهم المفيد الجراماج يكون معقول بين 100-150 جرام في الوجبة.
2: البروتينات مهمة على الاخر خاصة من الصغر خاطر بعد كي تكبر تولي عندك مشكلة في العضلات نتاعك والدهون تولي تسيلو تنجم تتسبب في برشا
3: الغزال الكل يكون سبب صحيح
2: من الامور ماهيش على فكرة يعني نسيت موضوع مهم باش نقولها بصراحة لاني نسيت خاطر أميرة قالت لي الخط مفتوح للمستمعين الكل نجموا نجاوبوهم على استفساراتهم اليوم في المباشر. مرحبا بالناس الكل على اسئلتكم في علاقة بالموضوع هذا ولا اي موضوع اخر دونك مهم جدا لازمني نوضح الحكاية هذه جيت مع الفاصل دونك كلمونا ولا يسألونا وأميرة موجودة في المباشر باش نجم تجاوبكم. فاصل صغرون وراجعينا
4: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس
5: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات
6: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر
5: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
6: وإطارات ومربين بتأثيرهم
5: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
6: وتمدد بالخير ليا ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
6: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
7: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.

0: Rennes, Béja, Selyena, Diwen FM, Didi Mamrak, à 103.2.
1: رجعنا لكم ما بعدناش عليكم وصلنا معكم حتىش للنص نهار ومكملين في موضوعنا اليوم شنو فعلا يستحق الصغير متاعنا باش يدخل ويبدأ العام الدراسي متاعه بطاقة وتركيز وكيفاش خاصة نوفروا المعادن من الماكلة اليومية متاعنا. حتى أميرة لاحظت ما هيش قاعدة تطلب من الحاجات معناها ما هيش موجودة في أي فريجيدير جوست احنا نبدلوا لازمنا العادات الغذائية متاعنا ونمشيو بالصحيح مع الصغيرات متاعنا. آخر حاجة وصلنا لها هي أهمية البروتين اللي لازم يكون موجود في فطور صغيرك.
2: صحيح كما قلنا البروتينات مهمة، الخضرة كما قلنا ماذا بينا ديما صغيراتنا نعودوهم انه ياكلوا الخضرة حتى لو كانت تكون مش سلطة ومفوحة وكل دوك، حتى كان ياخذها هكا مثلا خيار سوفورم دو غونديل والا سفنيريا ولا اي نوع متاع خضرة هو يحبها المفيدة كالفيتامينات والالياف موجودة. بالنسبة للنشويات زاد كيف كيف خاطر هي مصادر متاع طاقة، دونك سواء بشكل حاجة بالعجين والا قدمة متاع خبز حاجة مهمة على الاخر للصغيرات خاطر تمدهم بالطاقة وتعطيهم اكل انرجي اللي نجم يكمل بيهم انهاروا. الحاجة اللي مهمة زادة بالقداء انه كما قلنا ماذا بينا الكاليتي متاع الماكلة تكون باهية، مش بضرورة رانا نحكيو على كما قلنا ماكلة سوفيستيكي وإلا حاجة اللي صعيب انه تخلط تتحضرها. ماكلتنا متاع كل دار على خطر ماكلتنا التونسية راهي متنوعة على الاخر وبالحق كان نبدلوا شوية في طريقة التطيب متاعها نلقاوها ماكلة صحية والماكلة ديما المتوسطية ماكلة باهية برش.
1: كتقولي هنا طريقة الطهي متاعها مثلا شنو الاخطاء اللي قاعدين نقوم بها وما احنا مانيش حاسين في العادات متاعنا؟
2: مثلا اكزامبل الطماطم المصبره الحكوك نحاولوا انه نبعدوا شويه على خاطر تو سورتو كما قلنا صيف ماذا بينا نحاولوا انه الطماطم موجوده دونك نحاولوا انه نطيبوا بطماطم الفريشكه اكثر دونك حتى المرق متاعنا يجيوا اخف وخير برشا وصحيين اكثر. انه مثلا نحطوا مغرفه متاع زيت لكل شخص كي نطيبوا طنجره متاعنا، نحسب عدد الأشخاص مثلا أنا عندي 4 من الناس حط 4 مغارف متاع زيت النجم معناها كان أنا باش نطيب متاع فطور وعشين حط فوا دو معناها لكل شخص ولكل بورسيون باش ياكلها. نحاولوا ما نقليوش الزيت يعني نطيبوا على البارد، هذيك مهم جدا باش الكاليتي متاع الزيت أموا ما تتحرقش وما توليش ضارة. دونك نحطوا كل شيء كسوا دجاج وبروتيين وإلا لفاحات متاعنا شوية زيت شوية بصلك الماء، هذيك الماء ديجا يطيح درجة الحرارة متاع زيت باش ما يوصلش انه يتحرق. حتى العبيد اللي تحب ريحة التقلية والكل قولهم دو بريفيرونس ميساج حتى كي مش تحط البصل والزيت ديما حط معاها كنكيتة الماء على خاطر هي اللي باش تطيح لك التمبيراتور وتخلي انه الزيت ما يتحرقش. ونبعدوا كما قلنا على توسكي مقلي والحاجات اللي تكون دسمة برشا.
1: فما فيديو شفته مرة والأمانة جربته انا الفازة هذي في عوض ما مثلا تحب على اسكالوب مشوي في عوض تحطه في البول نتاعك وكل ما شيء في عوض ما تحط الماء تحط بليتو زيت تحط الماء في بلاستو فيها بنة أي. مش نورمال يعني تي في ديجا كونتيتي صغيره وتي معناها تجيك هكا مشوي
2: بعد المفيد احنا راهو شوف
1: كونفيرمي لي باش نقول للمستمعين
2: اي على خاطر البروتيين يستحق انه يكون طندغ معناها لو فات انه انت تسقيه بشويه ماء ونحطوا معاه حتى شويه خضره مثلا نجم نحط معاه ثوم بصل اكسيتيرا نفوح بالقدي راهو التفويح بالعكس معناها اللفاحات نتاعنا فيها قيمه غذائيه كبيره مضادات اكسده باهيه برشا وتعطيك الجول بنين وممتان تخليك تستغنى شوية على الإضافات الكبيرة متاع الملح. دوك النجم ونطيبوهم كلي نمرقوا بشوية ماء نغطي وهنخليك الفابور متاعو يرجع دوك يجينا طري يجينا راوي وممتان مستعملناش كميات متاع زيت كبيرة معناه النجم حتى نرشه توبيهك الفشفيشة متاع زيت الحقيقة على خطر الفشفيشة تقريبا فيها بين 8 و10 حريرات مقارنة بالمغرفة متاع زيت اللي هي توصل 120 حريرة معناه تقريبا معناه فواديس حتى أكثر. دوك نحاولوا بالحق انه نستعملوا كميات اقل في زيت خاصه كي الماكله نتاعنا باش تتعرض لدرجه حراره قويه كيما هكا في القليه ولا في البوال والا باش نحطوا هكا نقليه مع بصل ودجاج دونك راهو درجه الحراره تكون عاليه برشا هنا اونيفيت انه نحطوا الزيت يكون وحده.
1: اوكي بلي هكا كونفيرمي اميره قتلكم جاكم بي دونك جربوا الطريقه ولا بنينا على الاخر. واحنا نحكيوا على الزيوت مدام عفيف تحيه ليه تسمع فينا من خارج تونس قالت كافينا مش شاباتي والملاوي للصغار ماك تعرف في إطار
2: الفاستفود
1: دونك صغيرات هم يحبوهم الحكايات هذه مي في القراية كيفاش
2: الحقيقه شوف انا نقول لو كان صغيرك يحب الحاجات هذو معليش تنجم تخصص نهاير ولا نهايرين تعملهم في الدار. هو راهو انا كي تبدا في الدار الحقيقه تبدا حاجه نظيفه, تعرف انت مكونات الفاخس اللي باش تحط له فيهم, معناها تركز له على الحاجه اللي هي ناقصته كيما البروتينات, تحط له طرف تون ولا عظم ولا اومليت مثلا. برشا صغيرات ما ياكلوهاش دونك نجم نحطها في وسط, وفما صغيرات ما يكملش البروتين نتاعه ونجم كطرف دجاج ولا سكالوب واللي ما كملوش نحطه له فكات ساندويتش اللي نجم ياكلو في لمجه العشيه. هذوما الكل توكيما شاباتي والواحد نجمو نعملوهم في الدار, ما ياخذوش منا برشا وقت راه الحقيقه, عكس اللي احنا نتخيلوهم ان هما تواولات موجوده كالماكينات هاو الروبوت عاوننا شويه فكل صحيح. العجنين والا ساعات فما امهات تبارك الله عليهم مغرومين معناها أيه. انهم يعملوا الحاجات هذيا في الدار, وكيك يولي صغيرك امه ياكل الحاجه اللي هو يحب عليها باخف الاضرار والحقيقه نظافه خير ومعناها انت تنجم تتحكم له في المكونات نتاعها حسب الرغبه نتاعه وحسب هو بدنه شنو اللي يحتاج. على خاطر بالحق راه وانا ديما نقول لهم ماكله الشارع يحسبوا هذوما ما فماش, نقول لهم راهو بكل شيء بالملاوي بالفريكاسي بكل شيء راهو تابع ماكله الشارع اللي هي فيها برشا زيوت ومكوناتها ماهيش ديما صحيه اكيد, معناها كل الصوص والكل سورتو توا مع عامل السخانه ديما نردوا بينا.
3: مدام مريم كلمت البنات وميمه تحديدا في الستاندر قالت لك دكتوره ولدي عمره 9 سنين ينسى برشا, حتى نبعثه للعطار يقضي ينسى زعما من قله الماكله مبدئين ما ياكلش برشا معني. هل فما علاقه بين التركيز والنسيان والعادات الغذائيه؟
2: اكيد هو راه شوف كي يبدا صغير ماهوش وكيل بالكل, على خاطر فما صغيرات ضعاف ما شاء الله ياكلوا معناها تلقى ماكلتهم متنوعه هذيك ما فماش ريسك عليهم. مي بار كونتر كي تبدا صغير بالحق تحسوا مش وكيل معناها ماهوش قاعد ياكل في وجبه رئيسيه كامله متكامله, ماهوش قاعد يجيب في العناصر الغذائيه اللي يحتاجها, اكيد باش ينجم ياثر شويه على تركيزه وعلى معناها على طاقته في وسط النهار. دونك نجم تلقاه ماهوش قاعد ياكل في مصادر الطاقه اللي هما النشويات كما كنا نحكي توا البروتينات, وتلقاه زيد كيف كيف ماكلته ياسر ناقصه الاوميغا 3 اللي هو يجدد الخلايا بما فيهم خلايا المخ خاصه للصغيرات راهو مهم جدا. احنا نقولوا قبل الحوت يذكي الحوت يذكي علاش؟ على خاطر الحوت فيه برشا اوميغا 3 سورتو الحوت الازرق يعاون برشا على تجديد خلايا المخ. ينجم يكون زيد ماهوش قاعد يشرب في الماء بالقدا على خاطر شيح الماء كما قلنا راهو يعمل تشتت متاع التركيز ويعمل أكد الفيرتيج وصغير تقاه ماهوش هكا مركز معاك حكا كي تبدا تحكي معاه تحسوا هكا اللي ضايع. راهو المخ يحتاج منه كميه متاع ماء كبيره برشا وخاصه توا في فصل الصيف في ساعه نشيحوا من الماء سورتو نعرقوا برشا ودرجه الحراره عاليه برشا. دونك ما ننساوش صغيراتنا في شربين الماء خاصه اللي هو كيما قلنا يعمل مونك دو كونسونطراسيون. المغنيسيوم زيد مهم على الاخر راهو في الكونسونطراسيون عند الصغيرات, معناها حاول انه تعطيه حفنه الفيكيا مثلا توا ترانت كنا نحكيه قبيلة على القروب القراع بالحقرة هي كنز غذائي مهم جدا على الاخر معناها انا الحقيقة ننصح به على الاخر اللي هي صحيح توا قاعدين يحكيوا عليه برشا ورجع بقوة
3: صحيح.
2: مثلا تنجم تحط حفنة متاع قلوب القراع اللي هي تقريبا متاع مغرفة ماكسيموم مغرفتين اذا صغيرك ماهوش ياسر زايد في الميزان نحطوها فوق حتى كعبة الياغورت نجم نحطوها له حتى في سلطة متاع سلطة الخضرة اذا ما يحب بشكلها حفنة كاملة على خاطر غنية ياسر بالمغنيسيوم اللي هي تعاون برشا على صحة القلب وصحة العضلات متاعه كيف كيف زادة تعاونوا على الغولاكساسيون سيريبرال باش الصغير ما يبداش إيبر أكتيف ومتشتت وما يبداش عارف روحه شنو اللي يعمل. المغنيسيوم راهو مهم على الاخر وخاصة زادة كيف كيف كي نلقاو فيها القلوب القراع نلقاو الزنك اللي هو زادة مهم برشا للمناعة ومهم زادة أثبتت دراسات برشا أهميته ونجاعته في ليبر اكتيفيتي. دونك مهم على الاخر انه ندخلوه في الماكله نتاعنا. دونك ينجم يكون صغيرها ناقص برشا عناصر غذائيه اللي قلنا عليهم توا سورتو ما يكونش قاعد يجيب فيهم في ماكلته اللي هو ياثر على تركيزه بالقدا بالقدا.
3: باهي جميل جدا هذا والقلوب القراع كيف كنت تحكي اميره
2: مهمه
3: في الاوف زاده كنز كبير وترانت على الاخر والناس الكل تمشي في الاستعمال. اللي كنت قلت كلمه قلت يبدا ماهوش زايد في الميزان يعني فما كونتيتي معينه في الناس اخرى مثلا عندها خصائص اخرى
2: بالنسبه للقلوب القراع تحكي اي بيان سور على خاطر هي شوف القلوب القراع كيما انواع الفاكهه والا لي غرين اون جينيرال البذور فيهم كميه نتاع حريرات كبيره برشا معناها في 100 غرام تقريبا نجم نوصلوا بين 600 و 650 حريره يعني انا كي ناكل منهم بزيد اكيد ينجموا يزيدوني في الميزان لو كان احنا زايدين شويه في الميزان نردوا بين
3: برشا لازم زايدين برشا. تعرف انا مزال كنت نحكي وسألت السؤال هذا نلقى مدام فدوى قالت مالها وباش نمشي نشري كيلو قلوب أخرى ونعطي كل يوم. كان عندي إحساس مستمعين تعودت بيكم
2: يعني نعطيهم الكمية بالضبط
3: لازمنا الكمية
2: شوف كان الكمية. ما عنديش ميزان حفنة اليد مسكرة بوانيه كان نحب المغرفة ماكسيموم مغرفتين وكان عندي ميزان الماكسيموم تاع الكمية يوميا 30 غرام دوكا كعطيتكم ثلاثة طرق
3: هذية نحطوها في طاقة النسبة معناها كيفاش نجمو نحسبو القلوب القراع تحديدا ولا
2: القلوب القراع ولا الفيكيا اون جينيرال ما لازمناش نفوتوا لحد خاطر هي سلاح ذو حدين فيها قيمة غذائية كبيرة ما حريراتها قوية برشا
3: للصغيرات ولا للرياضيين ولا للإنسان العادي ولا تفرق حسب
2: هي
3: حاجيتك
2: بيان سور أكيد حسب حاجيتك الغذائية باش الدوزاج نتاعها باش يفرق مي خلينا نقولوا نحن في ستاندار باش ما يكونش معناها الكمية هذيك خاطر بيان سور بعد راهو كل عبد باش نحسبوا له معناها عدد الحريرات اللي يستحقها نيفو داكتيفيتي فيزيك نتاعو وهذاك الكل ينجم يبدل برشا حاجات مي خلينا نقولوا في ستاندار نقولوا بين 20 و 30 غرام نبداو في الزون دو كونفور نتاعنا منظمين ما فماش حتى مشاكل واللي هي تعطي قيمه غذائيه تقريبا في 150 حريره دو كيما قلنا قبيله كلمجه نعطي حفنه الفاكهه هذيك فقط نجم ماكسيموم نزيدوا معها ياغورتا لو كان هو يحب هكا ياكلها كيما السيريال به برشا تعاونوا دي وصغيرات مهم جدا انه ندخلوا لهم الفاكهه في العادات الغذائيه نتاعهم كلمجه في عوض ديك البرشة حاجات اخرى غير صحيه الحقيقه واللي هي حتى في السوق نعرف انه الفاكهه غاليه شويه نعرف اما الحقيقه لو كنت تشوف اللمج توا قديش وصلت صومها اللي هي لمجه غير صحيه مثلا جودي نيمبورت كوا كعبه كيك وكعبه ياغورت هكا ماهيش صحيه نجم توصل راهو تقريبا معناها حتى 3000 فرنك اللي هي 3000 انت تنجم تاخذ بها كميه كما قالت هي تو ناخذ كميه مره في الفيل أيوة. ونقعد اشك فوا نجبد شويه منها لصغيري فيها منفعه وفيها فايده حتى لو كان انا نقول ديما البيدجي اعلى شويه اما ديما نقراو حساب صحتنا راهو صحه ما كيف حد شيء تيش فوق روسنا الناس الكل دونك الحقيقه انا جو بريفير انه تكون طريقتنا كيفاش نتصرفوا فك البيدجي هذيك راهو بالحق حتى الماكله نتاع الشارع وكتب البيز راهو يتكلف على الاخر معناها تو اقل ساندويتش يتكلف مينيموم 10 12000 صحيح ولا اللي هو النجم ونحن العشرة 12000 نعملوا بيه برشا حاجات اخرى صحيح الدنيا غليت برشا نشوفوا راه احنا تو حتى كي نحنا نخرجوا نحكيوا لي نوتريسيونيست ديما تلقى اكلي كومونتير الدنيا غليت وعلاش تحكيوا هكا وكل
3: والهيلثي يتكلف
2: والهيلثي يتكلف وي اما راه الحقيقه انا نقول كي تعرف كيفاش تتصرف مش بالضرورة ناخذ حاجات هيلثي اللي هما غاليين برشا يعني مش بالضرورة انا ناخذ افوكا مثلا نجم نستعمل طرف سردينة اللي هو يجيب لي الأوميغا 3 واللي هو دهون صحية يعني راهو تنجم تتصرف في ماكلتك في البيدجي نتاعك الحاجة الباهية انه الماكلة نتاعنا كيما قلت لك قبيلة الماكلة المتوسطة ياسر منوعة دونك كان ما عنديش حاجة هكا نجم نعوضها مثالش المفيد نوصلوا ناكلوا حاجات تكون في المتناول اوميم طوم متوازنة واللي هي تنفع صحتنا هذيك اللي الفايدة
3: به يعطيك الصحة أميرة ميرسي بوكو وأنا نحكي معك وجدين عندها سؤال من مستمعة في التعليقات على حكاية الطول حكيت عليها أميرة عشر سنوات قديش وأقصر من أصدقائها
2: اي هو بالنسبه للطول كما قلنا العامل الجيني عنده دور كبير معناها لا مويان تاع لي دو بارون مهم على الاخر اذا لي دو بارون معناها طويل ديجا ينجم يكون عندها مشاكل كما قلنا في النوم كما قلنا خاصه على خاطر 70% من الهرمون نتاع الكرواسونس معناها نتاع النمو يتم الافراز نتاعو اول الليل دونك ماذا بيها ما تسهرش برشا وما تصبحش برشا ثاني حاجه ماذا بينا نحاولوا انه ندخلوا ياسر الاوميغا 3 والفيتامين دي في الماكلة متاعهم اللي هي مهمة على الاخر نجم حتى تعمل بيلان تشوف اسكو الفيتامين دي طايح شوية خاطر هو مالوغوزمون معناه ما نجموش نعطيوه من ريوسنا بويسك اللي هو سيتون فيتامين توكسيك معناه ما نجموش نعطيوه اون سور دوزاج لازمنا نعرفو دونك نعطيو الفيتامين دي ونعطيو الاوميغا 3 دوما مهم على الاخر في الماكلة متاعها كيما قلنا توا لي غران الحوت فيهم الاوميغا 3 بالكدا والفيتامين دي نجمو نلقاوها في اصفر العظمة في الجبن نلقاوها في الشامبينيون وفي الحوت الدهني اون جينيرال وخاصه اشعه الشمس دونك هذوما يعاونوها بالكدا على قفزه الطول وفما لي زيكسيرسيس نتاع لي تيرمون اللي هما زاد يعاونوا صغيرات كيما مثلا انه تدخلها تعمل سبور كيما الباسكيت والا تعمل لي زيكسيرسيس دي تيرمون حتى في الدار يعاونوا بالكدا انه صغيرات يعملوا قفزه الطول نتاعها اذا جينيتيكمون عندها قفزه نتاع طول باش يصيروا اذا عملت معناها لي استوس هذوما بقدره ربي انه القفزه هذوكم تعملهم كوري دايريكتومون. اذا فما حاجات كما قلنا ساعات تعطل كما سورتو السهريه والا الماكله اللي مش متوازنه برشا والا ساعات يزيدوا برشا في الميزان الصغيرات راهو توا بالحق النسبه ولات كبيره برشا تقريبا صغير على ثلاثه صغار عنده اوبيزيتي دونك ردوا بينا على صغيراتنا بالحق راهو صحتهم مهمه على الاخر مش تقول صغير خليه ياكل بالعكس رد بالك نظم له حاول صلح قدر الامكان على خاطر راهو الماكله اذا ما تصلحتش من الاول لسابيتود اليمونتير راهم يتفاقموا برشا ويولي من بعد صعيب انه تبدل له عاداته الغذائيه ويوليو ساعات فما صغيرات لا ياكلوا خضره لا ياكلوا بروتيين فريمون تلقى ماكلتهم تري بوفر فقيره معناها تلقى معمل كان على الحاجات اللي فيهم عجين والا حلو دونك نردوا بينا نحاولوا انه بالحق ننظموا لهم ما نقولوش مازالوا صغار مهم جدا على خاطر مسؤوليتنا
3: من الصغار لازم مسؤوليتنا
2: اكيد اكيد
3: اميره دغمان ميرسي بوكو
2: يا عايشه
3: كن نعرف راهو بدينا من الاول هكا وناخذوا التدخلات دونك مدام ساره هذه كانت الاجابه لي مدام ساره على صفحتنا على الفيسبوك شكرا لك اميره دغمان واهميه التحاليل اللي قلت عليهم
2: خاطر
3: ما ينطبقش على الناس الكل من حاله الى حاله
2: اكيد اكيد ماذا بينا ديما صغيراتنا نتفقدوهم راهو اذا شفت وجهه اصفر برشا فاشل مثالش نتفقدوا له الحديد نشوفوا اسكو عنده فيتامينات ناقصه والا لا الماكله نتاعهم اسكو قاعده تجيب في في في المكونات والفيتامينات والاملاح المعدنيه والمعادن اللازمه والا لا راهو الصغيرات يحتاجوا منا ساعات اكثر حتى من الكبير خاطر قاعد يكون في الريزيرف نتاعو نتاع العظم ونتاع الماس مسكولير اللي هو من بعد شنو باش يلقى في كبره معناها دونك توا لازمهم بالحق يردوا بالهم على صغيراتهم على خاطر زاده حاجه مهمه على الاخر الصغير راهو يتبع الكبير شنو اللي قاعد ياكل اذا نقول لهم اون جينيرال الصغيرات راهو كي مش تقول له كول راهو براتيكمون مش باش يسمع كلامك اما كان يشوفك انت كيفاش تاكل يتبعك على الاخر دونك بالحق حاولوا انه تكونوا زاده انتم قدوه به لصغيراتنا ونحاولوا انه صحيح عامل الوقت والضغط والدنيا صعبه برشا علينا سورتو احنا كامهات بعامل الخدمه وستريس اما ميسالش حتى اكن نفس اللي تعطيه هكا طيب حويجه لصغيرك راهو بالحق ما كيفها شيء ما يعوضها حتى شيء نحاولوا انه نعملوا اللي علينا والباقي على ربي كهو
3: ميرسي بوكو يعطيك الصحه اميره دغمان شخصيه التغذيه ومازلت فما اسئله تنجم نجاوبكم عليهم اميره دغمان بطبيعه الحال احنا مازلنا مواصلين معكم حتىش للنص غير فاصل صغير ورجعينا سامر فايبس

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: رجعنا لكم في الدقائق الأخرانية من عمر ساعتنا الأولى. نية مازلنا مواصلين معاكم حتىش للنص نهار. وأول حصة قلت لكم كلمونا على 31 328 328 باش تربحوا معنا تذكر للحفل الحدث للنجمة العربية يارا وأماني. اليوم إن شاء الله تكون هي سعيدة الحظ. صباح النور يا أماني. بونجور يا أماني. صباح الفل يا أماني. نارك زين. خطفينك من الخدمة يا أماني ولا كيفاش؟ مانيش نسمع فيك. حسيت معني ما كان حتى أماني كان حتى الكيت نحي
2: نحيته
1: فوالا. دونك تخدم أنت؟ تخدم
2: نخدم.
1: ملا نشدك بالحديث. شنو الجو سافا؟
2: والله الحمد لله.
1: اسمع تحسها في الخدمة مشنوقة ما عنديش حتى نفس وخايفة شكون اللي يشوفها ولا يسمعها يا أميني. حسيت بيك للا ميسيلش. المهم انت تكون اللي ربحة معانا اليوم. كان باش تربح راك باش تربح زوز تذكر مع شكون ماشية؟
2: مع راجلي.
1: ايه مع زوجي. ايه ربي فضله الزوج المسون يعيشك يا أميني. يا أميني لي من مني بالفولا أميني بن سليمان. مرحبا. الحفل الحدث هذايا للنجمة العربية يا وقتاش عندك شي فكرة تاريخ وقتاش هكا؟
2: في بالي هكا نهار 10 سبتمبر.
1: هكا في بالك؟ كان في بالك ظهر لي ولا متأكدة؟
2: ظهر لي.
1: كانك على جويلية وفي أما سبتمبر هاو لهنا. دونك 10 سبتمبر سبري. يعطيك الصحة يا أمان وإن شاء الله ألف مبروك عليك الزوز اللي تذكر. هكا امشي أنت والمسيو واستمتع. ما نشدكش برشا يا أماني. كان عندك تحية قول لي ميسالش.
2: نحب نشكركم انتم ميرسي بوكو.
1: يعيشك.
2: انا راجلي وبنتي وعايشكم.
1: عايشك انت يا اميني. ربي فضلك ان شاء الله ربي معاك. الله مستعان يا اميني. ان شاء الله ربي معاك. دونك ان شاء الله نهارك زين والف مبروك عليك التذاكر. انتم زيدة تنجموا تكلمونا على 31 328 328. اقترحنا عليكم زوز غنيات والربحة هي هلا لوجيك تسمعوها بعد الأخبار اللي تجيكم مع فؤاد. آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. نرجع لكم في ساعتنا الثانية.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. مشروع ياباني عملاق وطموح جدا لتوفير الطاقة النظيفة ومن دون قيود. هذا اللي فسره تيتسوجي يوشيدا رئيس CSP Japan لو جروب دو كونسي سبيسيال دو لا شيميزو كوربوريشن ABC News. لونا رينغ حزام لي بانو لونير لتزويد كل الكوكب نتاع الارض بالطاقة الغير محدودة. المشروع عنده ديجا 10 سنوات والفكرة هي انشاء اون انفراستركتور دو 10944 كيلومتر دو لون بعرض يكون متوسط 400 كيلومتر على الاكواتور لونير. لانه في المنطقة ذيك ما فماش ني اتموسفير لحجب الضوء ولا غيوم ولا ليل على الجانب المضاء من القمر. أي يبقى ديما فما جانب غارق بشكل دائم في أشعة الشمس. وحسب السيو للشركة اليابانية فإنه لبانو تيرستخ ما يوفر كان لأنفينتيام دو لينيرجي لنجم ينتجه جهاز إكيفالون أستالي دون لسباس. طريقة عمل المشروع لبث الطاقة يرتكز على 4 مراحل وهي استقبال الأشعة الشمسية من طرف السيلول سولير المركز على الإكواتور، ثم يقع تحويل الضوء إلى الكهرباء ونقلها عبر دي كابل أونتيريل دي إنستالاسيون اللي حولوا الكهرباء لدي فيسو دو ميكروند ولا زير دو اوت بيسونس اللي باش يقع استقبالهم على الارض عبر دي زونتين سبيسياليزي اسمهم ريكتانا اللي بدورهم يحولوا سينيال للكهرباء. بناء مشروع هذه المحطه باش يرتكز على رجال اليين يكونوا تيلي اوبيري من الارض في انتظار سوتيان اوفيسيال من النازا او لا جاكسا. في ديجيتال ويفز ديما نبه مستمعين أنهم يردوا بالهم من المحتويات الموجودة على منصات الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي، ولو شكوا في موضوع يحاولوا أنهم يتحقوا منه ومن مصدره قبل ما ينشروه على صفحاتهم وحساباتهم. من مقاطع الفيديو اللي دارت أخيرا وعملت بوز وبوليميك كبيرة، سيكونس نشوفوا فيها إيلون ماسك قدام بوابة نجمية دائرية ينتظر في شيء ما. المقطع يظهر أنه ايتي فيلمي اون كاشيت، الشيء اللي زاد عطاه الفيديو أن اسبي اترانج وسري وانيغماتيك ومخيف، يخلي كل من يتفرج ما يخممش برشا ويقول أنه سيد هذا يمتلك تكنولوجيات مستقبلية وهو سابق لعصره، وأنه يحضر في مؤامرة وغيرهم من التعليق اللي استنسنا بهم. الفيديو حظت حوالي 3 مليون مشاهدة على إكس، وفي تعليق من التعليقات الموجودة تحت المقطع يقول النشر أنه ماسك يطور في امبوختايا كانو في ريفيرونس الجو فيديو معروف يسافروا فيه عبر الزمن. حقيقة المقطع هي أنه تم توليده عن طريق الذكاء الاصطناعي. صاحب البوست معروف بالنوعية هذه من الفيديوهات واللي موضوعها أنه لازاليت دون لو موند ما يحبوناش نعرفوا الحقيقة. لا سيكونس تم تحليلها من طرف العديد من المختصين ومن طرف لوتي دو ديتكسيون دو ميتا اللي لقى فيليغران نوميريك امبريكي دون لا فيديو، اي انها كانت توتالمون جينيري بار لانتيليجونس ارتيفيسيل. هاتف ذكي جديد من شركة شاومي خروج قريب جدا، مقرر لسبعة سبتمبر الجاري أي قبل الكينوت دابل بيومين فقط، والإعلان على الايفون ألترا لبخوشان بليابل لشركة كوبرتينو. شاومي 18 فولد هاتف خوف كل الماركات لأنه البوس ميزون اللي في وسطه تحصلت على انسكور مخيف جدا يقدر بخمسة مليون نقطة انتوتو. ل 18 فولد هاتف يتطوي على اثنين ويحتوي على بلوك فوتو 3 كابتور avec une batterie de 6000 mAh, une charge filaire à 67 watts ou 50 watts sans fil. X-Ring 03 gravé en 3 nanomètres فيه 10 cœurs CPU كلهم قويين حسب شاومي، et un GPU G Ultra NX de 16 cœurs. La mémoire LPDDR6 تمثل une première sur smartphone autour de 113.8 gigaoctets par seconde de bande passante اي اكثر من LPDDR5X 50%. في الهاتف باش نلقاو زاد لا سيركوش HyperOS 4 ou l'assistant Chao AI 2.0 avec la charnière Dragonbone et un verre Dragon Crystal 3.0. هاتف ذكي بديزاين مزيان برشا، فيش تكنيك قوية، يخرج في السينيوم 7 سبتمبر ولكل باقي العالم فما حتى معلومة. ينجم يصبح لماست هاف لكل محبي الهاي تيك ولي جاجيت تكنولوجيك. سعره باش يكون 1500 يورو في الصين، ولو يخرج نهار في الأوروب فلازم نزيدو حوالي 500 يورو أخرين. هذا كل ما عندنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: Digital Waves. Digital Waves.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالم.
0: من زغوان القيروان بيجا السريانة ديوان فام ديما معاك 103.2.
8: ديوان فام فلاش نيوز.
9: موجز الحادية عشرة، ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تسير بنسق مرتفع جدا يشمل مختلف الجوانب اللوجستية والبنيوية، معلنا إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها أمام التلاميذ مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها مركب رياضي تربوي في ولاية القيروان ومدرستان للفرصة الثانية في كل من باجا ونابل. والوزير يعلن أحداث وتوسعة ما لا يقل عن 300 فضاء جديد شملت قاعات التدريس وقاعات الاختصاص بالإضافة إلى الفضاءات التحضيرية، إلى جانب تنفيذ نحو 1200 تدخل لتهيئة المدارس وإعادة بناء أسوار تم هدمها ضمن برنامج خصوصي.
10: احنا على بعد ايام قليله من انطلاق سنه دراسيه جديده، الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنيه التحتيه. عندنا 23 مؤسسه تربويه جديده بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينه القيروان، واثنين مدارس الفرصه الثانيه، واحده في مدينه باجه واحده في مدينه نابل. 23 مؤسسه تربويه سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر باذن الله. ايضا عندنا عديد القاعات التدريس وقاعات الاختصاصات اللي تم توسعتها واللي تم اعدادها واللي تم احداثها ما يقارب 300 على الاقل فضاء جديد، ايضا فضاءات التحضير الجديده. ايضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئه المدارس وفي مستوى بناء الاسوار التي تم هدمها في طرب برنامج الخصوصي، فيها ما تم اعاده بناءه، فيها ما هو بصدد اعاده البناء، وفيها ما سينطلق خلال بدايه السنه الدراسيه.
9: وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة ميدانية إلى المخزن المركزي للمركز الوطني البيداغوجي بمجرين، يؤكد أن الوزارة انطلقت منذ سنة الفارطة في تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتجديد التجهيزات المدرسية التي شهدت تآكلا على مدى سنوات، موضحا أن هذه المبادرة تشمل توزيع ما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة مع تجديد مكاتب المربين وتوزيع الأجهزة الرقمية والتجهيزات التقنية المتخصصة الموجهة للمخابر العلمية والتقنية، وكذلك تجهيزات خاصة بفضاءات التحضير في المدارس.
10: بالإضافة إلى ما ترونه الآن في مجرين من تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة، وهذا عدد كبير جدا، لتجديد التجهيزات التي تآكلت منذ سنوات. الحقيقة ندخل بعض القاعات لا تليق لا بالمربين ولا تليق بأبناء التلاميذ، ليس فقط من حيث البنية التحتية بل من حيث التجهيزات المتاحة، والمشهد التربوي يشهد الحقيقة تجديد في مستوى التجهيزات، ولكن الإتيان عليها كلها يتطلب شيء من الوقت ويتطلب بعض السنوات. وانطلقنا منذ السنة الفارطة في تجديد نسبة كبيرة من التجهيزات، سواء ما تعلق بالطاولات وما تعلق بمكاتب المربين، كثير من التجهيزات المتصلة بالإعلامية، هنالك الكثير من التجهيزات الخصوصية اللي مرتبطة بمخابر التقنية لسنوات الثالثة والرابعة، بالإضافة وهذا المهم أيضا إلى تجهيزات خاصة بالنسبة لفضاءات التحضير التي جددنا الكثير منها.
9: لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية تؤكد خلال اجتماعها 12 المنعقد بمقر البنك المركزي التونسي، تؤكد ضرورة مواصلة اليقظة والاحتراز في مواجهة حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي، مع تعزيز مساهمة القطاع المالي في تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار والنمو. وفي الشأن الدولي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن اليوم أنها نقلت إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرج عنهم الكيان المحتل، وذلك عقب الإفراج عن مدني آخر أمس الخميس. بيانات شحن أولية تظهر اليوم أن 4 سفن لشحن سلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس الخميس بانخفاض عن 9 سفن في اليوم السابق، وبما يقل كثيرا عن متوسط 10 أيام البالغ نحو 15 سفينة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع ربب الفرجاني في سامر فايبس.
11: مع ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: Foodcom. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة النصف نهار.
1: لحديش وثلاثاش دقيقة رجعنا لكم سمر فايبس على ديوانا فايب. زلنا موصلين معاكم حتىش للنص نهار اليوم الجمعة. دونك تكون بحثينا وقيم بالحاج بالنوار ديما النوار بسم الله ما شاء الله على أختي.
2: الجمعة اللي فات انتي ماكش لهني ما لبستش نوار
1: بالله
2: أوه حتى تجي ربي بنرجع نلبس نوار
1: متاعك ربي بفضلك بخصية. وقيم مرحبا بيك ومرحبا باللي نرجي متاعك والطاقة. ونحب نقول المستمعين اللي قبلها في الأوف نحكيه مع سيد المخرج فاكتشفنا الفيت التلقع والأجيال والدنيا وكذا حوار شيق جدا كان ما شاء الله على أخوي 2001 سيد المخرج ربي فضله محمد عزيز العوني. وإحنا نحكيه على التواريخ والعيد ميلاد اليوم 4 سبتمبر اليوم عيد ميلاد الجعفور يا وئيم جعفر
2: القاسمي
1: هابي بردي يا جعفور. وشاء الله كل عام وانتي حي بألف خير يا ربي. وشاء الله عام سنة يتعديلك ميزين برشا وشاء الله بنجاح الفتومة بكم فول السنين. وصلك الديديكاس متاعنا احنا فريق السمر فايبس انا عزيز وجدين وين بالحال زادة كيفيك والمستمعين زادة في اليوتيوب اللي سلموا عليك وقولوا لك شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير يا جعفر القاسمي. يلا موصلين معاكم احنا وحتى كورد مزين يكون كدورة
2: بيانسور اكيد ولا من بيل بلانت علاش ليه سورتور جي اللي يحبوا
1: كيما شنو
2: تاع البيرو باغ اكزومبل اوركيدي نتصورها تمشي بالقدام مع جعفور
1: مع جعفور
2: لا يمس لايت لهي يسقي مره في العشر ايام وسيبها وتبيع
1: والله كاينك حاضره والله كاينك على جعفور
2: حتى غاديك يسقيها يحط لها الضوء اوب سي بون لو تور جوي
1: اوكي جاوني
2: في يخرج يمشي امور مريقله نتصور الاوركيدي تمشي معاه بالقدام
1: تمشي بالجدام. تمشي مع جعفر القاسمي هكا فكره جعفور نتاع كادو من الشباب بي. احنا مش نحكيوا على اللي كادو المره هذه ما باش نحكيوا عليه ان بتيت تمتينا سبتمبر دونك خلنا الفصل الخريف ولا
2: مازال شويه هو
1: سخون
2: مازال شويه فصل الخريف فصل الخريف معناها فلكيا يدخل في 21 سبتمبر
1: 21 سبتمبر النبته تمتينا تعدى عليهم صيف السنه صيف
2: هو احنا وتعدى علينا صيف السنه يعلم بينا ربي خليهم مسكينات منهم اكيد في الطبيعه مي اون توكا الطبيعه تعرف تنظم روحها وتعرف تستويها
1: كان الانسان
2: كل الإنسان خطر يدخل ياسر الإنسان وما يمنش بال ما يخليش الحاجات تمشي كما هي. الإنسان دي ما يحب يعمل حاجات أكثر يعني يحب يذكى على طبيعة أخته ليه طبيعة ذكية بطبيعتها وكائن ما شاء الله عليه. ومعناها ما نحبش نقول اللي سيف بدي سيف وفي سامحوني ليه سيف مازال راه مازلنا 20 يوم أخرين كاملين أما باغ كونتخ نجمو نبداو نحضروا في البريباراتيف نتاعنا للخريف.
1: أيوة.
2: يعني توا سي بون الحاجه لافونتاج اللي موجه الحر تعدات حسب ما قاعدين يقولوا الخبراء في الطقس وخبراء في الميتيو.
1: أيوة.
2: الليل توا بدا يبرد حاجه باهية اللي هي العروق نتاع معناتها بدينا نحضروا في رواحنا باش نعملوا لا ريكوبيراسيون من اللي صار باش نبداو نحضروا في رواحنا. الحاجه الباهية عندنا العشرين يوم هذوما باش البلانتيت نتاعنا ترتاح
1: أوكي.
2: الارض ترتاح وتبدا تحضر في روحها للفيستيفال للفيستيفيتي نتاع الخريف. الخريف راهو الوقت اللي باش تقوم فيه الدنيا الكل باش تقوم معناها هما يقولوا في الخريف النباتات ترقد اي ما في الخريف سي فري ثم النباتات باش ترقد اما الارض باش تفيق
1: العمليه الكل الداخل
2: صحيت العروق باش تفيق النباتات هما اللي باش يقروا انهم يطيحوا اوراقهم تحذيرا فصل الشتاء وتحذيرا هما باش يرتاحوا. هذاك شنو نقولوا ربي سبحانه وعطاه فصل الخريف باش نرتاحوا من فصل الصيف اللي قبله باش اون ريكوبير. دونك سكون فا فير توا باش نعملوا حاجات نتاع كيما نقولوا احنا ساعات احنا العربي ولا التونسي اون جينيرال يقول لك انا لازمني كونجي بعد الكونجي
1: صحيح لوجيك برشا
2: سورتو كان عدا كونجي على البحر وبرشا فوضى وبرشا حس وكيما صار فينا توا قسم ذا وقسم ما واللي صار هذاك الكل والليسانس معناها لازمنا توا كونجي اخر البلانتيت باش تعمل نفس الشيء باش تعمل كونجي نتاعها توا في ال 20 يوم هذوما. دونك احنا باش نعاونوها احنا اون فالاسيستي اول حاجه باش نعملوا ان احنا باش نعملوا اعاده الترطيب ليدغاتاسيون تاعنا يعني باش نسقيو. والشفت كي قلت لكم في السيف اون ايفيتك السقين لابوندون كل السقينك اللي ما نعملوش مطر معناها في الجردة نتاعنا هذيا في العشرين يوم هذوما باش نعملوا السقين لابوندون باش نعيد ليدغاتاسيون تاع البلانت نتاعنا. اذا كان البلانت في المحبس اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا بانو كبير والا في البنوار اذا كان احنا في ابارتمان ولا حاجه نعبيو البنوار نتاعنا وباش نشدو البلانتي تاعنا الكل بالوحده بالوحده باش نغطسوهم يعملوا بانو باش ندوشوا لهم خلي يرجعوا يشربوا الماء نتاعهم بالكدي عروق التروى نحطهم حتى ساعة ساعة ونص كل المحبس نحطوه سيخطو المحبسات الصغار معني الحبق والحاجة التانية الكل متاع الدار باش نحطوهم. إذا كان لي بلانت مزروعين البرة مزروعين في الأرض البرة أنا معاه فكرة الري قطرة قطرة معني فكرة نعتبرها انجينيوز وبيان سور مع القلل اللي حكينا عليهم ديجا في المواسم السابقة في الحلقات السابقة. دونك الري قطرة قطرة باش نحطو ان سيستيم متاع بيان سور باش نسقي ونبعدوا على القوايل خاطر النهار سي فغي الليل برد اما النهار مازال سخون برشا معناها نحاولوا ما نسقيوش في الصباح ما نسقيوش في النهار ما نسقيوش في الوقت هذاك الكل نسقيو بعد ما تغرب الشمس معناها قدامها بطبيعتها البلانت قدامها ليله كامله باش تشرب الماء اللي احنا باش نعطيه لها نحطوا بحذاها الري قطره قطره نحطوا الماء قطره بشويه بشويه بشويه وخليوها 4 سوايع 6 سوايع 8 سوايع تشرب على راحتها على راحت راحتها ما نعملوش هكا سيستم تاعتي يعني باش نشد الماء اوب نشرب الماء ونمشي على روحي لا خاطر هذيك راهو البلانت ما تخلطش تشرب الماء اللي انت صبيتولها الكل فرد صبين خليها في عقلها تشرب. اذا كان انت ما عندكش لا بوسيبيليتي باش تعمل بانو ولا باش تحط في البينوار ولا باش تعمل اي حاجه تحط السبيله نتاع الكوجينه نتاعك في الليل كيف تجي باش ترقد تحط البلانت نتاعك في وسط اللافابو نتاع الكوجينه والسبيله تنقص فيها على الاخر تخليها تقطر بشويه بشويه بشويه. احنا سبيلنا ما شاء الله في تونس كلهم يقطروا اما دوكا
3: فوالا سبيلي هذه مشكله
2: كبيره باش نحطوا البلانت نتاعنا في وسط اللافابو خليها تقطر بشويه بشويه خلي الماء للماء يخرج من المحبس من اللوطه خليها على راحتها 6 سوايع 8 سوايع نتاع الليل ميساج.
3: دونك نجموش نعملوا فازه لروحنا احنا مثلا مرفيت عندي نبته عملت دبوزه نقبتها
2: تحليك
3: هكا وخليتها بشوي بشوي.
2: هذا سورتو اذا كان انت باش تسافر هذه انا من بين الحاجات اللي نعملها ثم شكون يحطوا سرنج نتاع الطب عرفتك اللي نستعملوها لطف علينا في العروق نتاعنا هذيك البارتي نتاع سرنج هيك يحطوها تبدا هي بطبيعتها تقطر شفت كي نحطوا صغام للباسيون عند عبد المريض تقطر بطبيعتها بشويه بشويه وتتعدى على روحها معناها اون بو فيغ سا.
3: اوكي
2: دونك الحاجه الاولى باش نعملوا قلنا اعاده ترتيب تشرب خليها تشرب البلونت ما نقولولهاش لا. الحاجه الثانيه باش نعملوا غطاء عضوي للارض يعني اذا كان انت عندك بلانتيت لداخل بيان سور في الدار باش تاخذ هذاك لي غرانول صغار نتاع الاحجار الصغيره هذيك لي بتي غالي نتاع الواد هذوك ولا اللي هو والا نتاع المرمك الحجر الصغير باش نحطوه في المحبس من الوطن معمول من قبل اما هذايا باش نعاودوا غطاء جديد للبلانتيت اللي موجودين البرا في الجاردة باش نعملوا ايه نختاروا نعملوا امباياج بالطريقه بالحجر هذايا اللي قالي نتاع الواد والا نعملوا تبن والا نعملوا غلاف الاشجار والا نعملوا النباتات سليمة بقايا النباتات سليمة ما ناخذوش البقايا نتاع النباتات اللي هما ديجا مرضى وماتوا في وسطهم دي ميكروب في وسطهم دي مالادي فونجيك ولا في وسطهم دي بارازيت ونجيو نحطوهم تحت اللبته الاخرى بتتعدي نباتات سليمة اللي احنا نحيناهم وعملنا زبرناهم وكل شيء نجمو نحطوهم نجمو نستعملوا لي كارتون والا الخيش تعرف هذا
3: الشكاره
2: اللي كان نجمو دو تيل سخت اللي احنا كي باش نسقيو في الليل ويطلع عليها الشمس في النهار اكل البياج اللي احنا عملناه باش يبا بروتيجي البلانت باش يخليها دي تشرب اكثر. دونك لوبجيكتيف نتاعنا ان البلانت تشرب لو ماكسيموم قبل ما يجي قبل ما ترقد في الخريف باش نواصلوا زاده في الحمايه وباش نواصلوا في التظليل معناها لي زامبريير اللي عملناهم ما نحيوهمش تو ما نحيوهم كان بعد اخر سبتمبر ان شاء الله. اوكي باش نعملوا التنشيط نتاع التربه السيانس اللي فات مع اختنا ايمان مع زميلتنا ايمان حكينا على الكومبوست كيفاش نزرع الكومبوست كيفاش نصنعوا الكومبوست نتاعنا بالبقايا نتاع الدشي نتاع الدار نتاع القشور العظم حكينا عليه اللي فاتت قشور الفول قشور الجلبان هذوك الكل بالتراب وعطينا الميثود الباهي كيفاش نصنعوا الكومبوست نتاعنا تو باش نواصلوا في الصنعه نتاع الكومبوست. بيان سور احنا الكومبوست اقل حاجه باش يقعد 3 جمعات 4 جمعات باش هو يتكون بالكدا ويعمل لي بون باكتيري نتاعو مي نجموا من تو نبداو نحضروا ونحطوا الكومبوست هذاك بحذا لي بلانت اللي احنا حشنا بيهم باهي حطينا هذوما بيان سور كي باش يجي السقيان ديما نعمل الكومبوست قبل السقيان باش كي تصب الماء نتاع السقيان اكل الكومبوست هذاك يزيد يتحلل ويسيب لي ميكرو اليمون تاعو لي ماكرو اليمون تاعو باش البلانت نجم تعملهم. وحاجه اخرى اللي ممكن توينسا ماهمش مستنسين بها احنا باش نحاولوا نجيبوا الحشرات النافعه باش نجيبوهم ندخلوهم في الجردة نتاعنا. هذه حاجه موضوع
3: يعني
2: من المره اللي فاتت
3: هذه مهم الى عديد ورقه
2: وسيل الحشرات النافعه نتاعنا باش نعملوا لهم سكونابيل ان اوتيل انسكت باش نعملوا فندق باش نصنعوا ان اوتيل باش نحطوا فيه باش هما وحدهم سي غراتوي مش باش يخلصوا بالورو سيغتين موكي ما كثريت الوقت اللي نبيعنا فيه
3: لي فان على ورا بعضهم اليوم يعني بالحاجه
2: دونك باش يكون غراتوي اول حاجه باش نعملوا باش ناخذوا ان موبل قديم باغ اكزومبل الكادر نتاع كواترو قديم كبير يبدا كبير شويه اقل حاجه 2 متر 1 متر و نص ولا 1 متر على 1 متر حاجه كبيره اسي ماني اسي كونسيستانت وباش نقسموها سو فورم دو فينيتر دي بيتي كومبارتيمون خزينه بو امبورت شني باهي باش يكون عنا مثال مربعات مربعات ولا دور دور وإلا حاجة من نوعية ذكم، باش نحطوا بختين نشدوا فيها نقصوا القصب، نحطوا قصب، باش نحطوا أوراق متاع أشجار ميتة، باش نحطوا فخار مكسر. شفت كي نكسروا فخار متاع فخار مش بالله سيلفو بلاي الفخار مكسر، باش نحطوا أنواع متاع قماش بيولوجيك وقطن، ما نحطوش حاجة سانتيتيك، باش نحطوا تبن، باش نحطوا كرذونة، يعني هما دي كومبارتيمون احنا صنعناهم بيوت بيوت بيوت بيوت بيوت سي هوتيل هو انفا بيوت بيوت بيوت بيوت بيوت كل سويت باش نحطوا فيهم حاجه بيان سويت تمام سويت تمام باش يكون كمان الناس الكل بارتي لوتانيه بالكل نعملوا فيها بارتي نتاع فخار نعبيوها بالماء.
3: اوكي
2: لوبجيكتيف نتاعنا احنا في لوتيل هذا اللي احنا صنعناه اللي في العشرين يوم هذوما باش نجيبوا الحشرات النافعه اللي باش تعاوننا في الخريف وفي الشتاء ان نقتلوا افات النباتات. باهي لوبجيكتيف نتاعنا انا باش نجيبوا قد عصوقه اللي هي لابتي كوكسينيل
3: لابتي كوكسينيل
2: صحتنا ليدي باك، باش نجيبوا الذبابه ذات العيون الذهبيه اللي هي ليكريس سو بوغ سي اون اللي هي ذبابه صغيره
3: okay.
2: اللي تنجم تاكل المن المن كان تعرفش انت باز انت بنت الكابون تعرف كي نبدا عندنا قارص في في الجارده نتاعنا كي تقلب الورقه نتاع القارص مش تلقى كل وحدين نكتك اللي كان المن اذيكم لي بوسيرون اتعس الحاجات اللي تنجم تضرب في الـ في الـ في الـ في لي بلونط نتاع الجارده نتاعنا وبلوس باش نقتلوها باش نقتلوها بطريقه شيميك على الاخر وباش تداوى كل 15 يوم ولازمك لي بلونط تغسلها غسلين مش كي تحط لها والا تعطيها برودوي سيستيميك تلزمها هي تشربو كيما احنا انتيبيوتيك ليكيفالون الانتيبيوتيك عند لي من اتعس الحاجات اللي كان شدت في في البلانت من اتعس الحاجات انا نداويهم. دونك احنا كي يبدا عنا نوتيلا انسكت ونجيبوا الذبابه هذايا ونجيبوا الدعسوقه ونجيبوا البومقص بومقص ياكل البومقص تعرف اللي نذكرهم اللي احنا صغار
3: عندي مده مريتوش راهو
2: علاش علاش حسب خاطر العباد تستعمل في البيستيسيد في الجاردان نتاعها والعباد اللي عندها جاردان شنو يعملوا شفتهم برشا نيسا ما يمكرهمش يعملوا كيكا تو انت جاردان زرع فيه قارص وزرع فيه حاجات تاكل فيهم انت
3: okay.
2: جي تحط تغسل البطاطن وتغسل الفريرج وتغسل الزرابي وتحط جافيل ودينول وامو ودرشنيه وتحطهم الكل بعد صبهم في الجرده بتقولي هاي البلانتيت ميتو اللي تحس نورمال باش هما عادش عندي حشرات كيما قبل هاو بالمقص مع شي يجي خي انت تصب له في الجافيل ساعتين التالي معني وتحبوا ولا تسيق تيغاس بتحك فيه بالجافيل وتسكر بالفيتوكس وبالبرودوي نتاع قتل الكفار وكل
3: معني اوتوماتيكمون باش تتسبب
2: اللي بالفيتوكس راه مش باش يقتل الوشويشه راه باش يقتل على بعضه باش يقتل كل شيء فهمتي ديكو احنا كي باش نعملوا سيتوتيل انسكت باش نجيبوا لي انسكت البهين اللي هما باش يقتلوا الحشرات
3: الذره باش نستفهم النيفع
2: صحيت باش نجيبوا صاحبتنا الانسكت صاحبتنا اللي هما احنا كعبيد ما يعملونا حتى شيء لا يقرصونا لا يمسونا ماكلتنا لا حتى شيء ياكلوا المن ياكلوا السيكل اللي رقات نتاع مثال الذبابه هذيا نتاع ذبابه العيون الذهبيه وكنت راه مشبه هيك تشوفها في الانترنت كنت راه مشبه ذبينا صغيرونا هكا خضره وجوانحها ترانسبيرونت عينيها مشبه
3: ذبابه مفيده هذيا
2: محليه ذبابه مفيده وتقتل تقتل اليرقات نتاع المن اصلا ما تخليش المن يتكون كومبليتوم باش نجيبوا البومقص تقتلوا أوسي العنكبوت الأحمر احنا ساعات عبدي يقول لك عندي أتاك متاع أكاريان في الجردة ما خلي لي حد شيء معناها يأكل طماطم يأكل يحسيده وعنده دي ديغا خايبين هذو ما أبي كانوا تالي انسكت نحطوه في الجردة متاعنا ولا في التغاس ولا في السينيا ولا في بو امبورت شنية نجيبوا الحشرات المفيدة ثم زيد النحلة سوليتير نحلة سوليتير أكثر من أكثر النحلات وهي وحدها نحلة تعيش وحدها من أكثر النحلات اللي تلقح الطماطم تلقح الفلفل الله. تلقح القرع تلقح معناها سين سينابي ينابي تعمل لابولينيزاسيون هي اللي خدمتها تبدا من ورده لورده لورده وتخلي احنا لي فروي نتاعنا على دي بون فروي دونك كيف نعملوا انا تيلا انسكت نبطلوا من لي انسكتيسيد سيلفو بلي نبطلوا من لي بيستيسيد سيلفو بلي نبطلوا زيده من الجافيل والاستعمال نتاع الجافيل وكل حكيت هذوكم اللي في الدار اون بريفير لي حتى كي لي برودوي اللي باش ننظفوا فيهم برودوي دو ميناج ولا لي برودوي اللي باش ندوشوا بهم سورتو العبيد اللي باش عندهم دي فوس سيبتيك ويدوشوا بدي برودوي ياسر توكسيك في شعرهم ولا في لي بوم تاعهم اون جينيرال اون ايفيت نستعملوا الحاجات الايكولوجيه والبيولوجيه نعملوا انوتيلا انسكت باش من بعد كيف يجينا شتي ويجينا الخريف ما يبداش عندنا لي بيسخون ما يبداش عندنا لي زكاريان روج ما يبداش عندنا المشاكل هذوما الكل وما نضطروش ان نستعملوا دي بيستيسيد باش ننقذوا القارص باش ننقذوا الفريز باش ننقذوا المشمش باش ننقذوا الحبق باش ننقذوا هذوما الكل
3: عندنا حل ننقذوا به الهندي الحشره القرنيه مش دايره مفهمش
2: المشكله المشكله موجود ولا لا المشكله في الهندي لازم تريتمون سيستيميك ولازم تريتمون في الجمهوريه الكل ما تنجمش تداوي بلاصه على خاطر يتعدي تري تري فاسيلمون دونك كي باش تبدا تداوي لازمك
3: برشا
2: اي لازمك تداوي الجمهوريه الكل وهكيك بوغ ايفيتي لي بروبليم
3: فوالا يعطيك الصحه ميرسي وين بالحاج شكرا لك ميرسي بوكو اليوم اخر حلقه زيد تكون موجوده معنا يعطيك الصحه نحييك برشا على السيزون هذه ما شاء الله الضحكة والإنرجي والمعلومة وعرفت كل مرة تقولي أسمع شنو فما شنو سألونا راوي سألونا كذا هي تنجاوبهم يعطيك الصحة وإيم بالحاج راح بك برشا اللي خدمت معاك السنة مرسي بوكو إلى
2: اللي عايشك حتى أنتم ما شاء الله عليكم الكل اون تري تري بيل إنرجي في استوديو وإن شاء الله بنحصل إنا أحسن
3: عايشك مرسي بوكو وإيم بالحاج مختصة في البث أنا تنجموا تواصلوا وتحكيوا معاه وجاوبكم على الأسئلة نتاعكم احنا مواصلين معاكم حتى للنصف النهار فاصل ورجعنا Summer vibes. من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان FM ديما معاك 103.2

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم. وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل Come.

0: وتوا 11:44 دقيقة مازلنا موصلين معكم حتيش للنصف نهار يحضر بحدنا كل عادة كما يكون نهار الجمعة. حمزة لكري في أهلا وسهلا.
1: صباح الخير ورزق الوفير.
0: صباح الفل. ازيك يا حمزة؟
1: الحمد لله في خير ونعمة.
0: الحمد لله. موضوعنا مهم برشا شوي آخر الخريف معناها للسيزون والفترة هذية 13-14 القادمين حتى في الشتاء تسمى وقتلي اللي هي الموسم
1: موسم الوفرة
0: بامتياز والوفرة
1: الأسماك على طول العام. أنا نقعد نستنيو راه سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر الأربع شهور اللي فيهم بالإر أو هما في الأخر سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر إخ أو في الأخر هذوما أربع شهور الشهور نتاع الوفرة. علاش؟ على خاطر الحوت باش تبدا تحضر في روحها من توا باش تدخل على سيزون الشتاء باش نقص عليها تغذية. دونك الحوت الكل باش يبدا ياخذ في غرضه من توا باش يسمن وباش يلعب لقدا بعد صيف كامل سخون وتمبيراتور تاع الماء سخونة. دونك الأربع شهور هذوما باش نستغلوهم باش نحكيو على التقنيات وعلى لي سبيس اللي يدوروا شنو لازم بشدوا اكثر كميه من الاسماك.
0: بطبيعه الحال كي نقبل هديه عندنا تذاكر للربح يا حمزه للحفل الحدث للنجمه العربيه يا ربي دعم من وداديه وزاره الثقافه بالتعاون مع مسرح الاوبرا دونك في المسرح الاثري بكارتاج. بالنسبه للتيكيت والتذاكر والتفاصيل تلقاو في المسرح بيان سور في كارتاج مسرح بلدي وموقع تسكيرتي بوينتين تلقاو التفاصيل كوليك. شنو قلنا لكم تكلمونا على 31-328-328 باش تربحوا معنا انتم التذاكر قبيله اماني كانت هي سعيده الحظ وتويكا سي كمال من تونس. كمال عمري لو سهلا صباح النور.
2: صباح الخير مدام.
0: نهارك زين سي كمال شنحويك؟ شبيني انا نسلم عليك بنرجيس كمال وتي لي عليه.
2: والله يا مدام عرفت بيا
0: في الخدمه سخانة سامحني سي كمال مسالش راك ربحت معانا وبارك الله فيك.
2: ونسي مدام
0: يعيشك. مش لازم نسلك ونهار الخميس سي كمال تنساش نهار الخميس تمشي ها وتوا احنا نجيبهم لك للدار التيكيت سي كمال باهي ما تتعبش روحك. مبروك عليك يعطيك الصحة سي كمال ان شاء الله مبروك عليك. دونك نهار الخميس 10 سبتمبر وقال لي قبيله في الاوف ماشي هو المدام دونك استمتع بالسهرية كاو سي كمال تحبش تقول ديديكاس حاجة؟
2: يعطيك الصحة نسلم عليكم الكل
0: عايش
2: نسلم على أصحابي الكل وناس تعرفني كل وقت
0: برسي سي كمال بارك الله فيك. سي كمال عمري من تونس هيا ولا ما أقول لك بالكامل من تونس يعيشك سي كمال ربي فضلك. دونك استمتع بالسهرية نهار 10 سبتمبر في الحفل حدث للفنانة العربية يارا ميرسي الناس الكوليكا. احنا محمد عزيز نمشي وتتسويت للولد بحر
3: ولد بحر مع حمزه الكريفي.
0: شيش تعمل لك سي كمال يا
1: بونجور ظروف الموبيس تقع في الخدمه عارفه بخير ما نجيبش نتكلم مسكين الف مبروك لي
0: صح
1: سهريه مزيان ان شاء الله تتعدى ان شاء الله نستعمل جو وشويه ايجابيه بعد البرشه السلبيه اللي عايشين فيها الوضع العام
0: وسخانه
1: والماء والضوء.
0: فما الناس اللي تتعايش في فصل الصيف
1: والله
0: ما تنجمش
1: ربي ما عندي اربع جماعات في بومهن نسكن ما نفهمش في الليل مخصوص اربع جماعات ما دوش
0: في مخصوص زيد كيف
1: دوش
0: كيف
1: فعلا شد ساعة صف شنشري دابو زمان بان دوش بها
0: ستر الله يا ربي قرار بجري على صليح إن شاء الله الفترة الجاية وقاعد صاير التزويد بالماء بتبعت الحال وصلنا للناس الكل ونقصوا من لا فعوز 3-4-5
1: ستيك
0: الرغبة زيدة كيف كيف راي مهمة وأي حاجة هو راه لوجيك خاطر تعدينا فترة صعيبة برشا ودور ما تلقاش لحد الآن ما لقيتش بير حزارة فيل ما لقيت حتى قارورة مياه قعدت نستنى باش نجي لتونس لهنا باش نجم نلقى
1: دبوزة ماء في قهوة وزارة ما فهمش توزيع في الضالة الجنوبية قلت البير حبته كمية كبيرة انت ما
0: عنديش فكرة على توقيت التوزيع
1: العبيد فما لهفة العبيد ولات بانيكي فيسا ماش عندهم ثقة معناها اللي هو باش يتوجد يقول لك نضمن روحي وما يهمنيش
0: ان شاء الله بحول الله حسب ما قالونا المسؤولين الفترة الجاية اولا باش تبرد دونك فوالا الحمد لله الناس اللي ما تحبش برشا فصل الصيف باش يكون اللي يرجع للصق العادي نتاع التوزيع. يلا حمزة مكملين معاك نحكيو على الخريف
1: ثلاثة شهور صيف تعداو علينا احنا كصيادين مش شاطة يعني كل سوا ديسبلين سيرف كاسينغ ولا سبينينغ والا حتى اونجليز رانا ما استدناش برشا علاش خاطر بحوراتنا كانت اوكيبي بار لي بليزونسي العوامة والعباد السيافة والعباد المواطنين اللي مشيوا للبحورات كنا ما نهبطوش للبحر على حاجتين على سلامة الناس
0: طبعا
1: سلامتنا احنا وسخانة الكبيرة. توا
0: والله امنيتي الناس الكل كيما انت حمزه كيما صحابك الصيادين
1: والله,
0: والله المره اللي فاتت في الحمامات دونك مع العائله يا خويا يهدي كربي والله ما يجيش وصل عبد لي انا ما استطيتش نعرف لي ما تنجمش اصلا برشا جوج ما وكذا ندير شنو صدقني لا مصوب كله ودنيا جيت على راس اختي ما فهمت وراه ما يجيش كذا ولا حد يسمعك وكملوا قعدوا حتى يشرب الليل معناها فهمت دونك سلامات للناس الكل وسيسروا احنا
1: كوسائل الاعلام نوصلوا ونوعيوا العباد غير اخلاقي وعيب
0: لا بس النار بكل اشطف وراي كعب هكا كبيره نتاع
1: ولي انت حاجه تنجم تعمل كارثه لا قدر الله وانت ما تفيقش بروحك على عايشكم تلقى بيت تعوم يبداو
0: البحر راه تنجم تروح في سيق شكون
1: احنا توا
0: خلينا من السلبيه والاجواء سينا خويا الصحيح
1: فرغ البحر سبتمبر الماء باش يبدا يبرد التمبيراتور نتاع الماء باش تحنا من 32 لل 25 26 الماء مازال سخون باش يتسخن الصيف في سبتمبر عم تدخل عليه تيارات بارده التنوع هذا بين ماء سخون وماء بارد باش يحث برشا ديز سبيس برشا نوع تاع حوت باش تخرج لنا للشط باش تتغذى سبتمبر باش تدخل لنا معاه برشا ريح شماليه برينسيبالمون وشرقيه الريح باش تولد امواج الامواج باش تعري على التغذيه الحوت باش يولي ياكل اكثر الحوت باش يبدا يحضر في روحه يعمل في غريساج روحه باش يسمن داخل عليه شتي باش نقصلو الماكل دونك الوضعيات الكل تشجع على المسجد في سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر والشهر هذوما علاش على خاطر التغذيه باش تتوفر اكثر الحوته باش تقرب لنا للشط اكثر خاطر الماء سيبون ما عادش سخون ثم انواع باش تتكاثر قريبه من الشط وفما انواع كيف كيف زاده راهي توا وقتها باش تهبط لنا ما كانت نقولك مسافره وتو تعاود ترجع الراجع حوت راجع تو شعاود يرجع لنا ياخذ غرضه ونشيخو به باذن الله شنو باش نلقاو ثلاثه انواع برينسيبالمون باش يدوروا هما في الشتوت نتاعنا الكل
0: البوري قانونك
1: اول نوع هو البوري
0: اهلا وسهلا
1: باش يكون موجود بكثر وصحابنا سياده حكينا عليه البوري قداش من مره خنزيد نعاود راهو البوري ما نجمو نشدوه مش كان بالخبز هكا وبالشريط راهو البوري في الشط تصطادو بالمونتاج 3 في 50 ثلاثة امسونات طولهم 50 سنتي كل خيط امسون تربط له بفليو كربون 20 والا 22 وتعمل تروا بيل فلوتون في كل خيط نتاع امسا
0: أيوة.
1: كان مير كالم وبحر راكح ودنيا صافيه وشمس وفيزيبيليتي طالع يخدم بالوين فاتحه اللي هما الاصفر والابيض والا الابيض والا الاصفر كان مير ماهيش كلير وبحر مدردل شويه غمقوا في الالوان يعني انا ديجا قلت البارح برك اخوي الكبير مغروم بالمسجد قال لي يا حمزه راني مشيت لرتيبه البوري يغلي كيفاش تصادوه قال لي البوري قمت 3 في 50 ساهل المونتاج ماهيش كومبليكي وين نلقاوها البوري كان الصباح من 8 للعشرة للحديش باش تلقاه قريب من الشط في الواد الاولاني قبل السطح انت كي تبدا تغزر في البحر قاعد قدام البحر تشوف ماء غامق لونه بعد تشوف بارتي نتاع بحر ماء يفتح هذيك ماء يفتح معناها راه ماء قليل غرق هذيك سطح بعد السطح فما واد كي عاود يغمق كل ردولو معناها راه بروفوندور رويت في السواعات نهار الاول الحوت مو يبيت البوري بيت اللوطه في الشط تبش تلقاه قريب أستاذه بثلاثة في الخمسين ورمي على السطح هذيك وإلا قبل السطح من نص نهار للستة متاع العشية البوري باش تلقاه فوق السطح شارب من البريداتور وبعد خاطر ما يمشي سخن عليه شوي ارمي فوندو في الليل البوري يهبط يبات اللوت في الشط باش يخاف زاد من البريداتور في ماء قل غرق أما ما يمسش في الليل في الليل شنو تنجم تستاهل ورقة منكوس برينسيبال مو باش تلقاهم في الشتوت الكل سيرتو توا آخر سبتمبر اول اكتوبر سيزون الجراف اللي هو الدوراد الكبيره دوراد رويال للكاليبر نتاعها كيما نقولوا ب 700 غرام ل 2 كيلو
0: اوكي
1: كيفاش تستات كبر لها في الطعم يا كالونيك يا فيري بلون امسون برك خيط طويل سيكسيون تاع الخيط بين ال 20 وال 25 ما نجودوش برشا ما خشنوش برشا لي زامسون تاعنا كيما عملنا في درس الامسونات حسب كبر الطعم فردو فير الاكثريه بيكون لازم يكون ديزاكسي حسب كبر الطعم نكبروا في الامسون تاي 3 تاي 4 تاي 5 احنا وكبر لابام تاعنا امسون بركه ونرمي فوندو ونحاولوا نرقدوا اللونسيم تاعنا والا الرمي تاعنا مينيموم 20 مينوت ما نبداوش معناها كل شويه نمشيو نتفقدوا في القصبه تاعنا وان شاء الله ربي ينوب علينا بكعبه دوراد خشينا باذن الله بالنسبه للمنكوس حوته تعشق تفركيس في الرمل دونك مانيش مستحقو برشا دي بيل فلوتون نجم نستعملو دي بيل نون فلوتون دي زامسون طويل متر 50 في 2 والا متر 20 في 2 اذا مير اجيتي راهو المنكوس ما ينشطش برشا في المير اجيتي اما نخدمولو بدي زامبيل قصار كيما 70 في 2 والا 90 في 2 كان وتانا بنو وجانا شرج قوي راهو تبديل في الطقس راهو هو باش يصنع الفارق باذن الله. ونجمو نشوفو قاروس على بكري ابارتير من اخر سبتمبر اكتوبر نوفمبر القاروس باش يكون موجود. طعم قاروس معروف مونتاج قاروس 70x2 بطوط زوز امسونيات فوق رصاصه ديكالي رصاصه بعد رصاصه ما فماش كركار. وكيف كيف نخشنوا له في الطعم سوبيا كلامار سردينه شفريت انواع ديدان بحريه وربي يجيب القسم. الاكثريه شانس نتاعك بالنسبه للقاروس يا مغرب يا فجر يا في الليل مخر ويجيوا لهنا. وبرشا سياده ديما نفس السؤال يا حمزه احسن وقت باش نمشي فيه نستات
0: جميل
1: احسن وقت باش نمشي فيه نستات شويه اجتهاد ادخل جوجل فركس على التقويم الهجري شوف الدات نتاعك نتاع نهارتها في التقويم وامشي في ايامات الحمل ليس في ايامات الفساد. في الشهر رباب عندنا ايامات حمل عندنا ايامات البحر يبدا متحرك فيهم والكرين تي متحرك والاكتيفيتي نتاع الحوت موجوده على ايامات فساد اللي هما ايامات ما فماش برشا كره الحوت يمشي للفندق. اكزامبل اليوم 22/3/1448 بالتقويم الهجري 22 في الشهر العربي يقابل اخر نهار في الحمل الحمل اللي هو نبدا من نهار 5 في الشهر لنهار 11 في الشهر فساد بحر غير صالح للصيد من الشاطئ تمشي تصطاد بالفلوكل داخل ادخل للتقويم الهجري ديما كصياد انت تتبع فينا من نهار 12 لنهار 18 هذاك حمل راك تصطاد من الشاطئ وعندك اكثر شانس. من نهار 19 لنهار 26 فساد هذاك مرامهمش باهين لايامات ومن نهار 27 لنهار 4 رام ايامات حمل رام ايامات باهين نتاع مصيد هذوك بالنسبه زاده ويقول لك باهي ايامات الحمل مشيت في نهار حمل انا احسن ساعه في النهار نمشي كيما نعرفوا عندنا دو ماري في النهار عندنا ماليتين ونزحتيش معنا في النهار في تونس عندنا مرتين البحر يقدم كل 6 سوايع البحر يقدم ويوخر يقدم ويوخر 6 سوايع حامل ماري اوت 6 سوايع ماري باس انا احسن اوقات في اول الماليه تدخل انت ماري بيش تشوف الماليه وقتاش تبدا نقولوا الطاقه تبدا 6:30 نتاع الصباح اول الماليه يبدا الكرينتي ضعيف الحوت ينجم ياكل الاكتيفيتي تنجم تكون موجوده للحوت ويشجعوا بشكل اول الماليه به في وسط الماليه كيبدا البحر الكرينتي يقوى البحر قاعد يملى في روحه يقدم قدام هذيك وقت غير مناسب للصيد برشا كورا برشا تخبيل والحوت ما ينجمش ياكل مرتاح اخر الماليه والا ساعه الوقف بين الماليه والنزحه لين البحر يبدا باش يوخر مره اخرى هذيك احسن وقت نتاع مسيت ماني هاو كيفاش حمل فسيت شوف روحك فان نهار من ايامات الشهر الهجري
0: اوكي
1: قمرت نهار ادخل ماري بيش شوف الماليه وقتاش تبدا وقت الماليه قمر اول سوايع والا اخر سوايع وديما يقعد ستاندار ستاندار هما الفجر والمغرب هذوكم من احسن اوقات للمسجد للحوت نتاعنا كالعاده نخليو بلاصتنا نظيفه في البحر
0: ان شاء الله
1: نسيبوا الحوت الصغير
0: ان شاء الله
1: ما نصطادوش بعض العوامه ونستحفظوا على الثروه السمكيه نتاعنا مسؤوله مسؤوليه في دينا الناس الكل
0: الناس الكل يعطيك الصحه حمزه كريف بارك الله فيك يوم اخر ايبيزود من ولد بحر وذية السيزون رقم 3 مع بعضنا في السما فايبس الموسم الثالث ميرسي بوكو على المعلومات والتفاصيل وسر المهنه قالوا
1: ان شاء الله
0: اللي فما حمزه
1: بارك الله فيك تستفيد. ان شاء الله مغرم قاعدين يزيدوا وانا فرحان برشا مشاركتي معكم في البرنامج هذا برشا خيين يجوني يقولوا انت بتاع ديوان انت بتاع ديوان راك تفيد فينا راك غرمتنا وجاني والله كل يوم الجمعه الفات قال لي من كندا نسمع في ديوان فاهم تعرفت عليك من الديوان وجيتك سبيسيالمون باش نسلم عليك باش ناخذ منك بعض المعلومات باش تفيدنا به
0: ان شاء الله
1: افاده واصله وربي يخليهم وبقيه العام تابعوني على حمزه تكنيك دو بيش على ليني على تيك توك والا ماجازان تكنيك دو بيش على ليني على الفيسبوك
0: امور السوشيال ميديا حمزه اقسم بالله انا نبدا نفسفس صار لي فك تيك توك مش قاعد
1: يتفسر
0: ولا يوم في المباشر نسلموا عليهم ديجا قاعد الرف التليفون حال اللايف على التيك توك سلامات يا جماعه ميرسي بوكو ربي يفضلكم الناس الكل كنسلم عليكم في اللايف التيك توك عند حمزه ميرسي بوكو حمزة مره اخرى ميرسي بوكو حمزه يعطيك الصحه شكرا لاولاد الكل اللي كانوا معانا موجودين سنة في الموسم الثالث من سمر فايبس حمزه حمدي غازي رحاب اميره قبيله شويه جات بحذانا وامن الناس الكل ان شاء الله ما ننساش حتى عزة مؤخر زيدة كيف كيف ميرسي بوكو يا عزة الناس الكل اللي كانوا موجودين للموسم الثالث على التوالي في البرنامج البنوتة كبرت سمر فايبس دونك ربي فضلكم الناس الكل ميرسي للفريق الكل شكرا محمد عزيز وجدين إيمان حسين فاروق نادية زعبر لوليد في تكنيك زيدة كيف كيف في الياس فاقس البنات في الستاندر وميمة مريوم الناس الكل. إن شاء الله يا ربي من ننسى حتى حد. وكانت تواصلت معكم الرحلة مع زميلتنا وأختها إيمان السكوحي. مرسي إيمان، ربي فضلكم الناس الكل. ومستمعينا مرسي بكو على اختياركم لينا، على أنكم عديتوا معنا الصيفية السنة وتسمعوا في ديوان فاهم في مختلف برامج. إن شاء الله يا ربي كنا في مستوى انتظاراتكم وهكا وعديتوا معنا وقاية تحلو برشا في برامجنا، وكنتوا استمتعتوا بالاستضافات متاعنا والاختيارات متاعنا. وإن شاء الله يا ربي وفقنا أنه نجاوبوا على استفساراتكم وتساؤلاتكم وفدناكم الناس الكل. دي وانا فهم صوتكم، مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم، مساجاتكم، أراءكم، تليفوناتكم على 31-328-328. إن شاء الله بارتير من هارت 7 سبتمبر نكونوا موجودين معاكم في البرمجة الشتوية بالبرامج اللي استنستوا بها. دونك اكتشفوا تباعا البرامج والفقرات. مرسي الناس الكل، فرحنا برشا اللي كنت معاكم في وقت جديد الموسم الثالث، وقت جديد وتحدي جديد. إن شاء الله يا ربي نكونوا وفقنا فيه الناس الكل. مرسي فؤاد في آخر مسجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. منك نسمع مع هدى الورغمي. إن شاء الله ملتقانا نهار الاثنين في لمين، وباي باي.
3: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي. وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل بروموات. مونوبخي ديما معك. الرونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز منتصف النهار، ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد توفر كافة العناوين المستهدفة من الكتاب المدرسي بنسب مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن أغلب العناوين قد وصلت بالفعل إلى المراكز الجهوية والمكتبات الخاصة، فيما يستكمل المركز الوطني البيداغوجي توزيع المتبقي منها خلال هذا الأسبوع لتكون في متناول الأولياء والمواطنين. ووزير التربية يطمئن الأولياء أيضا بتوفر الكراس المدعم الذي أكد متابعته لنسق توزيعه بالتنسيق مع وزير التجارة.
5: الحقيقة بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات لتمكن المواطنين والأولياء من اقتناء هذه الأدوات المدرسية. وإحنا سهلنا حتى القائمة متاع الكتب والقائمة متاع الكراسات المطلوبة من أجل أن ما نشوفوش طوابير أمام المكتبات. لا خوف على الكتاب المدرسي موجود، الكراس المتوفرة توفر بطبيعة الحال بلا شك. الكراسي المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني البيداغوجي، يتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراسي المدعم، وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراسي المدعم، وأختبر في الجهات بعض المواطنين العاديين من خلال معالجتهم من خلال تعاملهم مع هذه المكتبات، ولم يجدوا صعوبة لا في اقتناء الكتاب المدرسي ولا في اقتناء الكراس المدعم. بعض العناوين قليلة جدا، نحن بصدد تزويد الفروع الجهوية.
4: الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الإعلام والنشر عثمان الجلولي يؤكد أن الأحزاب السياسية غير مطروحة حاليا ضمن الإطار التنسيقي الذي تم الإعلان عن إطلاقه أمس بمشاركة الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، موضحا أن النقاش الجاري يتعلق بالتحاق العديد من المكونات الفاعلة في المشهد المجتمعي والتي لديها رأي في مختلف القضايا سواء كانت قطاعية أو مجتمعية عامة. والجلولي يضيف أن الإطار التنسيقي بصدد مناقشة جملة من التحركات المزمع تنفيذها دفاعا عن الحقوق والحريات والتمسك بدولة القانون والمؤسسات وصون استقلالية المجتمع المدني، وفق قوله في تصريح لديوان فهم.
6: بالنسبة للأحزاب السياسية هي ما الحقيقة ما تلحقش في المرحلة الحالية، نعتقد اللي توا النقاش اللي قاعد صاير في علاقة بامتحاق عديد من المكونات الفاعلة اليوم في المشهد المجتمعي واللي عندها رأي في مختلف القضايا. الكيان القطاعي والمجتمعية عامة. بالتالي اليوم ما هو الإطار التوثيقي هذا ما عندوش علاقة بالتجربة تاع الحوار الوطني أو الحوار الوطني، بل عنده خصوصية وتجربة. التجربة والخصوصية السابقة ما هو مش توا، قبل كان فما مشهد سياسي، فما سياسيين في السلطة، كان فما معارضة سياسية البرة، لكن توا قاعدة تنفرد وقاعدة تتنفرد من التاخل في القرارات بطريقة حديث الجن. ولكن في كل الحالات هو الإطار التوثيقي نجد باش يجمع القوى ثم تحركات. بالتأكيد هذا
4: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة تبرمج زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب و42 ألف هكتار من الأعلاف و5600 هكتار من البقول الجافة استعدادا للموسم الفلاحي 26 و2027 و2000. والمندوبية توضح إثر جلسة عمل للجنة استشارية عقدت أمس أن حاجية الجهة من البذور لإنجاح الموسم تتمثل في 65 ألف قنطار من القمح الصلب و12 ألف قنطار من القمح اللين و5500 قنطار من الشعير. وفي الشأن الدولي صحيفة فاينانشال تايمز تفيد اليوم بأن وسطاء أبقوا قنوات اتصال خلفية مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران في محاولة لوضع إطار لمفاوضات بشأن اتفاق جديد محتمل رغم عدم وجود محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران حاليا. ومن جهته نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إنه لن يصنف المواجهة مع إيران على أنها حرب، مضيفا أن سيطرة إيران على مضيق هرمز قد تلاشت وأن تدفقات النفط عبر الممر المائي تعود الآن إلى مستويات ما قبل الحرب. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في برنامج منك نسمع.
3: الموسيقى نون ستوب على ديوان أفام.

0: عينك نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع في منك نسمع. مشوار ننطلق معكم توا يتوصل حتى الماضي ساعتين، اخر حصه في هذا الموسم الصيفي ان شاء الله. بدايه من نهار الاثنين نبدا في البرمجه الخريفيه الشتويه الربيعيه، باش نرجعوا لموعدنا المعتاد ان شاء الله في 60 دقيقه من 7 ل 9 متاع الليل. اليوم تحيه لكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع، ان شاء الله ربي يوصيكم سالمين غانمين. الناس اللي تسمع فينا في ديارها ان شاء الله نكونوا نسينكم، الناس اللي خارجة من الخدمة ولا اللي مازلت في الخدمة ربي يعينكم إن شاء الله وربي يعطيكم القوة جميعا. مرحبا أهلا وسهلا الجالية التونسية كالعادة، نسلم عليكم، تحية خاصة لكم الناس كل، والجالية صبري من الجالية. مرحبا أهلا وسهلا، شنو باش نحكيو اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ قبل هذاك نذكركم أنه كل نهار جمعة يكون عنا موعد إن شاء الله باش تواصل حتى في البرمجة الشتوية، يكون عنا موعد نهار جمعة باش نخليو التليفونات لكل المستمعين. مرحبا بكم، 31 328 330. اليوم الحديث العائلات التونسية هي العودة المدرسية، تكاليف العودة المدرسية، اللي عنده في الابتدائي، اللي عنده في الاعدادي، في الثانوي،

0: حياة وإلا لا. مرحبا بالناس كل هذي الجزء الثاني من توا تسجلوا أرقامكم وميمة من عيات تستقبل تليفوناتكم في الجزء الأولاني. شنو باش نحكي وشنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا
1: لغيكاب.
0: هل تم القبض على المتسببين في حرائق برق وبسليانة؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. مع اقتراب الموسم ما هو حجم مصابة الزيتين لهذا العام؟ موضوعنا في الشيفر دجور. ما هي الشروط والإجراءات للحصول على المنح والقروض الجامعية؟ موضوعنا في الأكتي دجور. هل ارتفعت أسعار كراء المنازل للطلبة مع العودة المدرسية؟ وما هي أبرز الإشكاليات؟ موضوعنا في ديكريبتاج. ما هي تكاليف العودة المدرسية للتلميذ الواحد؟ منظمة إرشاد المستهلك في الوانفو. العودة المدرسية هل حضرتوا روحكم من المصاريف متاحة؟ كيفاش تقيموا الأسعار والأدوات المتوفرة وشنية الحاجات اللي تراوها زايدة؟ وهل أنه تكاليف الحياة اليوم ما تتماشى مع شهرية التونسي ولا لا؟ موضوعنا في الوديوان. ثلاثة منظمات تونسية تطلق مبادرة تونس أولا والشعب فوق كل اعتبار. موضوعنا في كويب.
1: منك نسمع منك نسمع.
0: صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أميمة بن عياد تستقبل تليفوناتكم كوتي ديجيتال، إيمان الغريبي وانتصار المكاور معكم هدر ورغمي حتى الماضي ساعتين كوتي ميكرو.
1: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديو ان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: Publicité.
7: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
8: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
7: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
0: منك نسمع منك نسمع.
9: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. ذكركم بعد ماضي ساعة باش ناخذوا تليفوناتكم على 31 328 330 على تكاليف العودة المدرسية. هل تعتبروا أن العودة المدرسية مكلفة وإلا لا؟ شنية الحاجات اللي تراوها زايدة؟ شنية الحاجات اللي تراوها أنه لازمها مثلا برنامج خاص، أنه لازمها تخفيض مثلا في الأسعار؟ الحاجات اللي نقولوا احنا دي باسي، مع تأكل عليها الدهر والشرب، ما عادش تنجم تكون موجودة، تنجم تتبدل بحاجات ما أخف. مثلا فمشكون يقول لي راهو المحفظة وياسر كتب وياسر كرارس وياسر أدوات حتى على صغيرات في حد ذاتهم وعلى صحتهم. صباح الفقيد قولي مرحبا بيك هدى. العودة المدرسية مكلفة جدا وربي مع الزوالي، وإن شاء الله تكون سنة دراسية طيبة يسود الاحترام المتبادل بين التلاميذ والمربي. مرحبا بيكم فدوى دالي بيبي، تقولي طول العام وإحنا نصرف ومش كان في العودة المدرسية فقط، المصروف يتواصل على طول العام. مرحبا بكم انتم. فما الناس تقول كراهو اليوم اللي عنده صغير يقرأ راهو استثمار في حد ذاته، لازمه مشروع كامل ومصروف كامل وشهرية كاملة مخصصة للو هو. مرحبا بكم الناس الكل. 31 328 330 باش تعطيوا رايكم في الموضوع هذايا. نرجعوا الى حرائق برجو بسليانة، المشاهد المؤلمة اللي شفناها، حيوانات متفحمة، شفنا ايضا معناتها اشجار تحرقت بالكامل، ناس تم إجلائها والأضرار كانت كبرى وكبرى. سمعنا حديث يدور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم القبض على المتسببين في حرائق برجو بسليانة. هل كانت هذه الحرائق بفعل فاعل؟ هل تم القبض على المتسببين هذوما؟ العدد متاحهم شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
0: ماكس بختاج.
9: الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة سيد عيسى القاسمي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
10: مرحبا بك مدام هدى ومرحبا بالسادة المستمعين.
9: شكرا جزيلا. مرحبا. حرائق برجو كانت بفعل فاعل، تم القبض على متسببين في الحرائق، هذا يعطينا التفاصيل من عندك.
10: هو مبدئيا على أثر بلوغ العلم للنيابة العمومية بابتدائية سليانة بحادث احتراق جبل برجو، تم فتح بحث تحقيقي وتم تعهيد سيد قاضي تحقيق بالمكتب الثالث بالموضوع ضد كل من سيكشف عنه البحث. السيد قاضي التحقيق بالطبيعة احنا حددنا له التهم اللي بيش يبحث فيها من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وأضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك. سيد قاضي تحقيق أصدر إنابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش تابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة اللي تولت البحث في الموضوع وأجرات جملة من التسخير الفنية، البعض منها معناها وردت النتائج متاعه والبعض ما زالت لم ترد بعد. مبدئيا تم حاصر الشبهة في حوالي في 5 أشخاص. سيد قاضي تحقيق ارتأى أنه يحتفظ بربعة منهم لمدة 48 ساعة والخامس في حالة تقديم. اليوم هو بصدد، هو حاليا بصدد استنطاقهم وقدرة الله سنوفيكم بقراراته في الأب.
9: معناتها ما زلت إلى حد الآن ما نحكيوش على متسببين، ما نحكيو على مشتبه فيهم إلى حد الآن.
10: هذا هو
9: قانونيا معناتها.
10: أي هو ما توا مشتبه فيهم، هاي قاضي تحقيق بصدد استنطاقهم وقدرة الله نعطوكم القرارات.
9: فما شكون قال فما عجل لقاوهم في الغابة وفي الجبل، لقيتوا أشياء معناتها تدل على أنه هذه الحرائق بفعل فاعل معناتها سي عيسى؟
10: هو مبدئيا احنا البارتي هذه كان نورمالمون في جهه تابعه للولايه اخرى، فهمت؟
9: ما احنا القروان يظهر لي هكا ولا
10: عملنا احنا تو تسخيرنا كلها عملنا، معناها توسكي تابعه للمخابر الجنائيه التسخير كلها معموله، فهمتني؟ والبحث معناها محلول، السيد قاضي التحقيق معناها مازال يبحث ومازال هو عاطي في انابه، معناها الفرقه انه هي تتوسع في البحث وما تستثني حتى حد من البحث.
9: واضح. واذا كان فما جديده كي تكون حاضر معنا ان شاء الله سي عيسى. يفضلك، شكرا جزيلا. الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة سيد عيسى القاسمي، شكرا على كل هذه التفاصيل. تحياتي لكل الناس اللي تسمع فينا نص نهار 21 دقيقة. مشوارنا مازال متواصل معكم حتى للماضي ساعتين، هذه في منك نسمع
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي الدوغ على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نص نهار و21 دقيقة، مشوارنا مازال متواصل حتى الماضي ساعتين. نحكيو على اقتراب موسم جني الزيتين، بدات معناتها الناس تحضر في رواحة. نعرف ما احنا تو في سبتمبر، تقريبا اواخر اكتوبر بداية نوفمبر يبدا موسم الجني، لكن بدات الشصابة بالحجم نتاعها يظهر، بدات شنو عندنا بالضبط كل التفاصيل ونقارنوه حتى بالعام الماضي. نحكيو في الموضوع تفاصيله يلا tout de suite.
0: Le chiffre du jour.
1: فتنا رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزيتين سيدة نجاح سعيدي حامد. مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: السلام عليكم. مرحبا.
1: مرحبا، نورتنا، اهلا وسهلا.
2: عايشك، ربي يخليك.
1: شكرا جزيلا. مرحبا مدام نجاح. بدات الصابة معناتها تظهر، بدا الحجم يظهر مقارنة بعام ناول، ش عندنا سنة تقريبا، عندنا صابة قياسية، عندنا كيكة وبرة، قلتي
2: بدات تظهر صحيح كلامك، بدات تظهر ملامح موسم 2026-2027 لموسم جني الزيتون بالنسبة لتونس، بالنسبة للخارطة العالمية زادة كيش كيش.
1: احنا وين سنة ان شاء الله؟
2: احنا ديما معناها ماناش بعاد عن المراتب الاولى، اما عنا معناها تنافسية كبيرة نظرا لجودة زيت الزيتون اللي عنا، حتى كان عنا كمية صغيرة فهي كمية معناها تكون قادرة تنافس، مطلوبة وتصنيفها يكون عالي وجودتها تكون عالية وسوقها يكون مطلوب حتى ولو إنها تكون كمية صغيرة. كما نعرف عام ناول كان موسم استثنائي، يعني موسم 2025-2026 كان موسم قوي برشا، وصلنا فيه إلى حدود، كنقول إلى حدود يعني معناها تقريبا 500,000 طن. موسم كان يعني فيه برشا مشاكل وفيه برشا معناها مشاكل تعادت بها معناها الفلاحين، نقول خصوصا الفلاحين، لأن ديما نقعد من نقول أنه في حلقات الإنتاج الكل ديما الحلقة الأضعف هي الفلاح. نزد يتوقع انخفاض هذا معناها الموسم بانخفاض نعتبروه حاد، لأنه تقريبا مش نهبتوا النص السابع متاع عام ناول. وهذا الحقيقة متعودة به تونس، لأنه يعني عام تونس معناها بلاد فيها غابات زيتون بنسبة 60% بعلي، يعني البعلي ديما يكون معرض للمعاومة، عام يجيب وعام
1: يجيب
2: فإن شاء الله باش يكون الإنتاج في حدود 250، وإذا لأنه صار جدل على رقم هذا بالله، لأنه البارح معناها نزيد عمل تصريح، خليني نفسر الرقم هذا. أنا قلت بش يكون في حدود 250-300,000 طن. الميتين وخمسين لثلاثمائة ألف طن الفارق بيناتهم تحكم فيه أمطار الخريف اللي إن شاء الله بش نستقبلوها ابتداء من شهر سبتمبر وأكتوبر، لأنه الأمطار هذه معناها ممكن تقوي شوية في الإنتاجية من حيث الإنتاج. فخمسين الفوق خمسين اللوطة هذه راهي مسألة متاع أنه أمطار الخريف اللي تحكم فيها. فجوست حبيت نوضح
1: معناه تقريبا عندنا شطر متاع عام ناول هكا ولا؟
2: شطر عام ناول تقريبا. شطر عام ناول
1: مش معناتها مش نقتربوا من الأرقام متاع عام ناول. هذا يستحق كي نحكيه على أنه معناش سابقة قياسية معناتها كما عام ناول، يستحق أنه نستعدوا زادة من توا نحضروا رواحنا.
2: أكيد نستعدوا، لأنه تونس معناها في الحافية إذا هي معناها موجودة على خط معناها البحر الأبيض المتوسط، يعني العوامل المناخية اللي باش تعيشها تونس تعيشها إسبانيا، باش تعيشها أثينا، باش تعيشها إيطاليا بنفس القدر. والقبة الحرارية معناها اللي قاعدة معناها تغطي البحر الأبيض المتوسط باش تأثر على البلدان الكل. فسكو احنا معناها تونس المشاتل متاعنا معناها مشاتل الرومانية متعودة على المناخ القاسي وعلى الحرارة، إلا أنه المناخ معناها اللي موجود في البلدان الأوروبية أثر برشا على المشاكل اللي موجودة عندهم، واللي يخلي زادة هما عندهم انحدار معناه كبير في نسبة الانتاج. منش احنا وحدنا نقص عندنا الانتاج، لا زادة إسبانيا إيطاليا أثينا كلهم نقص عندهم الانتاج.
1: أي.
2: وبتبيعهم ما يصرحوش لأنه في نغاية تجارية ما يصرحوش ما تعرف، حتى معنى وزارة الزراعة الإسبانية ما قالتش أنه عندها انحدار الإنتاج، لأنه كما تعرف توث عندهم شركات عملاقة قاعدة تكبر في مخزون وريدتها من تو، معنى اللي الزيت اللي موجود تو قاعدة تلم فيه، علاش؟ خوفا من عدم الإيفاء بالعقود في الموسم الجديد. قاعدة تلم في معناها في كمية كبيرة من الزيوت في من المغرب ومن تونس ومن دول الجوار، باش معناها تكبر مخزون وارداتها وما تقفش وما تكونش عندها أزمة في بداية الموسم.
1: احنا كيفاش لازمنا نتعاملوا مع الوضعية هذي؟
2: احنا كيفاش نتعاملوا بحكمة، نحاولوا انه نفتحوا أسواق جديدة ونمشوا ياسر ياسر ياسر في برنامج التعليب، لأنه احنا ديما عنا مشكل انه زيتنا نبيعوه سائل وسائب. انا معناها نقول انه حتى كان عنا كمية اقل، انا ديما نقول ثم معادلة معناها لازم نفهموها برشا، انه حتى اذا كان ثم كمية اقل راه ثم سعر عالمي اعلى، معناها ثم امكانية على انه نحافظ على
1: احنا عملنا الاسعار كانت غالية واحنا الفلاح باع برخيصة
2: مش غالية
1: اما مقارنة بي احنا شنو بعنا
2: 10,000 معناها 10,000 ما يسميش سعر عالي، عملناه والبعنا كمية معناها ب10,000 ما يسميش غالي، اثنين ممكن ياسر معناها نبعدوا برشا على الرقم هذايا وما نحبش نعطي رقم لأنه مبكر جدا، ولكن اللي نحب نقوله أنه اثنين باش يكون العرض معناها العرض أقل من الطلب، الطلب باش يكون كبير لكن العرض باش يكون
1: أقل.
2: قليل.
1: اللي لازم نستفادوا منه هذا هكا ولا؟
2: أي لازم نستفادوا منه، اللي يخلي أنه ممكن السعر العالمي يكون عالي وانه مداخيل تونس باش تكون معناها محافظه على الاقل على نفس القدر، يعني نفس قدر مداخيل عم ناول لكن وحتى اكثر، لانه عم ناول كانت المداخيل معقوله لكن مش مقابله للتوناج اللي خدمناه، كان ممكن ندخلوا اكثر واكثر واكثر لو مشينا في التعليق.
1: ضال احنا نشوف التعليب ولا نمشيو زاد حتى في التخزين، لانه يعني احنا
2: نحبوا
1: نبيعوا في وقت قياسي وما عندناش مخازن وغيره.
2: اذا توا كان عندنا معناها مخزون كبير كنا نستغلوا الموقف، لكن تونس ديما تعرف انه ما عندهاش طاقه استيعاب ما عندهاش طاقه تخزين، تتخلص من تقريبا من 40 ولا 50% من الانتاج نتاعها في بدايه الموسم، يعني ما تخليش عندها زيت.
1: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه سيده نجاح السعيدي حامد رئيس الغرفه الوطنيه لمنتجي الزيتون، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. مواصلين معكم مشوار، مرحبا، فاصل ونتواصل.
0: ما تبدلش الموجه.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا مع العودة الجامعية. أكيد جدا برشا طلبة يستحقوا المنح والقروض الجامعية باش تساعدهم في المسار الجامعي متاعهم، يستحقوا السكن الجامعي أيضا. شكون عنده الحق، كيفاش غيره، قداش عنا طاقة استيعاب، نحكي في الموضوع والتفاصيل ويلا توت سويت.
0: لاكتو دي جو.
1: المدير العام لديوان الخدمات الجامعيه للجنوب سيد ذكر باعي، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعات ومستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا لفضلك، مرحبا، اهلا وسهلا. المنح والقروض الجامعيه كيد هاجس عند برشا طلبه ويستناو شنو هي الشروط، كيفاش نقدموا، كيفاش عندنا الحق، شنو نعملوا بالضبط. سيد ذكر اعطينا التفاصيل.
2: بارك الله فيكم على إتاحة الفرصة، وإن شاء الله عودة جامعية موافقة لكافة الطلبة متاعنا. الحقيقة إن شاء الله بالنسبة للمنح والقروض الجامعية، احنا كافة دواوين الخدمة الجامعية، ديوان الخدمة الجامعية الشمال والوسط والجنوب، إن شاء الله باش نفتحوا الكومباني متاع تقديم المطالب إن شاء الله بداية من يوم 7 سبتمبر.
1: هاي
2: دونك المطالب هذه كلها في مرحلة أولى تتقدم عن بعد. دونك الطالب يدخل يقوم بإنشاء الحساب الخاص به، ثم بتقديم المطلب وإدراج المعطيات الخاصة به، هي اللي تخص الوضعية الاجتماعية متاعه ومكان الدراسة. ومن بعد في مرحلة ثانية يقوم بعدد الوثائق اللازمة اللي باش تظهر له عبر التطبيق، ويقوم بإرسالها للدواوين للديوان اللي هو يرجع للمؤسسة التعليم بالنظر. وتتم الدراسة متاحهم إن شاء الله، ومن بعد إن شاء الله توا بالنسبة لديوان الخدمة الجنوب انطلقنا في اعتماد تطبيقة جديدة، واللي هي من خلالها ينجم الطالب يتابع دراسة المراحل متاع دراسة متاع الملف متاعه عن بعد من غير لا اتصال حتى شيء.
1: وتجيه النتيجة زادة عن طريق التطبيق هذا.
2: عند وصول الملف إلى مسار الإدارة العامة كيف بشي ينجم يشوف الملف معناتها ماديا وصل للمصالح المعنية، وزاد كيف يشوف إذا كان ثم معناتها وثائق ناقصة وإلا ملف في مراجعة مالية، ويشوف زاد كيف في مرحلة بعد الموافقة أو عدم الموافقة أو الإرجاء، وبعد ينجم يشوف زاد حتى المونطون اللي هو ولا المبلغ اللي تم رصده بحسب الدفعة اللي بيشيخوا فيها المنحة، وتاريخ الإصدار متاعها باش يتصل بالبريد التونسي ولا يتصل له في الكارتة متاعهم تاع البريد التونسي.
1: فوالا معناتها يتبع كل المراحل عن طريق
2: المراحل
1: عن طريق الابليكاسيون هذايا
2: الحساب الشخصي نتاعو.
1: فوالا هذا الفتح فتح باب تقديم المطالب 7 سبتمبر في ثلاثة دواوين نفس التاريخ.
2: ثلاثة دواوين نفس، اعتمدنا بالتنسيق مع وزارة الإشراف والإدارة العامة للشؤون الطالبية، وأنه إن شاء الله ثم توحيد للتواريخ وكذلك للوثائق المطلوبة والإجراءات المعتمدة إن شاء الله.
1: شو الفرق بين المنحة والقرض الجامعي للناس اللي تسمع فينا ولا طلبة لأول عام؟ يقول لك زعما أنا عندي الحق في قرض ولا عندي الحق في منحة؟ المنحة لمن والقرض لمن؟
2: هو باش نحاول أنه فما معناتها معلومة مهمة جدا، هو مدوين الخدمة الجامعية الأساس أن احنا نسندو المنحة.
1: نعم
2: المنحة الجامعية. بالنسبة للقروض الجامعية نحن نسندوها في مرحلة ثانية، هي في مرحلة الماجستير. أما بالنسبة لمرحلة الإجازة فما توا الصناديق الاجتماعية اللي هي CNRPS صندوق الوطني للتقاعد الحياة الاجتماعية ولا صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يجم الطالب إذا كان ما تحصلش على منحة يقدم فيها في الصناديق هذيك وياخذ قرض جامعي.
1: معناتها اذا كان ما حلفوش الحظ في المنحه الجامعيه نجم ياخذ قرض من CNSS ولا CNRPS.
2: لانه من شروط الحصول على المنحه الجامعيه هو
1: الدخل السنوي
2: للعائله اللي هو الاجل الادنى المضمون 12 شهر. اذا كان يفوق المبلغ هذاك دونك بيان سور بعد طرح الاعباء الاجتماعيه، اذا كان عنده اخوه في الدراسة ولا إذا كان عنده معناتها ما يكون معناتها عنده وضع اجتماعي معين، ينجم يولي اللي يجيب معناتها ينجم تحصل منحة. ما عدا ذلك القروض الجامعية يمكن يسندها من طرف الصناديق الاجتماعية.
1: قيمة
2: حسب المشغل الولي.
1: فعلا وحسب الوضعية متاع العائلة. قيمة المنحة الجامعية اللي تصدرها الدواوين واللي تمنحها الدواوين للطلبة قداش من ترانش تقريبا المبلغ الإجمالي قداش؟
2: هي 120 دينار بالنسبة لمرحلة الإجازة في 10 أشهر وتتصب على أربع دفعات.
1: معناتها 120 دينار على كل شهر.
2: على كل شهر
1: أما أربع دفعات
2: يكون أربع دفعات.
1: معناتها مليون ومئتين على أربعة هكا ولا لا 300
2: مليون ومئتين ويضافوا لهم 120 دينار معناتها فما 120 دينار بما يعادل شهر تتعطى في أول دفعة بما تعبر للشراء المستلزمات الدراسية.
1: المبلغ
2: الجملي بالنسبة للمنحة الإجازة سنويا هو 1320 دينار.
1: واضح هذا بالنسبة للإجازة.
2: بالنسبة للماجستير هو 1600 دينار. معناتها ونزيدوهم كما كيف 160 دينار دونك باش يولي 1760 دينار.
1: واضح جدا.
2: هذه بالنسبه لمرحله الدكتوراه زاد كيف فما منحه نتاع مرحله الدكتوراه هي تعطى معناتها اللي كافه المرسمين بشهاده الدكتوراه والمبلغ نتاعها شهري 250 دينار لمده 12 شهر ولمده 3 سنوات بالطبيعة باعتبار شرط الترسيم بمرحلة الدكتوراه 3 سنوات.
1: واضح هذايا القيمة. نحكي شوي على السكن الجامعي وأكيد جدا دواوين تؤمن السكن الجامعي لعدد كبير من الطلبة باعتبارك رئيس المدير العام لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب. قداش عنا إن شاء الله سنة طاقة الاستيعاب في الديوان في مختلف الولايات الرجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بديت وتقبلوا مع الناس كل خذيت سكن متاحة ما زال أعطينا تفاصيل.
2: هو بارك الله فيك بالفعل هو التو الهاجس الكبير بالنسبة للعائلات الطلبة وللطلبة وخاصة الناجحين في شهادة البكالوريا السنة هو السكن الجامعي. الفترة توا نحن حتى كدوين مركزين على السكن الجامعي باعتبار هو المرحلة الأولى للدخول الطلبة لزاولة الدراسة متاحة. ديوان الخدمات الجامعية الجنوب هو معناتها يحتوي على 20 مؤسسة إيواء موزعين على 7 ولايات متاع الجنوب التونسي. إن شاء الله أثناء طاقة الاستيعاب في الديوان بشكون في حدود 18500 سرير اللي بشي يخلينا طاقة الاستيعاب هذه إن شاء الله بقدر الله وأنه نأمنه السكن الجامعي المتحقيه أي طلبة ناجحين جدد معناتها البكالوريا 2026 ذكور وإناث وطالبات بكالوريا 2025. بالطبيعة الشروط للسكن الجامعي الحصول عليها هي وأن يكون مرسم بإحدى مؤسسات التعليم العالي تابعة معناتها للجنوب سواء جامعة قفصة ولا جابس ولا جامعة فاقس ولا الإدارة العامة للدراسة التكنولوجية. وكذلك يلزم يكون مقر سكن الطالب يبعد 30 كيلومتر على المؤسسة اللي بيشي يدرس بها مؤسسة التعليم العالي والبحث. ان شاء الله انطلقنا نحن بالنسبه للدفعه الاولى تعرف اللي العوده الجامعيه حسب منشور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي متعلق ببرنامج السنه الجامعيه 26-27 فما مؤسسات انطلقت في التدريس بدايه من اول سبتمبر هي كليه الطب والمعاهد التحضيريه والدراسات الهندسيه وكذلك المعاهد الدراسات التكنولوجيه. دونك هذوما ان شاء الله معناتها قدموا المطالب نتاعهم وتمت الموافقه عليهم وسي معناتها بداوا يسكنوا عنا وان شاء الله عنا الدفعه الثانيه اللي احنا توا نستناو في المطالب في عدد المطالب باش نعملوا توزيع الطلبه نتاعنا واللي هما ان شاء الله باش ينطلقوا في الدراسه نهار 12 سبتمبر 2026. ان شاء الله سنه موافقيه الموافقه للاخرين للطلبه الكل ونحن معناتها ان شاء الله كما قلت لك معناتها في استعداد تام اشغال الصيانه والترميم معناتها بالمؤسسات تمت خلال الصيف وان شاء الله كما قلت لك نحن معناتها نحب نطمن الاخوان الاولياء والطلبه الكل وانه ان شاء الله باش نقوموا ب معناتها الاستجابه لمطالب السكن للمستحقين 100% ان شاء الله بقدر الله.
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل المدير العام لديوان الخدمات الجامعيه للجنوب سيد ذكر الرباعي. شكرا لك الى اللقاء. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم نص نهار و40 دقيقه على موجتنا.
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكايه نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا ايين وديما على باج في منك.

أوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف أحلى.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، مواصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. كنا نحكيو على السكن الجامعي مع ديوان الخدمات الجامعيه للجنوب، لكن كما تعرفوا السكن الجامعي مش من حق الطالب، يعني كل السنوات ظهر لي سنه واحده للذكور وسنتين للاناث. بعد معناتها الطالب مطالب انه يتحصل على سكن او يدبر او يشوف يكري دار باش ينجم يكمل الدراسة متاعه. أسعار كراء المنازل للطلبة مع العودة الجامعية، شنية أبرز الإشكاليات وشنية الأسعار؟ نحكي في الموضوع تتشويته.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. ديكريبتاج.
1: رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سيد عمر ضيا، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: أهلا وسهلا، مرحبا،
1: شكرا على قبول دعوتنا. أسعار الكراء المنازل للطلب متوفر ساعة ولا مش متوفر؟ شنية هي الأسعار؟ شنية أبرز الإشكاليات اللي ترد عليكم في المنظمة؟
2: شكرا على كل مناسبة، خلينا نتمنى عودة مدرسية وجامعية لكل أبنائنا، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. الموضوع هذا انت سكن هو موضوع يأرق تقريبا كل العائلات اللي هي تمر من هذه التجربة، وفي كل بداية سنة معناها مقبل حتى معناها من تلقى السنة بشهر أو حتى أكثر، حركية كبيرة وبحث متواصل على إيجاد معناها سكن، وخاصة بالنسبة للطلبة اللي معناها مرحلة الدراسة نتاعهم طويلة اللي هي 5 سنوات أو أكثر، هذاكم اليوم يعني بعد السنة الأولى اللي يتمتعوا بها بالسكن في ديوان الخدمات الجامعية يلقوا روحهم يعني كل سنة أمام نفس الموضوع هذا، وخاصة في المدن الكبيرة والمدن الجامعية اللي فيها منها عدد كبير من الطلبة، تصعب يعني المسألة هذه ومنها توفير منها السكن الخاص بالطلبة واللي هو قريب من المؤسسات نتاعهم رحيه يصبح منها مشكلة يساهم بطبيعة الحال في أنه الارتفاع متاع الأسعار، لأنه اليوم يشوفوا أنه هناك في بعض الحالات منها مبالغة، وخاصة أنهم يضغطوا أصحاب العقارات هذوما، خاصة يعرفوا هم الآباء اللي هو عنده بنية يسعى باش تكون أنا في منطقة آمنة، في منطقة قريبة لوسائل النقل، في منطقة قريبة للكلية اللي هي تدرس فيها، وبالتالي هنا يستغلوا هذه الفرص. واليوم أصبحت معناها هناك أحياء كاملة معناها معروفة، تم حتى شكون أصبح يقتطع جزء من داره ويعد معناها محل للكراء خاص بالطلبة. على كل هذا على مستوى يعني دائما نحن التذمر هذا والتشكي هذا ديما نسمعوه كل سنة، وما هوش مش يقف عند هذا، لأنه هذا يعني الأمر مفتوح بين العارض والطالب، وخاصة اليوم بتطور الأسعار وتضخم وكل العناصر اللي هي تساهم في أن تكون الأسعار في ارتفاع، فبالتالي السكن لا يستثنى من بقية ما تسجله معناها الأسعار من ارتفاع في مجال أخرى حياتية. يبقى هنا احنا الحقيقة كمنظمة ليست لنا القدرة أن نتدخل معناها في تحديد هذه الأسعار أو في، لكن نقول خلينا على الأقل تكون هذه المحلات فيها فيها من الشروط الدنيا
1: للسكن
2: للسلامة وللنظافة وللتهوية ولكل ما يجيش كل إنسان يأخذ ثمار، لأن نشوفه في بعض الحالات يقع استغلال للطلبة اللي هم يبحثوا على أسعار منها في مستواهم في مستوى من إمكانياتهم، وبالتالي ثم شكون يحول حتى بعض الجراجات نتاع السيارات إلى منها
1: استوديو
2: استديو للكراء، وهنا الحقيقة من هو غير لائق. خلينا نقوله أن هنا ما نتوجه لكل المواطنين اللي هم من عندهم المحلات هذية ويكرروا للطلبة أنهم رام الطلبة هذاك مستقبل البلاد كلها، رام الكل
1: خفوا ربي فيهم فلا
2: على الأقل معنى الإنسان ما ما ما ما ما وش ما هيش فرصة أنك أنت مش تزيد في السعر على طالب، لأنه الطالب ذاك بطبيعة الحال عنده متطلبات أخرى، عنده منها مصاريف أخرى، ويعلم ربي معناها العائلة متاعه قديش مضحية وباش تنجم معناها تستثمر فيه وباش تنجم توصله باش ياخذ شهادته إلى آخره. فبالتالي خلينا نتقاسم هذه المسؤولية، وإنسان معناها على مستوى التسعير ما نصلوش الفرص، ما نصلوش الفرص معناها، لأنه الحقيقة اليوم استغلال الفرص أنا نشوفها ولات من السلوك تقريبا في المجتمع متاعنا، كما في معناها أي مادة يقع حولها كلام أو ندرة كما نشوفه مؤخرا في المياه وإلى آخره، إلا وتتحول إلى معناها فرصة للترفيع في الأسعار والاستغلال الفرص.
1: قديش تمشي توا الأسعار معناتها؟ قديش يتكلف السكن على الطالب في المعدل تقريبا سي عمار؟
2: والله هي أول حاجة حسب حسب الأحياء حسب المناطق، لكن مرتفعة، وخاصة اليوم ثم منها معادلة أخرى أنه كيف بشي اثنين أو ثلاثة بشي يقتسموا معاش يحسبوا لهم قديش القيمة متاع الكراء متاع المحل ذاك، يحسبوا لهم بالرأس وقتها تفكر على أساس أنه قديش من واحد بشيخنا الغادي في بعض الحالات، معناها تلقاها هي استديو ما يلزمش يفوت، نقولوا احنا نظريا ما يلزمش يفوت، نقولوا احنا 150 او 200 دينار، تلقاها مكري ب 400 لانه قطر فيه ثلاثه طلبه او اربعه طلبه. هذا نشوفوها نفس الممارسه اليوم، حتى كان تمشي انت غدوه للبحر وتحب تكري معناها محل بيشتغل على البحر، يقع نفس التوجه هذايا، وبالتالي قداش عندك ويحسب لك معناها تقريبا في معناها حسب العدد. الاسعار اللي هي معناها نقول اليوم معناها الطالب اللي كان وحده معناها راهو ما ينجمش، هذاك علاش يمشيو زوز ثلاثة أو حتى أربعة، ما ثماش محلات حتى في بعض المناطق يعني نقولوا احنا الشعبية، وما تلقاش أقل من 200 دينار معناها إلى حد علمي، على كل بالنسبة للسنة الفارطة هذه المعطيات اللي عندنا. بالنسبة لهذه السنة الحقيقة احنا اليوم متعودين نعملوا هكا متي سونداج، معناها نكلفوا الهياكل نتاعنا ميدانيين حول بعض النقاط باش يبدا عندنا بعض الأرقام وعندنا بعض المعطيات الحقيقية الميدانية. هذا اليوم احنا قاعدين نشتغلوا على العودة المدرسية والكتب ما التفتناش للموضوع هذا، ربما في الأيامات القادمة تكون عندنا فكرة أكثر هذه على التكلفة هذه السنة وعلى كل ربما الإشكاليات اللي ممكن تطرح في هذا العنوان. اللي نسجلوه احنا وانا بصفة عامة اللي تعودنا عليه هو أنه الحقيقة يعني مشكل يعني السكن هذا اليوم خاصة نشوفه أما تونس الكبرى بالحقيقة، يعني إما الطالب يولي يضحي باش يمشي يسكن في مكان بعيد وقتها تولي عنده المعادلة متاع التنقل وإلى آخره باش ينجم يدخل في مناطق معناها هكا بعيدة شوية، لكن مش يكون قريب للكلية، وهذه هي الرغبة متاع الناس كله وخاصة الطالبات. بطبيعة الحال يلزم هنا يهون باش يدفع أكثر باش ينجم يتمتع بالخدمة هذيك.
1: دارة. هذا هو معناته. شكرا لفضلك رئيس المنظمة وسائل الدفاع عن المستهلك، شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. يعتبر أنه الكراء غالي وفيه استغلال للطلبة مع العودة الجامعية. احنا مصلين معكم بشوارنا، مرحبا بكم. نحكيه توا على العودة المدرسية، شنية تكاليف العودة المدرسية للتلميذ الواحد، نحكيه في الموضوع بعد الفاصل.
3: Publicité. مع أورانج بوستي الرانتري بالفروات.
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
5: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري باللوفروات عندك اورانج
6: منك نسمع منك نسمع
1: مرحبا مرحبا الجزء الثاني من في منك نسمع ذكركم باش نحكيوا على تكاليف العودة المدرسية هل أنه التكاليف اليوم في المتناول التونسي العودة المدرسية شنو تكلفوا بالضبط هل أنه يحضر لها على بكري هل أنه التونسي قادر اليوم على تكاليف العودة المدرسية شنو هي الحاجات اللي تراوها غالية شنو هي الحاجات اللي تراوها في المتناول ثم هل أنه التكاليف ومعيشة التوانسة اليوم هل هي تتماشى مع الأجر اللي يخلصه التونسي وإلا بعيدة كل البعد عن ذلك مرحبا بكم رقم التليفون 31-328-330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر شنية تكاليف العودة المدرسية للتلميذ الواحد نحكي في الموضوع تتشويته
7: ألو أنفو
1: رئيس المنظمة توسير رشاد المستهلك سيدة فرياحي مرحبا أهلا وسهلا
8: صباح الورد صباح الكل تحية ليك تحية مشاهديكم مستمعيش في أخي العمل معك
1: شكرا شكرا مقارنة تبع مناول ولت عمري ولا احنا وين توسنا
8: مقارنة تبع مناول حسنا زيادة تقريبا 8%
1: 8%
8: زيادة 8% زيادة نشوفها من سنة إلى أخرى في العودة المدرسية العودة المدرسية ما تكون رميشي الكتاب المدرسي وكرات المدرسي اللي يحافظ على نفس الأسعار في السنوات هي جملة من الالتزامات ولا جملة من الأدوات اللي لازم نأخذها ابتداء من الكتاب والكراس ثم مستلزمات العودة المدرسية اللي نكتبها والذكاء إلى الميزة إلى المحضة إلى هذه الحداية الرياضية هذا يجب التقسيم هذا كله في العودة المدرسية ما نساوي تحويج الزب تونس لنرى العودة المدرسية لنادي دي مش أخويج هذه كل كلفة كبيرة بالنسبة للعائلة
1: معناتها الأغلب بالضبط معناتها إذا كان عنا كراس موحد عنا كراس مدعم وعنا كتاب موحد لكل التلاميذ الغلاء وين بالضبط في الدبش في شنو بالضبط
8: بالضبط الغلاء في كل المستلزمات مع ذا الكتاب وكراس مدعم وبالتالي نحن نطالبوا بقوائم موحدة فيها كل شيء فيها مزيدة وبحثة قوائم موحدة هذه تكون والوجوبية والإلزامية تكون منتوج تونسي يعني باش نحميه المنتوج التونسي
1: هل أنه الميدع الموحدة اليوم تنجم تخفض في الأسعار؟
8: بالطبع الميدع الموحدة والمحفظة الموحدة تخفض في الأسعار جميع المستلزمات تخفض في الأسعار وهنا تقريبا تخفض في الأسعار يوصل حتى 35% من الكلفة الإجمالية اللي العودة المدرسية وهذا مفصل في الفترة هذه علاش أول حاجة نتيجة صناعة تونسي يتعافى بشوية بشوية هنا الانتماء بالنسبة للأطفال اللي يعرف المستلزمات العودة المدرسية التونسية كيف زاد القدرة الشرائية تتحسن بالنسبة للتونسي علاش قد يربح تقريبا 35% هذا كل في توحيد القوائم وهنا نقول زي موحد توحيد القوائم دي منتجات تونسية مفصلية في الفترة هذه ومرة تونسية جد مستهلك قامت منذ تقريبا شهرين بحملة وطنية للعودة المدرسية بمنتجات تونسية وهنا بقرار توحيد القوائم في بمنتجات توحيد القوائم والزمية بمنتجات تونسية يحققوا برشا حاجات
1: يقول لك البواطل تسمع فيا مثلا انا لوج على كاليتي تحب نشري كارتابلة تشد صغيري عام كامل انت ديما تقول لي كارتابلة موحدة كي انا متكفيش حتى 3 شهور لولانين شو انا عم
8: يعطيك الف صحة انا الكارتابة التونسية بامتياز الجودة متاحة بامتياز وانا انا راو نمشيو ثلاث شروط نمشيو لجودة ممتازة نمشيو لجودة اللي تخضع لمقاييس علمية وهنا تخضع لرقابة جميع الوزارات عكس المنتوجات الموردة اللي هي بكثافة لكن ما تخضعش لنفس الرقابة نتاع الجودة وهذا مفصلي في كيف نحب نلوجوا على الجودة وكيف كيف نحب نلوجوا على السعر هي تلك السعر تكون معروفة نعرف قديش تتكلف نحدد وقتها مش ربح بالنسبة للمنتج وبالنسبة للتاجر جملة التاجر التفصيل وبالتالي نلقاه منتوج تونسي بجودة ممتازة بأسعار مقبولة معقولة. نبعدوا على الشطط، نبعدوا على المحضر 200 و300، نبعدوا على 60 و5000 و6000، نبعدوا على الكراسة السبيرال 20 و25 ألف. هذه كل نبعدوا عليه كي نمشي بقوائم واحدة وزي واحد.
1: شكرا جزيلا لفضلك رئيس المنظمة التوصية لشهد المستهلك سيد لطفي الرياحي. شكرا. نذكركم أنه في الجزء الثاني مش نحكيه على تكاليف العودة المدرسية. نجم تعلقوا على كلام اللي قاله سي لطفي، هل أنه اليوم احنا في حاجة إلى عودة مدرسية بأزياء موحدة، مش بأزياء، هو سي لطفي قال بكارتابلة وميدعة موحدة، هل أنه اليوم كي نشريه حاجات تونسية تنجم تخفض في الأسعار؟ شنية الحاجات اللي تراوها انتوما لازم اليوم باش العودة المدرسية ما تكونش مكلفة؟ قديش يصرف التونسي في العودة المدرسية اللي عنده زوز وثلاثة واربعة صغار؟ كيفاش يعمل؟ هل أنه الأزياء الرياضية زادة مكلفة ولا مش مكلفة؟ وهل أنه زادة هالتكلفة هذية تتماشى مع شهرية التونسي ولا لا؟ مرحبا بكم 31 328 330. ناخذوا تليفوناتكم بعد الأخبار. قبل هذايا نحكيه على قرى أطفال سويس. ديما احنا لازمنا نحطوا اليد في اليد ديما نقفوا مع القرى نتاعنا اللي هما ديما صغيراتنا، هذوما اللي هما ديما في حاجة لينا، الحاجة في حاجة الكل تونسي. في قرى الأطفال العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على حتى عائلة تونسية تحضر لصغيراتها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عامه الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما مش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل اليوم، الجمعية تستحق وقفتنا الناس الكل. تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية. الناس كل تعرفوها أكيد جدا، www.sosve.tn، وإلا بالاتصال بمكاتب الجمعية لتلقاو المعطيات متاحهم الكل في الموقع. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يؤمن به يحب يشوفه ينجح. نذكروا أن الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير. باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosve.tn، وإلا رقم التليفون يعطيكم كل المعطيات سهل برشا 58 371 0 0 2.
7: ما تبدلش الموجه.

0: Ma Orange, où est-il rentré? Belle fibre 100 mégas.
1: Elle rentrait, moi je connais le Qraya. Elle rentrait, force à bêcher de radet jdida, à l'internet صحيحة, بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. Mais là, ma tramamche barcha, au cours de la fibre orange 100 mégas. Et les wallets, 64 dinars ou 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900
0: ما لفيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر
1: عندك اورانج
2: دي 1 اف ام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودويت لاني Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, tu connectes maintenant. Il y a Wi-Fi 6, il y a l'école. Et il y a Turbo Gaming, les marromines de l'arbre en ligne. Quand tu joues gaming, streaming ou scrolling, avec le Maxbox 5G, tu as internet très haut débit, mais rire pas de loading. Pour que tu ne te fasses pas l'arbre. Moi, je suis fou. Mais le Maxbox 5G Orange, c'est une autre. Tu as Orange.
3: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى
4: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كا اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش
5: اريدو طور عالمك
6: ديوان افام فلاش نيوز
7: مجزو الواحدة بعد الزوال ديوان افام عسلامة عضو هيئة الدفاع فيما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة يوسف الباجي يقول إن الملف انتهى في زمنه القضائي معتبرا أنه لم يتفاجأ بقرار محكمة التعقيب والقاضي برفض الطعون حسب ما صرح به لديون فام على هامش عقد ندوة صحفية اليوم
8: اليوم نخلطوا لآخر حلقة من ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة والحقيقة عن نفسي لم أكن متفاجئا بالقرار الصادر البارح عن محكمة التعقيب القاضي بقبوله شكلا ورفضه أصلا باعتبار أن وقت لتعرف البدايات حتما تكون مدرك للنهايات شخصيا كنت أدرك النهاية هذه طبعا الملف اليوم في زمنه القضائي قد انتهى يمكن ما يحز في أنفس كمحامين ونحكي حتى على نفسي أنه اليوم ما عادش باش نتمكنوا من زيارة منوبين اليوم بما أنه الحكم ولا حكم بات فأن الجهة الوحيدة المخولة لإعطاء أذون الزيارة هي الإدارة العامة للسجون والإصلاح على كل حال سنحاول وسنتقدم بالطلبات وإن شاء الله يمكنونا لكن على الأقل ما نجموش يمنعونا من مراسلة المساجين نجم نراسلهم
7: الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 13 عونا لسنوات 2025-2026

0: وذلك في عدة اختصاصات تتوزع بين الإدارة والتقنية والخدمات. وأوضحت الإدارة العامة للديوان في بلاغ صادر عنها أن الاختبارات تتوزع بين اختبارات كتابية موضوع اختصاص أو أسئلة متعددة الخيارات مشفوعة باختبار شفاهي نفسي بحسب الخطط والمعايير المحددة. وأحدد آخر أجل لقبول الظروف يوم 9 أكتوبر المقبل. اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية بسليان المنعقدة صباح اليوم تنظر في مشروع بناء المعهد العالي للفنون والحرف بسليان ومختلف الإشكاليات المطروحة والتي حالت دون تقدم نسق الإنجاز والنظر في الفرضيات المطروحة للتسريع في إنجاز المشروع. واتفق الحاضرون على تحيين البرنامج الوظيفي للمشروع وإعادة الدراسات بالتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية وبرمجة جلسة ثانية ثم متابعة إتمام بقية الإجراءات مع المصالح المركزية. وفي أخبار العالم صحيفة فاينانشال تايمز تفيد نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الأطراف المعنية بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران وتسعى بدلا من ذلك إلى اتفاق جديد وأكثر شمولا. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز. تراجع أسعار النفط اليوم لكنها ظلت متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية إذ أدى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى تأجيج المخاوف حيال وضع الإمدادات من الشرق الأوسط. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى منك نسمع في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان اف ام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان اف ام صوتكم
2: مرحبا بكم أهلا وسهلا تحياتي للجميع ماضي ساعة و16 دقيقة على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا نذكركم رقم التليفون 31-328-330 نحكيه على تكاليف العودة المدرسية هل أنه العودة المدرسية والجامعية مكلفة للعائلة التونسية لا بالعكس في المتناول مقارنة ربما اللي عنده اطلاع ولا اللي عنده تجربة ولا اللي عنده معرفة بدول أخرى شنو هي الحاجات اللي تراوها زايدة في العودة المدرسية شنو هي الحاجات اللي لازمنا نحافظ عليها شنو هي الحاجات اللي لازمنا نغيروها والأهم من ذلك لأنه المقدرة الشرائية أو شهرية التونسي اليوم تتماشى مع التكاليف هذه وإلا لا مرحبا بكم ناخذوا تليفوناتكم تود سويتا
0: ألو ديوانا
2: مرحبا مدام فاطمة من صفاق سهلا وسهلا شنو أحوالك
3: المتألق على الدوام
2: شكرا يفضلك أهلا وسهلا شكرا ليك
3: يودا اسمحوي لك
2: الحمد لله شكرا يفضلك مرحبا
3: الحمد لله
2: قلي
3: مش نحكي وش نخلي وش نقولك يودا
2: قلي الحقيقة
3: ولله الحمد ربي يعين عليهم يا سمحتي
2: آمين يا ربي قلي قدش عندك صغيرات
3: عندي إيد وزيفة
2: ربي يفضل هبنك إن شاء الله يا ربي
3: سنة خامسة وسنة ثانية
2: سنة خامسة وسنة ثانية يعيشك شكرا لك يفضلك قلي
3: يعيشك
2: العودة مكلفة مش مكلفة شنية حاجة الغالية شنية حاجة المشغالية
3: تحكيو تحكيو على الكرتابلة التونسية انا بقو خذيتها الكرتابلة التونسية اقسم بالاله لا تكمل العام العام ما تكملوش الترميسة ثانية ما تلحقش عليها
2: يعني الكاليتي ما يشبهي
3: اكثر الكاليتي اسمعني حتى الكرتابلة بدينا برشا حتى الكرتابلة شوية من الكاليتي وشوية من فقن الادوات راو
2: برشا الادوات
3: لا برشا قال برشا اوكي يودا الواحد
2: معناتها واحد كي باش ياخذ فوالا حاجه دو ماك قداش السوم مثلا انت كرتابلة تتكلف
3: نعرف
2: انا نعرف منحب الناس تعرف نعرف منحب الناس تعرف معناتها تقريبا
3: انا عمي ولا خذيت لهم دو مارك لا بحول الله لا
2: كرتابلة عمي ولا خذيتها انت دو مارك ما تقعدش لسنا
3: لا تقعد انا عمي ولا خذيت السنا من يخوش
2: معناتها تولي تقعد لك عامين معناتها تمشي بها امورك عامين
3: حتى 3 سنين يا هدى
2: فوالا تقول انت نصرف في مره
3: ايش نقول لك انا سبق وعملت بكرتابلة لما كان صغار سلفي قراو بها 3 سنين وخذيها ولدي قرا بها
2: وكفيت معناتها امورها واضحه
3: احقاقا للحق معناها الواحد اقل واحد يقول شي خوها 320 290 فضا
2: تقعدوا 3 سنين معناتها بمعدل 100,000 كل عام تقريبا
3: صحيح معدل 100,000 دينار في العام
2: هاي.
3: ما فما شكون يقدر يودا فما شكون يقدر ما يقدرش راهو
2: فوالا شكون لك 300,000 انا يحلوا لي يشيلوا لي الادوات الكل
3: صحيح فما شكون يقدر وشكون ما يقدر
2: شو اخر المكلف ابار السعر نتاع الكارتاج
3: يودا فما ظاهره تويكا تمشي تاخذ ادوات من المكتبه بالله خلينا نحكيوا عليها
2: تفضلي
3: تاخذ مولات المكتبه ولا مولا المكتبه ياخذ كوربي يعبي لك الفورنيتي كما يحب هو
2: ما تختارش وحدك
3: لا سينو ما فهمتش قرار مدعمه راه مش كل يوم قرار مدعمه
2: معناها اشتراط اني نعطيك كراس مدعم تاخذ من عندي كل شيء
3: لا تاخذ من عنده كل شيء ما يلزمكش تمشي تاخذ معنيها اللكتبة والستيلوات من معنيها تحب اختيار كاختيار انت تحب ما تكفوش من نفس المكتبة
2: أي.
3: لا ما يتيسر لك شراو
2: ما يعطيكش معناتها
3: لا ما فماش قرار اسمه دعمة
2: على
3: بينما كي ياخذ هو البانيه ويعبي له كل شيء على كيفه هو
2: هاي
3: انت وقتها فما كراسي المدعمة ولازم باش يزلق لك ثلاثة أربع كراسي ما مش مدعمين.
2: فوالا اي اي
3: بالنسبه للطبليه الطبليه فما دي كاليتي.
2: قداش تعمل طبليه دو كاليتي؟
3: انا احقق للحق ناخذ فيهم بريمير ما
2: اي
3: 22 28 ما تفوتش 28 دينار.
2: فوالا و 28 دينار وتقعد عام كامل معناتها تكفيك عام كامل.
3: كاليتي كاليتي يا هدى
2: كاليتي كاليتي
3: كاليتي كاليتي معني احقاقا للحق باش نكونوا واضحين تبدا كاليتي كاليتي راي. احنا او يسر لنا ربي معني او ربي عين على صغياتنا. انا يا هدى نعاود نذكرك بجارتي الارمله ثلاثه صغيرات يقراوا سنه تسعه سنه سبعه سنه تسعه يا ربي وانتي ربي واليوم جمعه تحضر لها ناس الخير.
2: امين يا رب العالمين. هاو كان نداء
3: باللي نقدر عليه اي نعم باللي نقدر عليه بقى ربي شهد عليا واليوم جمعة. انا يا هدى نداء يعيشوا خيتي الناس الخير حق اي مكتبه تكتبني لها حتى صغير برك سنه تسعه
2: مكتبه والا ولي والا اي انسان يسمع فينا فوالا
3: يا هدى راهم صغيرات راهم براءه براءه براءه راهم متربيين على الاخر هيك الصغيرات
2: ثلاثة صغيرات تامة
3: نسيت لهم أنا برحة لولا وهي جارتي راي اللي كتب من الله اللي يسر لي به ربي.
2: ثلاثة شنو يقراو قولي عاود لي ثلاثة ثالثة وسابعة وتاسعة هكا
3: ثالثة وسابعة وتاسعة
2: فعلا.
3: إن الله لا يبيع أجر المحسنين.
2: ناس اللي يسمعوا فينا فوالا يحبوا ينجموا يعاونوا السيدة هذي على صغيراتها ثلاثة أيتام معناتها في العودة المدرسية. كلمونا على 31 328 330. حمل الجماعة ريش نقول أنا معناتها وكل واحد ينجم يعاون باللي يقدر. ثلاثة سنة ثلاثة ثالثة ابتدائي سنة سابعة وسنة تاسعة ثلاثة صغيرات اللي ينجم يعاونهم في العودة المدرسية هذي يعاون الأم على صغيراتها اللي تامة هذوما. مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا يلا نمشيو للرقم الثاني. سيانيس مرحبا بك اهلا وسهلا. مرحبا بك سيانيس من تونس. مرحبا نورتنا. شكرا تفضلي. العودة
4: المدرسة يوم ما كانت تحكي الوقت وكرس المدعم يقولك مش موجود
2: هاي
4: والله انا ودي اقرأ الكيب معناتها جارك ما باش ناخذ بحث ونجرب جيب كراسه دور دور وروحت ما خديتلوش باش نمضيش دور الكراسه مدعم قلت ما فماش
2: مش مدعم مازال مش متوفر
4: مازال مش متوفر
2: مازال مش متوفر الكراسه مدعم.
4: كرتابه ما تحكيش عندي ولدي انا اختار كرتابه هذه قال كرتابه انت 68 دينار
2: 68 دينار
4: اقل غنى
2: اي
4: هذه اقل واحده 68
2: 68 دينار فوالا. الكراس مدعم مش موجود والكراتب غالي
4: ياسر القراء يقول لك تعليم انا ديما والله يقول تعليم مجاني توسا ما تحسبها والله تحسبها مش مجاني بالمصاريف هذه بالغلاء لا اله الا الله محمد رسول الله. في المكتب يقول لك المعلم يقول لك الماده الفلانيه راهو ضعيف يزيد قيدوا عندي 30 دينار الشهر في هذو ثلاثة معلمين كل شهر 90 دينار فهمتي قالوا شيء
2: هذا يتود المدرسة نحكي وراه مش يتود
4: المدرسة مقنن يقولك مقنن فهمتي قانونيا خلص عند المدير 30 دينار على كل مادة
2: على كل مادة 30 دينار مش كي تفوت أكثر من زوز مواد ينقص ولا لا؟
4: لا لا نفس كل معلم يقول 30 دينار
2: 30 دينار ما ينقصوش
4: معلم أنا واحد من الناس عندي ثلاثة معلمين ياخذوا 90 دينار
2: قداش ياخذوا؟
4: 90
2: دينار
4: عربية فرنسية وحسيت يا سعيد ما عندك حتى اختيار خاطر سنون بعد قلت معدية طيب ممكن اخذ الشكل عندي يقدروا معدية بي يعني واضحة الحكاية يعني انا مجبور باش تخلص وقتها
2: فوالا واضح
4: واضح اختي هودا
2: هاي قل لي
4: بالله الموضوع
2: هاي تفضل
4: انا كثيف على فكرة
2: هاي
4: وكنت اختك الجيران نتاع العائلة المعزة
2: هاي
4: عندي مدام تخدم صحيح لكن كارينو عن ولادي ويريدها مطراش المدام فهمتي معناها قالت لي انت مدام عودي او كريا وراعي و و و ونجم واحد نزيد نحط في كارت 30 دينار الشهر قصوا علي قال لك شنو خطا عودي كي قالت لي اقسم انت وما تكلاش تقسم انا وما تكلاش يعني شنو ما تقول اصرف عليا مثلا معقول هذا
2: خاصة عليك الجيران.
4: يعني أنا ودي تو والله قلت لكم امبارح ورحت الكراسة 24 خاطر ما جبتش 48 24 كيلو فقط. ليس إلا. أما كنت تعملون أنا من ما حتى من حساس الموضوع هذا تناقش ويا الحكاية في القانون هذا بالذات.
2: واضح ما شاء الله.
4: ليش فين مش نمشي معناها تقول لي ياك قصلي وفين مش نمشي بيا فين مش نمشي يعني تكون تصرف علي. لأن يعني دولة ترفضني شكون بيا باهي. أو والله صدقني قلت وشيت كراسة وأني حاير في زماني طرفني كيف كنت تحت السيد القادر على الأخت ربي وإن شاء الله يرحمها طرفني أنا نفس وضعيتي صدقني حاير كو.
2: واضح شكرا يفضلك يعطيك الف صحة سلمانح. ناخذ تليفون آخر. ألو على السلامة.
5: ألو على السلامة.
2: مرحبا.
5: ألو سعنا.
2: مرحبا بك شكون معنا؟
5: سلمانح بن شرود.
2: سلمانح معنا؟
5: أيه.
2: مرحبا من صفاق سهلا وسهلا تفضلي.
5: أول حاجة قلت لك أعطاك الموضوع متاع التقاعد شو عندنا فيه اللي يجيب عليه حتى
2: هاي موضوع التقاعد
5: 15 وقت كي نعمل معناتها قضية في المحكمة الإدارية ما قضية استرجالية في المحكمة الإدارية نربحها ولا ليه هضايا شو عندنا فيه نتعدوها ولا
2: والله اللي فهمتك سلمانة سلمانة شو في الدنيا تسعة
5: نعم
2: انت شو في الدنيا
5: معلم معلم
2: انت معلم اللي كلمتني من حنش
5: اي كلمتك قلت لك التقاعد في الدين يجي من خدمه 33 عام نحب نخرج وقرروا لك القانون نعمل قضيه استعجاليه نربحها ولا ونخرج
2: والله الحقيقه انا لست امراه قانون للامانه باش نجاوبك على السؤال هذا فوالا تحب مختص فوالا مختص معناتها في القانون يجب يقول لك التقاعد معناتها اللي عدى 33 سنه كيفاش من حقه يخرج تقاعد واضح ان شاء الله نطرحوه الموضوع هذايا في 60 دقيقه من 7 ل 9 متاع الليل وكل مره على قلينا نجاوبكم على نقطه من النقاط خلينا في العوده المدرسيه مكلفه بالنسبه للعائلات
5: هاي اهم موضوع يا مدام وده بالنسبه لي انا اهم موضوع والمسكوت عنه ثم حتى منظمه تدافع عليه
2: أي؟
5: وما سمعته حتى من توسي وحتى من واحد قال كذا كذا تعرف شنو أهم موضوع
2: اللي هو
5: أنه هو إنسان الدخل السنوي متاعه 7200
2: دينار 7200
5: دينار
2: أي؟ دخل سنوي
5: أي؟ يقدم معناها منحة مدرسية منحة جامعية يرفضوا له المطلب متاعه به احنا السلطات اللي تعدت علينا الكل أنا عمري 57 عشت بورقيبة وعشت الفترات كلها
2: أي؟
5: يشجعوا التعليم هكا ولا وطلب العلم
2: أي؟
5: وبعدين جتنا دولة الاجتماعية
2: نعم
5: سامحني واحد دخله 7200 دينار معناها 600 دينار في الشهر وقت الولده ساكن عنده الحق عام واحد الولد بكر هكا ولا
2: نعم
5: يفاش ب 600 دينار وانت تشجع على التعليم والمعرفة وطالبه باش ينجح ب 600 دينار باش يقرر يولده ويكري له ويوفر له كل شيء معناها والعائلة اللي عنده في الدار يسلم فيها
2: هاي
5: هل أنه 600 دينار وقت اللي يجيك واحد يقدم لك من بين الشروط كشف حساب من القباضة ب 7200 دينار ترفض له المطلب متاعه الدخل متاعه 7200 دينار هذه معناها عاق وبعدين عنده عام واحد في الجامعة وتقول له أقرأ وتقول له طالب بكل شيء وهو مسكين ما يتمتعش بمنحة بالبورس
2: هاي ياخوش منحة
5: والمفارقات يا مدام هدى أني أنا البورس الدخل السنوي متاعي 27000 دينار
2: هاي
5: أنا أولادي ثلاثة تمتعوا بالمنحة بالبورس ولد عمي معناها 7200 دينار ولده ما تمتعش بالبورس يسألني أنا إيش مش نجاوبه إيش مش نجاوبه فهمتني توا
2: فهمتك
5: خاطر أنا إحنا عندنا الاتفاقية متاع الكوثال عطينا الاتحاد إحنا نتمتعوا بورس والله وهذه صارت لي أنا ثلاثة
2: خذوا البورصة ثلاثة
5: خذوا البورس باهي انا يا مدام هدى تصورني انا ما عنديش هالدخل هذاك كيفاش ثلاثه مش نقريهم
2: ولا نقريهم
5: معناها ها
2: كيفاش باش تقريهم
5: كيفاش ثلاثه راه وصلوا كريم ثلاثه ما موجود واحد يعني نجم موجود زوج في تونس ثلاثه كيف انا هكا ولا عنده زوج ثلاثه
2: بلا فما شكون عنده ثلاثه واربعه وخمسه وكل واحد وش عنده معناتها صغيرات ربي يفضلهم له ان شاء الله
5: اي معناتها كيفاش معناها اللي الدخل نتاعه وذيك ومشي يكري الولد ومشي يقريه يشجع على التعليم والمعرفه. في بالي انا هكا رايي انا الخاص اهم موضوع هو انا وهذا وهو مسكوت عنه. العوده المدرسيه والسنه الاولى والسنه الثانيه كتب نتاعهم نعرفهم قداش وتعدت علي هذايا حكايه معناها ماهيش كبيره برشا، اما اهم موضوع هو هذا.
2: اهم موضوع هو السكن وقيمه السكن.
5: هو البورس هو البورس.
2: المنحه فوالا المنحه مش ينجم يسكن.
5: 600 دينار راه 7200.
2: واضح شكرا.
5: معناها تشوف الكشف الحساب نتاعه 7200 دينار كيفاش معناها ما توافقلوش على بورس مسكين باش وصلوا بالقرايه. الموضوع الاخر يا مدام هدى اي هو اللي نسمع فيه على الدروس الخصوصيه. هو ما يحبش يقرر ولاده دروس خصوصيه وانا اربع اولادي ثلاثه تخرجوا والحمد لله واحده مازالت
2: اي
5: تفهم فيا
2: اي
5: ما قريتهمش دروس خصوصيه ايش بيه ما نجحوش ما تحصلوش على معدلات باهيه.
2: معنى بالنسبه ليك الدروس الخصوصيه ماهيش حاجه ضروريه.
5: انا ما قريتهاش هو 33 عام ما خدمتش دروس خصوصيه ولادي ما قراوش دروس خصوصيه.
2: وينجم نسالك خاطر الاولياء نتاع تو يقول لك صغارك قراو توا معناتها في سنوات هذيا ولا كبار ولا كيفاش؟
5: لا تبدأ تخرج سنين في معلمه سنين تخرج
2: سنين. لانه يعني ظهرت الدروس الخصوصيه ولات خاصه الخمسه سنوات الاخيره هذه اكثر خاصه في المرحله الابتدائيه الحقيقه. 15 سنوات
5: والله يهز اولادهم للمعلمين هم اللي يمشوا للمعلمين يقول له قري لي ولدي والله
2: فلا صحيح موجود موجود موجود
5: اولادهم وثم اللي تطلب من المعلم والمعلمه تقول له قريه لي كان هي واللي تحب نعطيك معناها احجب المعلومه على الاخرين قريه لي كان هو يهز اولادهم فهمني وبعدين يولوا ينقدوا انت ما تنجم ما تخرجش ما تقريش راهو حتى مش مشكل معناها يعني هم بصراحه التونسي ما عندوش هكي معناها الحقيقه معناها ما تقريش ولدك ما تقريش انا انا انا انا ما قريتش دروس خصوصيه والحمد لله اولادي ما قراوش
2: ونجحوا والحمد لله ربي يفضلهم.
5: قريتهم فيهم الطبيب وفيهم الاستاذ وفيهم المعلم هم يخدموا معايا رجعوا يخدموا معايا زملائي معلمين قريتهم ما نجح ولا بيس ما قراش دروس خصوصيه
2: ربي يفضلهم لك ان شاء الله. شكرا على رايك يعطيك الف صحه. شكرا سي المانع. ناخذوا سي عثمان من اريانا. مرحبا.
6: اهلا وسهلا. مرحبا بك.
2: شكرا يفضلك.
6: ربي يعينك وربي يعين العاملين الكل.
2: شكرا يفضلك اهلا وسهلا.
6: العوده المدرسيه كما كل عام لازم تخطو فهمتني. اما انا كلمتك على نقطه برك على خاطر كل اخبار انتر بارونتيز انا تاكسي.
2: اي مرحبا اهلا وسهلا.
6: وبيك كل اخبار كل واحد يخرج لك المسؤول او الكراس المدعم موجود أو الكتبة موجودين متوفرين أخرتها في الأخبار اللي وفيت توا وزير التربية يقول لك الكراسي المدعم موجود ومسؤولين في وزارة التربية يقول لك الكراسي المدعم موجود. أنا هاني ساكسين دور في طريق تونس الكبرى كل أدخل أي مكتبة كل أعطيني كرارس بركة كل كتبة ما أعطيكش الكرارس لوش في الكتب ترقى المكتبة هذه عندها شيء والمكتبة الأخرى عندها شيء والمكتبة يعني المسؤولين كي يخرجوا كل لك راهو متوفر كل شيء راهو مش صحيح متوفر كونش في بيروه وعلى الوراق هكاه اما ريال مو في تيران وفما حد شيء متوفر. هذه النقطة حبيت نحكي فيها على خاطر كل الاخبار كل ما يخرج مسؤول يقول كل شيء متوفر السماء زرقاء والعصافير بالزرق اما راهو ريال مو فما حد شيء يخرج. ونتصور يعني مغلب العدد اللي تسمع فيه تعاني نفس المعاناة اللي يعني فيها مش يعني الشعب الكل.
2: واضح واضح سي عثمان.
6: الله أختي هدى أنت ديما تسمع تكسيات وكل شيء نقطة صغيرة واحدة سامحني باش نخرج لك على الموضوع.
2: تفضل.
6: أنا تو قاعد نخدم والراس العباد مطيشة في الكياسات وكل شيء والتاكسيست ما عادش يساعد يهز بالكونتير هذاك مغلبنا وأنا واحد منهم. رانا نخدموا بالابليكاسيون والعبيد مطيشه في الكياسات راهو العبيد اللي مطيشه في الكياسات راهو في رقبه اللي ما حبش يصح لنا عزيزنا. فسخانه وفهم الواحد راهو الكونتور هذايا ريال مو راهو ما عادش يخلصنا جمله واحده. لا قطايع لا مزوط لا وراق لا حتى شيء. ريال مو ما عادش نخلصوا هذاك علاش احنا التجأنا باش نخدموا بالابليكاسيون باش نحسنوا مدخولنا. راو العبيد اللي مطيشه في السخانه هذيا راهي في رقبه المسؤوليه رانا احنا خاطينا. بارك الله فيك.
2: شكرا لفضلك يعطيك الف صحه. شكرا لك الى اللقاء سي عثمان من اريانا. سي انيس من صفاقس اهلا وسهلا ومرحبا.
7: السلام اختي هدى.
2: مرحبا بك نورتنا سي انيس اهلا وسهلا.
7: الله يحفظك الله يحفظك.
2: شكرا.
7: الله
2: قل
7: الله على العود. الأخت اللي تكلمت الساعة
2: اي
7: صدني عليك
2: اليتام اي مدام فاطمة على جارتها اللي عندها ثلاثة صغيرات يتامة السنة الثالثة والسنة السابعة والسنة التاسعة. اي
8: أنا عندي زوج بنيات زاد يقرأوا في السنة السابعة.
2: ربي يفضلهم لك إن شاء الله.
8: عايشك الله يحفظك إن شاء الله. أعطي بارك كيما بنياتي كيما الوليد نتاعها السنة السابعة كيما ناخذ الصغيرة بنخذلها.
2: يفضلك. شكرا ليك سي أنيس يعطيك ألف صحة. شكرا إن شاء الله في ميزان حسناتك. فوالا يقول هكا اللي يقرأ سنة سابعة باش تكفل به. اللي الناس الآخرين يسمعوا فينا هكا سي أنيس تكفل بالوليد اللي يقرأ سنة سابعة. مازال عندنا اللي يقرأ سنة ثالثة وسنة تاسعة. مرحبا بكم اللي حاب يعاونهم يعاون المرأة هذيا اللي عندها ثلاثة يتامى 31 328 330 رقم التليفون. سي أنيس العودة المدرسية
8: إن شاء الله. العودة المدرسية كما حكيوا الأخيين على أمور الكراس المدعم ما يفرض عليك ما تأخذ مع معناتها كان ما تأخذ من عنده كل شيء مش هذيك الكراس المدعم.
2: معناتها تأخذ من عندي كل شيء مش نعطيك
8: الظاهرة والتي موجودة بارتو.
2: معناه كل المكتبات يشترط عليك باش تاخذ من عنده كل شيء باش نجم يعطيك يعطيك الكتاب المدعم.
8: تمشي حتى باش تاخذ من عنده كراسه واحده مدعم يقول لك شيخ خذيت انت من عندي ادوات باش نعطيك انا كراسه. لكن ما يعرفوش اللي فما عباد معناتها ميزانيتها
2: ما تسمحش
8: باش ياخذوا الكراسه تاعك.
2: فوالا
8: صدقني بالله نشوفوها النقطه هذه.
2: فلا نراجعوها النقطة هذه نراجعوها
8: إن شاء الله.
2: خاطر الكراسة المدعم راو دولة تعطيه يعني هذاك حق للمواطنين. فلا شكرا
8: المواطنين ولد توه درجات والله صدني ما أنت كيما نقولوا يميزوا ثم التمييز.
2: تمييز في شنو هو بالضبط قل لي؟
8: تميز أنت إذا تأخذ من عندي كل شيء نعطيه صدني يا أخويا ثم عباد تأخذ من عندك كل شيء ما تسحقش كراس مدعم. ثم عباد صدني ما عنديش تحب الكراس مدعم في مين واطيهم.
2: واضح صمتك. شكرا يعطيك الف صحة. شكرا سي أنيس شكرا على هذا التدخل.
8: نقول المرأة هذه خلينا
2: شكرا يعيشك. نعطيك نمرو مدام فاطمة اللي كلمتنا تتواصل معها مباشرة وبطبيعة هوك تنجم توصل لها الصغير اللي يقرأ سنة سابعة. شكرا يعطيك الف صحة على هذا الدعم وعلى هذا التدخل. موصلين معكم مشوارنا فاصل ونتواصل بعد شوية. نحكيو على ثلاثة منظمات تصدر تطلق مبادرة اسمها تونس أولا والشعب فوق كل اعتبار. نحكي في الموضوع وتفاصيله بعد الفاصل.
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع الأصوات اللي استنستوا بها.
9: نهاركم مزيان وبالخير مليان.
10: صباح الأنوار تحية كبيرة للجميع.
11: يا فتح يا رزق يا عليم يا ربي الأمان عليك.
9: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
0: في تواتر الأحداث.
12: مساء النور أهلا وسهلا
13: على سلامتكم أهلا وسهلا بكم في حياة طيبة
9: وإن شاء الله تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا
14: بصباح مرحبا بكم على سلامتكم.
9: تحية لكم من إسكول
15: من ما كنتوا تسمعوا فينا
16: وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم. شكرا على اختياركم ديوان FM.
17: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
18: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا أهلا وسهلا. ثلاث منظمات تونسية تطلق مبادرة تونس أولا والشعب فوق كل اعتبار. نحكي على هالمبادرة هذية، شنية أهدافها، في أي ظروف جاءت المبادرة هذية، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيتا. عميد المحامين التونسيين الأستاذ بوبكر بالثابت، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا وسهلا، أهلا بك وبكل مستمعيكم.
1: شكرا جزيلا. الاتحاد العام التونسي للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك تحت عنوان تونس أولا والشعب فوق الاعتبار. شنو أسباب البيان هذا؟ شنو أهدافه سيد العميد؟
2: الأسباب هو الوضع اللي وصلت له البلاد واللي تمر به في جميع القطاعات، واللي كنا نعينوها وننبه فيها في قطاعات مختلفة، مثلا بالنسبة للهيئة الوطنية للمحامين في قطاع المحاماة والقضاء بصفة عامة والحقوق والحريات، بالنسبة لاتحاد الشغل في القطاعات المهنية، وقلنا تهمنا القطاعات الاجتماعية ووضع البلاد الاقتصادي، وبالنسبة للرابطة كذلك في حقوق والحريات بصفة عامة وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لأن الحقوق هي منظومة شاملة لا تتجزأ وهي تقابل بالضرورة مفهوم المواطنة. احنا نبهنا من نتيجة السياسات العمومية، من عدم وجود التشاركية، غياب الحوار، الانفراد بالقرار والرأي، عدم احترام حق المواطن في المعلومة واحترام حرية الإعلام. وخلال 6 أشهر الأخيرة ونهايتها طبعا الصائفة الأخيرة شفنا نتائج هذه السياسات بوضوح. أزمات في كل القطاعات تمس المواطن وفي التونسي في أبسط معناها حقوقه وفي الحياة، وعدم قيام الدولة والهيكل العمومية بالتزاماتها في الرقابة، في توفير المواد الأساسية، وأصبحت معاناة يومية وتهدد حتى السلم الأهلية. شفنا كيفاش مواطنين يعني في معارك معناها يومية وتصور لا تليق ببلادنا من أجل التزود بالماء، أو الحالات اللي وصلت لها البلاد واللي هي مش معلومة، لأنه المعلومة الرسمية المفروض اللي هي من واجب الهيكل الرسمية أن تتيح الأضرار اللي نتجت عن موجة الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء وما ترافقوا عن بيانات صادرة عن بعض الجهات المدخلة في القطاع الصحي، ما نعرفوش الأرقام الصحيحة بالضبط، ولكن الأضرار وصلت المواطنين ووصلت حتى حالات وفيات سواء قبلتها المستشفيات أو صارت في السجون. هذه النتائج تمس حقيقة بمعنها استقرار المجتمع، تمس بمعنها حقه في الحياة الكريمة، وتأشر إلى أزمة خطيرة لو على أزمة المالية العمومية اللي هي ماهيش خافية على الجميع، واللي في كل سنة معنها تتجدد مع طريقة إعداد قانون المالية بطريقة منفردة وقائمة على الاقتراض وتنامي حدة الاقتراض الداخلي على حساب المؤسسات والأفراد والتنمية والاستثمار. احنا رينا نتيجة نقاشات ومقابلاتنا دائما مستمرة في ظل المسؤولية الوطنية والتاريخية للمؤسسات هذه، علاوة على مؤسسات معناها التزاماتها القانونية والمهنية، ان ننبه انه الوضع هذا التشخيص اللي تم ذكره معناها باختصار ولكن بوضوح ضمن البيان المشترك أنه ما نجمش يتواصل، وأنه السياسات العمومية بالطريقة المنفردة ما تنجمش تتواصل، وأنه غياب المعلومة وغياب التشاركية والتخلي عن الحوار نتائجه معلومة للجميع، ولا يمكن يعني الناس الكل بما فيهم السلطة متفق على وجود الأزمة. ولكن الـ الأسباب وتوصيف الأسباب هو اللي مختلف. وبالتالي أثارها إذا نسكت عليها ونتواصل معناها ما عندناش موقف فيها، قد تكون وخيمة أكثر من اللي نتصوره على بلادنا. احنا فتنا في مرحلة التنبيه وقررنا أنه معناها أن نتفق على إطار تنسيق مشترك لتنسيق جهودنا وجهود المجتمع المدني اللي هو قاعد متحرك ديما، مع عمره ما تخلى على الحركة، لكن معناها الأوضاع والظروف هي المحدة، وفي برشا قوى حية بما فيها قوى شبابية تميزت بعمل كبير في قطاعات مختلفة، في مقدمتها معناها غير ما نذكر معناها اللي تشوفوه حركة كبير ولكن ممكن غير معناها منظم في جهوده، باش نحاولوا تكون هذه الإطار التنسيقي إطار ينسق هذه الجهود لتركيز قوى المجتمع من أجل الإصلاح، من أجل العمل المشترك، من أجل أفق سياسي وتنموي يليق ببلادنا وبما حققته، خصوصا في إنتاج كفاءات موجودة في كل أنحاء العالم وتشع وتنتج، إلا في بلادنا ما نلقوش النجاحات اللي حققها في أينما ذهبت الطاقات التونسية.
1: المطلوب اليوم خرجتوا بيان مشترك، ثلاثة منظمات قلتوا مفتوح لكل القوى، معناتها تنجم تكون تلتحق بكم في تونس أولا والشعب فوق الاعتبار. شو مطلوب اليوم؟ حوار جامع مع السلطة؟ شنو بالضبط يعني اللي تراوه مناسب حتى نتفاداو اللي حكيت عليه الكل هدايا والنتائج؟
2: والتزاماتها انت أنها كيما تقوم بواجباتها في تسيير المرافق العمومية كما يجب، أنها توافي المواطن بالمعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، وأنها تستمع لكل الأصوات اللي موجودة في المجتمع. هذا ما هو شرفها، هذا واجب وهو ضروري. العمل التشاركي ضروري، وهذه معناها كما ينص عليه الدستور، تنص عليه كل نواميس تحرك المجتمع. التخلي عن ذلك لا يؤدي إلا إلى الفشل، والنتيجة لا تحتاج إلى إثبات. احنا اللي معناها هذه فرصة متجددة حتى نلقوا إطار يدعم بلادنا كل بما فيها السلطة إذا عندها هذا الاستعداد للحوار والإصلاح.
1: معناتها إيديكم مفتوحة للسلطة للحوار والإصلاح ولإيجاد حلول معناتها للوضع؟
2: أكيد ديما الحوار هو الآلية الوحيدة اللي تحل مشاكل البلاد مهما نهربوا منها، في الأخر ما نلقوها كان هي. لكن هذا ما يمنعش لتوحيد جهود قوى المجتمع من أجل خوض كل أشكال النضال السلمي، من أجل الدفاع عن مكاسب بلادنا. هذه ناضلت من أجلها أجيال وضحت من أجلها أجيال، وشفنا للبناء تم معناها مش في سنوات، في عقود متوالية نختلفوا في تحديدها، ولكن نأكدوا أنها ماهيش وليدة اليوم. أرواح شهداء من أجل أنه تكون في بلادنا مؤسسات قائمة مستوى معين من التحضر من التنمية، ما نجموش نفرطوا فيها بالبساطة بمجرد معناها لأنه فما في فترة معينة فما خيارات مش صحيحة.
1: تسأل البعض عن غياب منظمة الأعراف عن عن عن هذا الاتفاق أو عن هذه الاستراتيجية اللي خدمتوا عليها، هل تم توجيه الدعوة لهذه المنظمة أم أنه الباب مفتوح لكل المنظمات؟
2: الاتصالات كانت موجودة بمنظمة الأعراف، وكل منظمة عندها ظروفها. إن شاء الله ما تنجمش، نتمنوا أنه المسؤوليات التاريخية لكل هذه المنظمات منذ معناها بما فيها ثلاثة منظمات وجودها سابق للدولة المستقلة وساهمت في وجود الاستقلال كما ساهمت قوى الشعب الكل، ما تتخلفش عن ركب المسؤولية اللي يدعوها لها معناها الواقع اللي نعيشوه.
1: واضح. شكرا جزيلا أستاذ أبو بكر بثابت عميد المحامين التونسيين، شكرا على كل هذه التوضيحات، يعطيك ألف صحة. نحن هيك وصلنا الختام لقنا، حبيت نشكر كل الناس اللي تواصلت معنا. شكرا حمدي، ياسين، نصاف الدهش، أنور حمدي، شكرا جزيلا بن سالم، شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة. فالا بن سالم يقول أنا مش نجم نتبعكم، معناتها نعرف اختلاف التوقيت مع الجالية التونسية اللي موجودة في الخارج، يقول لي راهو ما عادش باش نجم نتبعكم في الليل، اللهم يعني العام الجاي ان شاء الله نشوفوك على خير، ومثال شوكة طل حتى على الخدمة متاعنا على شان اليوتيوب متاعنا. مرحبا يا سلوى، شكرا. ومي عبد الله يعطيك الف صحة، نصف الدهي، شكرا شكرا. تحياتي للجميع، يعطيكم الف صحة على التفاعل متاعكم معنا، وشكرا فدوى دالي بيبي ايضا، شكرا سامية سليتي، شكرا نصاف تولوز زادة، شكرا جزيلا، يعطيكم الف صحة. الناس الكل اللي تواصلت معنا وتفاعلت معنا، شكرا انكم كنتوا معنا خلال هالبرمجة هدايا لكل الصيفية انستونا، وكان محلاها معنا اللقاء معاكم، شكرا يفضلكم. انا ان شاء الله نهار الاثنين نرجع للتوقيت اللي تعودتوا به ان شاء الله من 7 إلى 9 متاع الليل في المجازين داكتواليتي، في 60 دقيقة تلقاو الركاب متاع النهار كامل، الاخبار متاع النهار كامل ان شاء الله تلقاوها معنا من الغادي. نتمنى لكم ان شاء الله احلى الاوقات، وشكرا لكم جميعا، وربي يفضلكم، ربي يمتعكم ان شاء الله بالصحة. شكرا لكل الفريق اللي خدم معايا دون استثناء، شكرا للناس اللي عوضتني زادة في الكونجي، شكرا للناس اللي عوضت هيفا زادة في الكونجي، شكرا لكم الكل. مش ما ننسى حتى حد، خير اني ما اذكرش ولا نذكر نذكر شوية. شكرا للتكنيسيان الكل، صبري، شكرا حسام، شكرا ايمن، شكرا هيفا اللي كانت معنا في العدد وقت لي غابت هيفا، عوضت جين سلين يعطيها الف صحة، وعوضت سعيد زواري شكرا لي، شكرا لكيب اللي كنت في استقبال التليفونات أميمة بن عيد ومريم مسمودي، شكرا لكيب ديجيتال كل، أشرف رباحي، انتصار المكوري، من غريبي وضوحة سويسي، شكرا الابتسام اللي عوضتني وقت اللي أنا غبت، كان ابتسام عوضتني ولا فما شكون آخر عوضني الحقيقة، شكون آخر وأميرة شكرا الأميرة مقني زادة، أجمل تحياته دار برغمي. إن شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح لكل الزملاء إن شاء الله بارتير من نهار اثنين، إن شاء الله عودة ميمونة، وإن شاء الله برمجة تكون متميزة تلقاو فيها اللي تحبوا عليه الكل، وانتظر إن شاء الله ديما نكونوا عند مستوى انتظاراتكم، إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم. شهية طيبة ناس كل، باي باي، نهاية أسبوع إن شاء الله مريحة ورائقة. حبيب بن صالح سلم عليك مرة أخرى، حبيب بن صالح سلم عليك مرة أخرى، شكرا لكم الناس كل، وفضلكم الناس كل، يلا باي باي.
0: منك نسمع، منك نسمع.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز ثانية بعد زوال ديوان اف ام. عسلمة. قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بسليانة ينطلق في استنطاق 4 أشخاص بحالة إيقاف وشخص آخر بحالة تقديم للاشتباه في تورطهم في الحرائق التي اندلعت بجبال برغو من ولاية سليانة. وأوضح ناطق رسمي باسم المحكمة عيسى القسمي في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فم أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الحادثة ووجهت للمشتبه بهم تهم تتعلق بتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك.
4: على اثر بلوغ العلم للنيابه العموميه بابتدائيه سليانة بحادث احتراق جبل برغو تم فتح بحث تحقيقي وتم تعهيد سيد قاضي تحقيق بالمكتب الثالث بالموضوع ضد كل من سيكشف عنه البحث. تهم من اجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك واضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركه في ذلك. قاضي تحقيق اصدر انابه عدليه لفرقه الابحاث والتفتيش التابعه لمنطقه الحرس الوطني بسليانة اللي تولت البحث في الموضوع واجرات جمله من التسخير الفنيه. مبدئيا تم حاصر الشبهة في حوالي في 5 أشخاص. قاضي تحقيق ارتأى أنه يحتفظ ب4 منهم لمدة 48 ساعة والخامس في حالة تقديم وهو حاليا بصدد استنطاقهم.
3: فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تتمكن في أوت الماضي من حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية وتحرير 77 مخالفة اقتصادية من أجل المضاربة والزيادة غير القانونية في الأسعار وفق المدير الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأبرزت المبروك أنه تم في اليومين الماضيين تنفيذ عملية توزيع ل 282 ألفا و136 قارورة مياه معدنية بهدف في إعادة استقرار التزويد بالمياه المعدنية. المدير الجهوي للتجارة بزغوان بشير النفزي يفيد في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أن حاجيات ولاية زغوان من الكتاب المدرسي للموسم الدراسي الجديد تقدر بحوالي 295 ألف نسخة. وأوضح النفزي أن فرع المكتب المركز الوطني البيداغوجي بالجهة تسلم إلى حد الآن حوالي 200 ألف نسخة في انتظار استكمال الكمية المتبقية قبل انطلاق العودة المدرسية، مشيرا إلى أنه تم توزيع حوالي 53 ألف كراس مدعم. وفي أخبار العالم وكالة فرانس فارس الإيرانية تفيد بمقتل أحد عناصر حرس الحدود باشتباك مع جماعة مسلحة غرب إيران. ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أوت إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2022 تحت ضغط سوء الأحوال الجوية واضطراب الإمدادات المرتبط بالحرب في منطقة الخليج واستمرار الأخطار المحيطة بصادرات الحبوب عبر البحر الأسود وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار متواصل فلاش سبير في أمان الله.

الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة

ثمان ساعتين. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل الراديو. الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع المسابقات الافريقية وثلاثة مقابلات تتلعب نهاية الأسبوع الحالي لأندتنا التونسية. اليوم بداية مع 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري في صفاقس الترجي الجرجيسي يستضيف نادي ديامباز السنغالي وحضور جماهيري منتظر أن يكون بأعداد محترمة. نعطيكم التشكيلة الرسمية للترجي الجرجيسي. في الكاج نبقاو سيف الشرفي، ثلاثي الدفاع نبقاو كولمان سامبا ديوف صادق توج وحسينو توري، في وسط الميدان مختار بن زيد ادم الطاوس دافيد نيانغي خليل قصاب والهادي جرتيلا وثنائي الهجوم نحكيو على حمدي العبيدي وكيبا سوين. نذكر مواجهة الإياب بين الترجي الجرجيسي ونادي ديامبيرز باش تكون نهار 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية دكار. غدوة السبت تلعب زوز مقابلات في كأس الكاف نادي صفاقس في نيجيريا يواجه شوتينغ ستارز بداية من 4 متاع العشية، وفي دوري أبطال أفريقيا نادي الأفريقي بداية من 7 متاع العشية في مواجهة ضد نادي جوليبال مالي بحضور 25,000 متفرج. مباراة باش يغيب عليها صادق محمود وحسام حسن رمضان بداعي الإصابة. في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدوة بداية مواجهة الجولة الثالثة دفعة أولى فيها زوز مقابلات. بداية من 4:30 متاع العشية نادي البنزرتي يستضيف الأولمبي البيجي بإدارة الحكم وليد المنصري، وفي الفار باش يكون البرتغالي فيليبي بيريرا. في نفس الوقت في ملعب الطيب المهيري في صفاقس التقدم الرياضي بساقية الدير يواجه نادي حمام لنف حمزة جعيد كحكم رئيسي ومحمد علي قروية في غرفة الفار. نهار السبت نهار الأحد 6 سبتمبر انطلاقا من 4:30 متاع العشية في ملعب حمد العقربي في رادس الترجي الرياضي التونسي يستضيف مستقبل مرسى، تحكيم لباديس بن صالح وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. في الملعب الأولمبي في سوسة النجم الساحلي يواجه شهيبة العمران منتصر بالعربي كحكم رئيسي وفيليبي بيريرا في غرفة الفار. وفي الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يواجه أمل حمام سوسة، تحكيم لمحرز الملكي ومجدي بلاغة في غرفة الفار. نذكر أن كل لقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت عن تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة التقييمية الخاصة بالموسم الرياضي 25-26. الجلسة باش تكون نهار 3-29 سبتمبر 2026 انطلاقا من 6 متاع العشية. في الهوند جمعية الحمامات أعلنت اليوم عن تعاقدها مع لاعب الدائرة الدولي غازي مميش لمدة موسم وحيد. نذكر أنه غازي مميش لعب الموسم الماضي مع نادي بولزانو الإيطالي والريان القطري، وسبق له لعب مع أندية في تونس كما نادي الأفريقي الترجي التونسي والنادي الرياضي بساقية الزيت. نختم أبرز المقابلات في البطولات الأوروبية. بداية رمز تنتلاشية في الليغا الفرنسية ليون يواجه أوسير بعد 8 درج قمة كبيرة بين باريس سان جيرمان ونادي موناكو. في الليغا الإسبانية انطلاقا من 8 تعليل ريال بيتيس يستضيف ريال مدريد، وفي الإنجليش بريمير ليج 8 تعليل إبسويش تاون يستضيف ليفربول، وفي الكالتشيو الإيطالي بداية من 8 غربع جنوا يستضيف كومو. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كلاعة على سيتنا ديوان اف ام .net. موعدكم الثلاثة متاع العشية مع الزميل حاتم قزبار وبقية برنامج سبور ماك.
0: ديوان اف ام تبع الموسيقى.

0: الأصوات اللي استنستوا بها.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان.
2: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
3: يا فتح يا رزاق يا عليم، يا ربي أمان عليك.
1: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
0: في تواتر الأحداث.
4: مساء النور، أهلا وسهلا،
5: على سلامتكم، أهلا وسهلا بكم في حياة طيبة،
1: وإن شاء الله تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا،
6: بصباح مرحبا بكم، على سلامتكم.
1: تحية لكم الناس كل
7: من ما كنتوا تسمعوا فينا
8: وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان فم،
9: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمعك.
10: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.
0: ديوان اف ام.

ببالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي

0: حتى ترند مع ديو ان ترند ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز ثالث سبعة زواج ديوان فام على السلامة. قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بسليانة يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين للاشتباه في تورطهما في الحرائق التي اندلعت بجبل برقو من ولاية سليانة والإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة عيسى القسمي لديوان فهم. وكان قاضي التحقيق قد انطلق فاستنطق أربعة أشخاص بحالة إيقاف وشخص آخر بحالة تقديم فيما يتعلق باندلاع حريق بجبل برقو. رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزيت نجاح السعيد تتوقع ارتفاعا في الأسعار العالمية لزيت الزيتون خلال موسم 2026-2027 بما يتيح لتونس الحفاظ على المداخل المالية المحققة العام الماضي أو تجاوزها. ورجحت السعيد في تصريح لبرنامج منك نسمع على ديوان فام أن تشهد صابة الزيتون في تونس انخفاضا لتتراوح بين 250 و300 ألف طن وهو ما ينهز نصف المحصول الاستثنائي المحقق خلال الموسم الماضي والبلغ قرابة 500 ألف طن.
2: احنا ديما معناها ماناش بعاد عن المراتب الاولى اما عنا معناها تنافسيه كبيره نظرا لجوده زيت الزيتون اللي عنا حتى كان عنا كميه صغيره فهي كميه معناها مطلوبه وتصنيفها يكون عالي وجودتها تكون عاليه وسوقها يكون مطلوب حتى ولو انها تكون كميه صغيره. مانيش احنا وحدنا نقص عنا الانتاج لا زاد اسبانيا ايطاليا اثينس كلهم نقص عندهم الانتاج حاولوا انه نفتحوا اسواق جديده ونمشوا ياسر ياسر ياسر برنامج التعليم انه احنا ديما عنا مشكل انه زيتنا نبيعوه سائل وسائل. انا معناها نقول انه حتى كان عندنا كميه اقل انا ديما نقول ثم معادله معناها لازم نفهموها برشا انه حتى اذا كان ثم كميه اقل راهو ثم سعر عالمي اعلى اثنين باش يكون العرض اقل من الطلب لازم نستفادوا منه اللي يخلي انه ممكن السعر العالمي يكون عالي انه مداخيل تونس باش تكون معناها محافظه على الاقل على نفس القدر يعني نفس قدر مداخيل عم ناول حتى اكثر.
1: عدد من أهالي منطقة المخصومة التابعة لمعتمدة القيروان الجنوبية يعمدون إلى غلق الطريق الرابطة بين القيروان والمهدية للتعبير عن رفضهم لقرار تجميد نشاط الجمعية المائية بالجهة معتبرين أن القرار من شأنه أن ينعكس على مصالح الأهالي. وطلب المحتجون في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة السلطة الجهوية والمحلية بالتدخل العاجل للنظر في الإشكال. تعزيز خطوط النقل المدرسي بولاية منوبة مع بداية السنة الدراسية الجديدة بخط جديد يربط بين طبربة والمدرستين الابتدائيتين الهورية وعين الكرمة لنقل نحو 90 تلميذا وتخفيف المعاناة عنهم وعن الإطار التربوي وذلك بعد صيانة وإصلاح أجزاء من الطريق المحلي الرابطة بين مدينة طبربة والعمادات المجاورة وفق تأكيد المندوب الجهوي للتربية فوزي مرابط لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن بلاده ستنفذ عمليات استباقية كلما شعرت بتهديد وذلك في إطار القانون الدولي. وزير الدفاع بالاحتلال يقول إن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر يعزز المنطقة الأمنية لإسرائيل في جنوب لبنان مؤكدا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار ينطلق الآن مع حاتم جزبار في سبرماغ في أمان الله.

الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. المزيكا نون ستوب على diwanfm.

0: والأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: الما 3:06 دقائق مساء النور، اهلا وسهلا بكم مثل كل رانديفو العاده في سبور ماغ من توا حتى للاربع سوايع من زمان نترافقوا فيها معكم، نرجو الاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرونشي معنا كالعاده على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. نسلموا على اصدقائنا في كندا في امريكا، اكيد اصدقائنا نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، وتحيه خاصه كالعاده لجمهور اليوتيوب اصدقائنا على يوتيوب. مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم. نرجع للاكتواليتي، واليوم انطلاق المشوار بالنسبه للانديه التونسيه المشاركه في مختلف المسابقات الافريقيه. بعد اقل نصف ساعه من توا الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه فريق ديامبرس السنغالي، باش نكونوا في نقل مباشر مع في المقابله هذه مع زميلنا نور الدين شارف الدين، نشوفوا كل التفاصيل كل الاجواء اللي تسبق المقابله. شفنا حاجات مزيانه وحلوه برشا الحقيقه، محلها الكرة التونسية، محلها وقت اللي يتلم الشمل الكرة التونسية، هذه الكرة اللي نحبوها، هذه العلاقات اللي تبقى راسخة في الأذهان. محلها كي نلقاو اليوم جمهور السي اس اس جنبا إلى جنب مع جمهور الترجي الرياضي الجرجيسي، أكيد أيضا جماهير الاتحاد الرياضي ببن قردان اللي تنقلت في باديرات خاصة من عدد كبير من الأحباء، تنقلوا من بن قردان من مختلف مناطق الجنوب إلى ملعب الطيب الميري لمتابعة المباراة إن شاء الله بداية موفقة لترجي الجنوب في المواجهة هذه. سكور يخلي على الأقل الفريق يخلينا نرجع في مباراة الإياب بمعنويات مرتفعة وبسكور يخلينا نكون في أريحية قبل السفر إلى السنغال. نحكي بعد شوية على السي اس اس، يكمل اليوم التحضيرات لمواجهة شوتينج ستارز النيجيري. إليت الفوز هل يمكن أن يغير نبيل الكوكي في هذه الخطة؟ كما قلنا باش نكونوا في متابعة مباشرة لمباراة الجرجيس وديان بارسا السنغالي مع نور الدين شرف الدين. مرحبا صبروش في الإخراج، أهلا وسهلا بك صبري. نادر في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا بوجود اللاعب الدولي السابق محمد علي منصر. مرحبا دليل.
2: أهلا حتوم، تحياتي ليك وتحياتي كل السادة المشاهدين والمستمعين.
1: محلها دليل، الكرة باهية، الكرة تلم، الكرة ما تفرقش، لأنه وصلنا في السنوات الأخرى الحقيقة أنه نشوفوا برشا سب، برشا شتم، برشا ما نحبش نقول كلمة كبيرة، صراعات بين الجماهير. برفوا وصلت الكرة فرقتنا في تونس ما بين كل أنحاء الجمهورية، ولكن اليوم حدث الحقيقة يفرض نفسه. قبل ما نحكيو كرة وتكتيك وتكنيك وغيره، نلقاو جمهور سي اس اس جنب لجنب مع جمهور ترجي الجرجيس، من برشا فيديوهات نتابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش جماهير ترجي الجرجيس قاعد تشكر جمهور سي اس اس، والعكس بالعكس ايضا.
2: هذه هي تونس، وهذه هي كورتنا، وهذه هي الاجواء الطيبه اللي معناتها نحن متشوقين ليها وعدنا برشا عليها. كي تجي انت تو تشوف معناتها جماهير النادي الرياضي الصفاقسي برغم معناتها حراره الطقس، برغم معناتها زاد اليوم نهار معناتها فيه العباد تخدم، معناتها خليت هذايا كله على جنب، مشيت معناتها اليوم باش نشجع ممثل كرة القدم التونسية ترجي رياضي الجرجيسي اللي هو فريق عريق وفريق معناتها ممتاز جدا وفريق عنده عديد الأحباء اللي معناتها أي فريق يمشي لهم غادي معناتها يلقى كل الترحاب. ونحب زاد نوجه تحية خاصة للرئيس ترجي رياضي الجرجيسي اللي كان حافظ طالب اللي كانت هو عنده معناتها هدية مبادرة طيبة، وكان معناتها هو يشجع الجماهير الكل باش معناتها تجي اليوم. اليوم كي نشوفوا معناتها جماهير الاتحاد الرياضي ببن قردان اللي معناتها في تقريبا مدة سنة التالي ولا سنة ونص معناتها كانت فما معناتها بعض المشاكل ما بيناتهم الجماهير، اليوم معناتها القلوب كلها صفات. اليوم جماهير النادي الرياضي الصفاقسي معناتها كان زاد حاضرة، جماهير قرقنا الساقية معناتها الناس كلها معناتها اليوم متجندة الحاجة واحدة اللي هو خلف ممثل كرة قدم التونسية. هذه هي الكرة، راهي الكرة تقرب ما تبعدش، راهو رانا في الاخر رانا كنا توانسة، رانا كنا معناتها نحبوا تونس ونحبوا شكون يشرف تونس. هذه هي كورتنا، وان شاء الله يا ربي معناتها الدوم هذه، وان شاء الله ديما نشوفوا معناتها الفيديوهات هذه المبادرات هذه لهنا في تونس، ننبروا على بعضنا بضحكه اوكي. لكن راهو خارج حدود الوطن، راهو كله رانا يجمعنا دراب واحد، وخاصه معناتها تونس توا في معناتها عدنا بعض المشاكل، راهي الكوره
1: في حاجه لحاجه،
2: في حاجه الى اللمه وفي حاجه الى معناتها تكاتف الايدي، وراهي تونس تفرق تجمع وما تفرقش
1: دونك

0: اليوم راه كرة قدم التونسية في حاجة إلى رجوع جماهير الفريقين. احنا زاد قبل شفنا حتى وقت اللي يجيو معناتها لهنا تبدا معناتها ماتشوات كبار كلاسيكو سي اس اس تجيها لهنا لكلوب افريكان والترجي لتوال معناتها يجيو لهنا الجماهير راهو حتى اقتصاديا حتى حركة البلاد تتطور وتخدم أكثر. معناتها رانا احنا توا كما قلت لك كرة قدم التونسية في حاجة إلى رجوع الجماهير كل جماهير الفرق هذه زاد بادرة طيبة تنجم تكون هي الانطلاقة الحقيقية نتاع كرة قدم التونسية ومتاع عودة الروح لكرة قدم التونسية.
1: ترجي رياضي الجرجيس يستهل المشوار الإفريقي بمواجهة ديان بارسا السنغال. ترجي الجرجيس اليوم دالي تشكيلة رسمية للفريق، نلقاو سيف الدين الشرفي، سامبا ديوف، صادق التوج، حسين توري، مختار بن زيد، آدم الطاوس، دافيد يانغي، خليل قصاب، هادي جرتي، حمدي العبيدي، وكيبا سوي. تقريبا بثلاثة خمسة سنين الترجي الرياضي الجرجيسي اعتمد أكثر على تعبئة وسط الميدان ولعب زوز مهاجمين هما حمدي العبيدي وكيبا سوي. بقول نحكيو على التشكيلة محمد اللي عاود الترجي الجرجيسي بعد 20 سنة من آخر مسابقة أفريقية. السؤال المطروح، عامل خبرة مهم في مثل هذه المواعيد، لكن في السنوات الأخيرة مثلا نحكيه الملعب التونسي ترشح، الاتحاد الرياضي المونستيري كان ترشح، عامل خبرة مهم ترشح سنة ترجي الرياضي الجرجيسي مقارنة بالموجودين في كأس الكونفدرالية قادر انه يخطو خطوات القدام ينجم يسيدي نمشيه كأوبجكتيف اول انه يدخل فاز دي بول.
0: والله يشوف حاتم هي راهو ينجم اوكي، لكن راي حقيقة الميدان راي زادة حقيقة اخرى. انت كتشوف توا معناتها تسمع معناتها رو اسامي، معناتها اسامي عندها خبره كبيره برشا، ادم الطاوس، القصاب، حمدي العبيدي، لاعبين معناتها دو جرون ماتش، لاعبين زاد مباريات كبيره، دربيات واحد، دونك عندهم خبره.
1: سيف الدين الشرفي،
0: معناتها هذوما ملاعبيه لاعبين معناتها قبل الكاف وشامبيونز ليغ وعندهم خبره كبيره. انت اليوم باش تلعب ضد فريق اللي هو بالنسبه لي انا معناتها اطلعت عليه شويه، هذا فريق تكوين، معناتها كيما نقولوا نحن السونتر دي فورماسيون، يكون معناتها اللاعبين الصغار ويخرجهم لبرا، معناتها فريق هذا تكوين يضم عديد المواهب الشابه. معناتها اليوم انا نحكيو معناتها على فريق ديان بارس، ما نحكيوش معناتها احنا نعرفوا قبل تونغيس ونعرفوا معناتها جان دارك، جراف، جينيراسيون فوت، هذا فريق صعد حديثا للدرجه الاولى، عملوه الصعد ولكن عملوه وصل معناتها عمل فينال كوب وربح تونغيس معناتها مرتين 2-1 2-0. معناتها فريق عنده عديد المواهب الشابه، معدل الاعمار نتاعو 17 عام 18 عام، معناتها هما ملاعبيه صغار، ملاعبيه يحبوا يظهروا، حتى هما ملاعبيه يحبوا يوصلوا لابعد ما يكون باش على الاقل من بعد ينجموا معناتها يخرجوا لبرا. واحنا نعرفوا معناتها زي فريق تكوين كيما شفنا معناتها قبل فريق زاد الجزائري اللي هو بارادو. كان حتى هو فريق زاد يكون انتصر معناتها في يوم ما على نادي الصفاقسي ذهبا ايابا. اليوم باش تلقى انت قدامك منافس ما عندوش خبره كبيره افريقيه، لكن معناتها عنده لاعبين شبان، ملاعبيه متكونين معناتها زاد على قاعده صحيحه، ملاعبيه فنيا ممتازين، لكن احنا نعرفوا لي زيكيب هذوما راهم ديما تكتيكيا ضعاف ناقصين، يتعلموا اوكي الكوره على قاعده صحيحه، ملاعبيه فنيين معناتها باهين برشا. والحاجه الثانيه اللي معناتها اليوم تنجم تعاون جرجيس اللي هو الفريق هذا ما لعب حتى مباراه رسميه، الشامبيون نتاعهم مازالت جرجيس لعب تو دو ماتش، معناتها عندها هي اسبقيه نوعا ما معناتها بدنيا
1: حاضره بارابور ليكيب الاخرى فيزيك
0: بدنيا حاضره. دونك انت اليوم معناتها لازمتك حاجه واحده، لازمتك ربع ساعه الاولى تهبط معناتها الظاهر لها اللي اللي اللي معناتها راني
1: باش نربح السكور
0: بالضبط، معناتها راهو الماتش هذا نتاعي. دونك انت وقت اللي تهبط عليه ربع ساعه الاولى 20 مينوت الاولى غادي معناتها تعمل انت الضغط العالي، ما تخليهمش سيرتو يشدوا كوره، خاطر راح نعرفوا مراكز التكوير راه وقت اللي يشدوا كوره يدعموك برشا يقلقوك برشا وما يحبوش الضغط العالي. وقت اللي انت اليوم تضغط عليه عالي ما تدخل فيه الشك، ربع ساعه الاولى تدخل فيه الشك وتحاول زاده تسجل هدف تنجم معناتها انت تسهل عليك المباراه. الفريق هذا قلت لك معناتها اللي هو فريق ممتاز فنيا لكن راه تكتيكيا ضعيف برشا. اليوم الترجي الرياضي الجرجيسي بدعم الجماهير وسيرتو معناتها هما معناتها اليوم زاد عندهم دعم معناتها من عدد الانديه، راهي جوارات بيستهبط معناتها بيستعطي اللي عندها واكثر، تنجم معناتها اليوم تحقق نتيجه ايجابيه تسهل بها المباراه الثانيه.
1: بعد شويه دليل نحكيو على الفورماسيون تاع الترجي الرياضي الجرجيسي، باش نحكيو تكتيكمون كيفاش المدرب منصف مشارك يتعامل مع المقابله، مهم جدا ياخذوا الاجواء ما قبل المقابله صوتا وصوره على شان يوتيوب على الباج فيسبوك سبور باي دي وانا فاهم مع نور الدين شرفدي. مرحبا نور الدين، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك حاتم، تحية ليك، تحية لكل مستمعي ديونا فيم. أكيد احنا الآن موجودين في ملعب الطيب المهيري والمباراة أكيد مباراة الكونفدرالية اليوم مع الترجي الرياضي الجرجيسي. على كل خلينا بعجالة ناخذوا معنا سي حافظ طالب، الأجواء ممتازة اليوم خاصة معنا سي منير ملاك فريق رئيس فريق التقدم الرياضي بسكة الدير. سي حافظ طالب ما حسنش من اللقطة هذه وما حسنش من الأجواء هذه اليوم؟
3: والله أجواء عالمية والله العظيم، معناها بصراحة

0: ما عندي لا حتى تفسير بصراحة، أكثر من نقول الله يبارك فيهم والله يعطيهم صحتهم وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن. مدينة كاملة وجهة كاملة، صفاقس والجنوب كامل إن شاء الله، وتونس كاملة إن شاء الله، نكونوا يد واحدة ونكونوا قلب واحد. يعطيهم الصحة بحضور سي منير اليوم، مسؤولين السياسات كلهم في في في في نيجيريا، ربي يوفقهم جادة وإن شاء الله يروحونا بالانتصار. وذيك هي الكرة، يلزمنا بصراحة بادرة يلزم نبنوا عليها ونصلحوا ونمشوا ديما في البادرة هذه، ونكونوا يد واحدة مهما كانت النتائج، حتى في الشامبيونام تاعنا يلزمنا نكونوا يد واحدة، ويلزمنا نكونوا معناها سباقين بالبوادر هذه. يعطيهم الصحة جهة كاملة بصراحة، ما نحبش نذكر اللي يسمي برشا، ما جهة صفاقس الكل، الله يرحم والديكم الناس الكل، بارك الله فيكم، والله حشمتونا على روح بصراحة.
1: هذا واجب أكيد سي حافظ طالب. كذلك بحضنا حاتم سي منير مليك رئيس فريق تقدم سكة الدير. سي منير، لقطة بالورود اليوم في صفاقس، ما احسنش من الحفاوة هذه، ومع ممثل فريق تونسي الترجي الذي الجرجيسي، أكيد شنو اللقطة ممتازة اليوم مع أجواء محلية هذه؟
2: أكيد وخيان ديما احنا راهو كسوا في كاس الأفريقية كسوا في البطولة التونسية، هذيك عادات اللي انا سميتها واحد يقول باش اي زائر يجيب حدايا يا خويا نستقبله بالورود، وضيف هذاك عندنا ويلزمنا نرفحوا معناتها بالضيف. هاكم شفتوا اليوم الاجواء ان شاء الله، جمهور صفاقس زاد حاضر مع جمهور جرجيس، وان شاء الله يا رب علاش في البطوله نتاعنا نشوفوهم كيما هكا ونحيوا هكا شويه التعصب ونبعدوا على الانتماءات الكل، وان شاء الله بقدره ربي راي الاجواء تمشي شويه من الجمهور وشويه من الامن وشويه من كل، ان شاء الله بقدره ربي علاش ما نرجعوش الملاعب تتعبى ونرجعوا للوقت القديم اللي كنا تبارك الله نلعب ونص الجماعة الكل. أنا كنت ندخل في الجمهور كليب أفريكان، في الجمهور ستاد، في الجمهور معناتها ليتوال، إن شاء الله نرجعوا للأيامات هذيك، ما نقعدوش ديما كيما كان الجمهور المحلي وكان كذا. إن شاء الله يا ربي باللقطة هذه، وإن شاء الله احنا نحبوا نرسخوا العادات هذه نتاع الترحاب نتاع الواحد باش نصبروا قلوب بعضنا وجمعيات كنا رانا نلعبوا لمصلحة تونس، نلعبوا على درابو تونس، كسوا سي اس اس كليب أفريكان ليسبيرونس ولا جرجيس، لما نمشوز ان شاء الله يا ربي باش نرفع راي تونس باش نتقدموا بالرياضه التونسيه والكره التونسيه خاصه.
1: يعطيك الصحه سي منير مليك رئيس فريق تقدم سكه الدير.
3: نوري خلي لي كيك ليماج انت خويا مزيان، بسم الله ما شاء الله خويا، خلينا كيك ليماج معاك، دونك زيد شويه دورنا هكا التليفون باش الناس اللي على اليوتيوب وعلى السبور باي دي ون اف ام يعطيونا اجواء اكزاكتومون، نحبونا انت عايشنا صوت وخلي ليماج تتحدث نوري على الاجواء، على عدد الحضور الجماهيري كيفاش كان. تفضل
1: جماهير الترجي هذه الجرجيسي،
3: هيا قربنا شوية للبيبليك، خلينا نزيد نتفرجوا على الجمهور وعلى الأجواء الموجودة في طيب الأميري.
1: هذه الأجواء
3: تفضل.
1: اللي تحول فريق جماهير الترجي هذه الجرجيسي بعدد محترم هنا في ملعب طيب الأميري لمواكبة اللقاء الدورة التمهيدي لكأس الكونفدرالية. أكيد خليكم الأجواء، هاي الأجواء جماهير ممتازة هنا، جماهير غفيرة تحضر هذا اللقاء.
3: معنا ذي الشيء نتاع التريبيون دونور، معنا شيء من الصحفيين والفيراج، عطينا هكا ليماج شوية خلينا نتفرجوا أكيد أصدقائنا على الشين يوتيوب وعلى سبور باي دي وأنا فهم يحبوا يكبوا ما قبل المقابلة، وهذا من دورنا بالطبيعة باش نعيشوا كل الأجواء الجماهير. تفضل.
1: الجماهير
3: حاضر. واضح دونك هذه الاجواء امامكم كما تتابعوا الالوان الحمراء والبيضاء، فما الالوان السوداء والبيضاء ومحلاه الحقيقه، قاعدين نشاهدوا في اجواء مميزه جدا ملعب الطيب الميري بصفاقس، اللي يبقى برافو زاد البلديه صفاقس وكل مكونات ملعب هذا على العنايه الكبيره بالعشب، لانه ليس من السهل الحقيقه باش معناها تكون سي اس اس وتقدم سقيطه للدير وترجرجيس ايضا في المسابقات الافريقيه، نجم نقولوا كان برافو، ان شاء الله ينسج على منوال وكل المسؤولين وكل بلديات كل الملاعب في تونس، لانه مهم جدا ليماج نتاعنا تخرج كوم الفو للصحافه العالميه وسائل الاعلام العالميه، مهم جدا انه نتابعوا مثل هذه الاجواء. تفضل ليك الكلمه نوري اذا عندك اضافات قبل ما تلتحق من الصحافه.
1: يعطيك الصحه على كل حاتم، كما قلنا كانت بالورود اكيد جماهير كانت حاضرة لهنا في جماهير حتى من مدينة صفاقس، من جماهير نادي رياضي صفاقسي، من تقدم سقيطة الدير، جماهير تمثل هنا أكيد تعطي فكرة أنه جمهور واحد، بلد واحد، تونس واحدة، كرة تونسية لازم تكون في العلالي، في العالم التونسي لازم يكون موجود كذلك في موحد، يعني نجم نقوله ما حسنش من الصوره هذه ومن الاجواء هذه بالحق اليوم، حتى فما حتى الاقمشه نتاع النادي الرياضي الشيخ موجوده هنا
4: في ملعب طيب المهيري الكحلة والبيضة أكيد تساند تاريخ تاريخ الرياضي الفرنسي في هذا السباق في هذه المسابقة الإفريقية.
3: واضح يعطيك الصحة.
4: خليك مع الـ مع الـ مع الـ خلنا نعطيه فكرة على معناتها الكحلة والبيضة الموجودة.
3: أي تفضل.
4: خلينا نعطيكم فكرة باش نوريكم على المباشر جمهور واحد تونس واحد يعني عالم واحد أكل الكحلة والبيضة أكيد الأكمل نتاع نادي غادي الشيخي كذلك مع فريق طرز الرياضي الجديد.
3: برافو برافو محلاها الصورة ومحلاها الإيماج والله شيء قشعر لبدين أقسم بالله كي تشوف حاجات كيما هكا ما تنجم تحس كان بالفخر وبالاعتزاز ساعات متعدية وبظروف راهي معناها أونتر كومي ماهيش باهية ولكن الحاجات هذيا اللي تخلينا نتفائلوا أنه القادم أفضل بالنسبة لتونس مازالت أموام حبة العباد ومازالت نقف مع بعضنا الناس الكل مش كان في الرياضة فقط نحبوا نقف مع بعضنا في كل شيء في الظروف الاجتماعية وفي في كل التظاهرات نحبوا نقف مع بعضنا جيران ومالي وأحباب وأخوات وما ينجم يفرقنا حتى شيء راه في الاخير مباراه تاع كره قدم 90 دقيقه لعبه في الاخير نحيو التعصب ونحيو ربما الحاجات الجديده اللي ولات نتابعوا فيها ذي والمشاكل العنف وغيره وان شاء الله لو كان نحبوا نكونوا باهين نجم نكونوا باهين ان شاء الله تتواصل ديجا تعطيك الصحه نوري قاعد يورينا في الايماج في انتظار انه يلتحق بمنصه الصحفيين به معز منوبي يقول لي حاتم بربي علاش الوقت هذا والوقت هذا خطر اتحاد الفريق لكره القدم معز هو اللي عين المقابلات دونك ما فما حتى دخل ترجى جيس والى الفريق ديان بارسا السينيغالي دونك الكاف هي اللي تعين توقيت المقابلات مهم جدا معزنا ديجا مع الربطة متاعك هذايا منصر هي الطقس الحقيقة حسب نشاهده توا معناه مش طقس سخون برشا بارابور شنو اللي كان قبل نحكيه توا توا حاليا في صفاقس 32 درجة 32 درجة انت لعبت ما شاء الله في المناخات الكل معنا 32 درجة مع الهوميديتي مع غيره نتصور ما هيش عائق كبير لزوز فرق
5: والله شوف حاتم بون اليوم الطقس معناتها خير برشا الايامات اللي فاتت كان الطقس سخون برشا لكن اليوم الطقس هذا ممتاز طقس على الاقل فما حتى شويه ريح فما خل زاد حتى شويه نسمه دونك طقس ما تيلعب كره القدم طقس موش باش يكون عائق خاطر انت راك ما عادش تمشي غادي السنغال بساق الطقس اسخن برشا الهوميديتي اكبر برشا دونك معناتها لازم توش يكون زاد عائق وسيرتو الترجي الرياضي جرجيس يلعب معناتها السنه في طقس اسخن من هكا برشا دونك معناتها استنسوا اللاعبين اليوم كي تشوف معناتها الصوره هذه الاجواء هذه بصراحه معناتها اي ملاعب يتمنى يكون زاد حتى هو موجود غادي كي تشوف انت اليوم معناتها الانديه الكل متجنده وراء فريق واحد راهو لهنا تزيد شحنه اكثر اللاعبين نتخيل كما قلت لك بكري راهم اللاعبين راهو راو حتى ولو هو معناتها اليوم ما وش ياكلي في الفورمه نتاعو كل واحد راه باش يزيد من عنده كي تشوف كيما قلت لك هذه اجواء طيبه استاد ممتاز جدا الجماهير موجوده معناتها هذوما كل اجواء نتاع لعب مباراه كره قدم نتخيل معناتها اليوم ترجي رياضي جرجيسي باش يقدم مباراه ممتازه وباش يشرف ان شاء الله تونس
3: سيف الدين الشرفي سامبا ضيوف صادق الطوش حسين توري مختار بن زيد ادم الطاوس دافيد نيانغي خليل قصاب هادي جرتيل حمدي العبيدي وكيبا سوي سيف الدين الشرفي سامبا ضيوف صادق الطوش حسين توري كلواري مين مختار بن زيد رواق ايسر ادم الطاوس في وسط الميدان دافيد نيانغي خليل قصاب هادي جرتيلة حمدي العبيدي كيبا سوي بخطة 3-5-2 تقريبا
5: 3-5-2
3: 3-4-3
5: 3-4-3 هذاك هو معناتها اليوم كما قلت لك ترجي جرجيسي لازمته من الاول يضغط عالي لازمته يعبي الوسط الفريق هذا يرى ممتاز على الاطراف لكن يطلعوا برشا ويرجعوا معناتها متاخرين معناتها دونك انت اليوم اشتلقى معناتها الاطراف نتاعهم فارغه لازمتك تستغل الشيء هذا كما قلت لك الربع ساعه الاولى لازمتها تضغط عالي لازمتها تحاول زاد تسجل ولكن راهو زاد فما حاجه مهمه برشا راهو لازمتها تكون زاد اليوم فريق اكيليبري لازمتك تحاول تسجل لكن راهو اهم حاجه ما تقبل خاطر راهو الهدف الا قدر الله تبلعبوا انتوا راهو معناتها راهو حاجه تنجم تكون تضرك دونك اليوم لازم تكون زاد ايكيليبري ما لازمتوش يزرب برشا على البونت ولازم تدخل الشك على الاول فريق هذا ينقص برشا خبره لاعبين زاد صغار وقت اللي انت تدخل فيهم الشك على الاول وقت اللي انت زاد تضغط عليهم من فوق تنجم تخلق عديد المشاكل ليه الفريق هذا دونك اليوم كما قلت لك تشكيلة متوازنة تشكيلة باهية تشكيلة هجومية لكن كيما قلت لك لازمتك تتاكي ولازمتك تنسى الديفونس خاطر راهو أهم حاجة ما تقبلش قبل خاطر راهو البونتو ينجم يجي زادة في كل وقت
3: قبل الالتحاق والعودة ملعب الطيب المهيري بشكون بطبيعة في التعليق المباشر والوصف مع زميلنا نور الدين شرف الدين مهم جدا نحكي على CSS أيضا اللي كمل التحضيرات لمواجهة شوتينج ستارز إلية الفوز وهل يمكن أن يغير نبيل الكوكي في هذه الخطة
6: انتم تسمعوا في سبور ماج

0: الأصوات اللي استنست بها.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان.
2: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
3: يا فتح يا رزاق يا عليم، يا ربي لا مالك.
4: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
0: في تواتر الأحداث.
5: مساء النور، أهلا وسهلا
6: على سلامتكم. أهلا وسهلا بكم، حياة طيبة
4: وإن شاء الله تكونوا بألف خير.
7: أهلا وسهلا ومرحبا.
8: بصباح بصباح، مرحبا بكم على سلامتكم.
9: تحية لكم الناس كل
10: من ما كنتوا تسمعوا فينا
11: وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان فم.
12: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
13: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.
14: تسمعوا ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فم،
15: صوتكم. Publicité.
16: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس،
17: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
16: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
17: ورفقتني زادة يد أمنة بيا
16: وتمدت بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
17: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش تفرحني في العودة المدرسية.
16: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
18: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حمله العوده المدرسيه، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: الأربعة متاع العشية
1: ما 23 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. لحظات ينطلق المقابلة بطبيعة مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وفريق ديان بارز السنغالي. بعد شوية نكونوا في ربط مباشر مع نور الدين شرف الدين. والدقائق الأولى نعود نذكركم أن المقابلة تتواصل بعد شوية مع صديقنا في فانتاي مع رامي الفوراتي. نستغلوا توقيت دليق قبل ما نمشيو لملعب الطيب لمير السيسي كمل التحضيرات لمواجهة شوتينغ ستارز. آلية الفوز يمكن أن يغير الكوكي في الخط. قبل هذا نادر الهبيري المدرب المساعد يتحدث عن آخر استعدادات الكحلة والبيضة.
2: الحمد لله صحيح ما الفواياج كانت شوية. الحمد لله احنا قرينا حسابنا جينا قبل بنهار. نادي السيسي عنده خبرة في الأفريق تسمح له انه يحضر كيما يلزم. اللوجستيك خدمناها كيما يلزم. بدينا لمس ديغراساج خفيفة. عملنا شوية فيزيوناج للفريق المنافس. عملنا شو من نقاط القوة نتاعو. ان شاء الله بعد في الليل باش نعاودوا نزيدوا نشوفوا شو من نقاط الضعف نتاعو. النقاط الكل باش ناخذهم لي بتي ديتاي. نادي السيسي يخدم على لي ديتاي الكل. وان شاء الله كيما قلت لك ان شاء الله اللاعبين نكونوا حاضرين 100% وان شاء الله نعملوا نتيجة اللي تفرح جمهورنا في صفاقس ان شاء الله.
1: نادر الهبيري المدرب المساعد خليه الاولاد كالعاده. نور الدين شرف الدين موجود معنا يطلب الكلمه يتدخل في المباشر. دالي نيجيريا ما هيش مالي ما هيش سنغال ما هيش نيجر ما هيش كوت ديفوار ما هيش كامرون. نيجيريا اللي تقاليدها كره قدم كل مره نسمعوا بكيب جديده. قبل كنا انيامبا وبرشا فرق. المره هذه شوتينغ ستارز فريق يخرج مره اخرى ما نعرفوش ما عادش عليه الحقيقه حتى في سكاونتينغ ارقام ما لقيناش برشا شنو نحكيوا عليه. ولكن اكيد الاطار الفني عنده خطط اخرى. سؤال بسيط ما هو المطلوب في مواجهه كما هذا دالي بخبر الدالي قبل في مقابله ادوار تمهيدي.
3: المطلوب ديما لازمتك تكون حذر لازمتك تكون معناتها لازمتك تدافع اكثر لازمتك الماتشات هذوما خاطر راهو شوف حاتم خاصه نيجيريا ديما راهو الجماهير نتاعها صعيبه الظروف نتاعها صعيبه الملاعب نتاعها صعيبه راهم يحبوا يعملوا كل شيء باش على الاقل هما غادي يربحوك يحبوا معناتها يربحوك غادي باش يسهلوا عليهم المباراه الثانيه. دونك نادي الصفاقسي الخبرة الكافية عنده اللاعبين نتاعو زاد عندهم خبرة كبيرة برشا المدرب زاد عنده خبرة كبيرة برشا. دونك لازمته معناتها المفاجآت ما لازمتهاش تكون لازمتك تاخو بايك على الأول لازمتك تدافع بأكثر عدد ممكن لازمتك ديما تقعد حي بلغة الكورة للماتش الثاني نتاعك. نادر ياس فيقسي كما قلت لك الخبرة عنده دونك الماتشوات هذوما لازمتك تدافع بأكثر لازم زاد تلعب أكثر ملاعبي بدنيا قوي خاطر راهم
1: ما معنى
3: أكثر لاعب بدنيين قوي أكثر لاعب بدنيين قوي اليوم ندري الصفاقسي عنده عديد اللاعبين لجانب لاعبين لجانب
1: وعنده الحق في العدد عدد ينجم يعول عليهم
3: عدد دونك ندري الصفاقسي وقت اللي جاب عدد كبير من اللاعبين الأجانب على الماتشوات هذوما دونك أنت الماتشوات هذوما رم بدنيين أكثر منهم فنيين دونك أنت ماذا بيك بأزيد لاعب إفريقي بون نحن كنا
1: اي في القاره الافريقيه لكن المستنسين بالكليما هذه ومستنسين بالظروف هذه
3: ومستنسين بك اللاعب الطويل خاطر هذوما راهم الانديه النيجيريه راهم ملاعبيه سريعين برشا وملاعبيه يلعبوا ديما الكره الطويله الدوزيام بال دونك انت لازمتك لهنا ترونفورسي الوسط نتاعك لازمتك تلاعب زاد كيما قلت لك ملاعبيه بدنيا قوي وبرشا لازمتك الماتشات هذوما تجيك راهو ماكسيموم فرصه اثنين ثلاثه لازمتك اوموا تسجل منهم واحد ويا حبذا نادي ريال فيرسي سجل زاد غادي هدف. دونك كيما قلت لك نادي ريال فيرسي لازمته يدافع معناتها دفاعين لازمته يكون كتله واحده المدرب زاد ما لازمتوش معناتها هذايا راي الخاص ما لازمتوش يغيرها الخطه خاطر راهو
1: اكزاكتو هذا ديجا سؤالي انا
3: بالضبط الماتشات هذوما انت بديت معناتها السيزون هذه اللاعبين اخذوا عليها الخطه هذه 3-5-2 ما لازمتكش تغيرها الخطه لازمتك تكون كيما قلت لك متكتل ولازمتك ترونفورسي خاصه وسط الميدان خاطر راهم الماتشات هذوما الكره الثانيه راهي مهمه برشا. دونك بالنسبه لي نادر ياس فيخسي اذا كان يكون حاضر ذهنيا واذا كان يكون زاد حاضر بدنيا ينجم يعدي مباراه طيبه. الماتشات هذوما كيما قلت لك ما لازمكش تقبل زاد هدف بكري شويه خاطر
1: والله بقيت في المعطى اللي حكيت فيه انت دالي مهم برشا. يقول لك انا اليوم الملعبيه موجودين لي ترونجي لي نوفيل ريكرو هذوما بخلاف تاع عمناوي والمونديكو اوكبولي معناها عندها خمسة ست ملعبيه اجانب
3: عندها اربع ملعبيه اجانب وسط ميدان وعندها زوز مهاجم وعندها ثلاثه مهاجمين ومعهم زاده
1: دفاع الكونتيتي موجود
3: هذا فما دونك الماتشات هذوما نتاعهم هما يعرفوا غادي
1: معنا محمد علي منصري يحبث انه ماتش كيما هذا مثال ما نعرفش به لو نسالك انا شكون باش تنحي مثلا واحد فما ديزيليمون خاطر مهمين مثلا واحد كيما علي معلول بالاكسبيريونس اللي عنده مهمه برشا واحد كيما حمزه مثلوثي مهم برشا واحد كيما محمد ترابلسي اللي بسم الله ما شاء الله عليه ولايد في الدو ماتش لا كونفيرمي مازال كونفيرمي في المردود يعملوا عمله معنا اليوم انت شكون تبدل وشكون تنحي مثال شيء ديما افكار وهذا يبقى راي خاص
3: انا بالنسبه لي شوف كما قلت لك وسط الميدان تنجم تلعب بثلاثه وسط ميدان اللي هما حسامادو موتيبي حكيم موتيبي وموتيبا معناتهم ملاعبيه بدنيه
1: قويه ترابلسي
3: ترابلسي تنجم ترتحوا تلعبوا الشوط الثاني
1: اي
3: وتستغلوا المباراه الثانيه
1: والله معطى مهم
3: لياب وعندك زاد مهاجمين اللي هو ديارا بدنيا قوي برشا وقبولي اللي هو معناتها كي بلاده
1: نيجيري يعرف الجو
3: ويعرف الجو دونك هذا زاد معطى مهم انت اليوم جبت الملاعبيه اللي زيتونجي معناتها بالكم هذا للماتشات هذوما دونك اذا كان انت اليوم ما تستغلهمش وما تلقاهمش الماتشات هذوما وقتاش انت لازمك تلقاهم دونك معناتها انت اليوم جاتك الفرصه اذا كانت تنجم تلعب بازيد ملاعب اجنبي تلعبوا
1: والله كلامك مطمئن برشا الدليل هي الفكره في حد ذاتها معناها كما قلت انت ملاعبيه مستنسين بالجو هذاك باليوميديتي الكبيره بالكليما بالسخانه بالتيران بالنوعيه الغازون باش نلقاو غازون ايديال في الاخير معناها دونك انت تخير يلعب اكثر ملاعب اجنبي هبط ما كل كلزم
3: كلزم والمباراه الثانيه عندي شوى. ملاعبيه ممتازين بالوافي الرحماني يرجع الترابلسي علي معلول اللي الماتشات هذوما والخبره نتاعو زاد مهمه المثلوثي زاد كيف مونديكو اللي هو زاد ملاعبي عنده خبره كبيره برشا في الافريق ولهنا زاد دونك هذا زاد معطى مهم نبيل الكوكي اللي ما عنده الشوا ينجم هو معناتها على حسب اللاعبين اللي عنده ينجم معناتها زاد يهبط باي تشكيله يحب عليه هو دونك الكره عندهم هما اللاعبين ندرياس فيخسي معناتها اذا كان اليوم الطموح نتاعو ومتاع الجماهير نتاعو كاس الكاف الماتشات هذوما راهم ما لازمتهمش يكونوا عائق كبير كما قلت لك بالخبره نتاعو وينجم يخرج غادي باخف الاضرار ولهنا معناتها بعد لكل حادث حديث
1: نرجع باش نحكيوا على الاسي اس اس نعملوا طلع ملعب الطيب الاميري مع زميلنا نور الدين شرف الدين خمسه دقائق اولى الفريق السنغالي واخذ بزمام الامور منذ خمس دقائق كانت فرصه منذ قليل خطيره جدا وكيد يسجل الاثر هدف الاول يا نوري مرحبا اهلا وسهلا نور الدين شرف الدين ملعب الطيب الاميري
0: حاتم
1: تسمع فيه تفضل نور الدين ليك الكلمه في المباشر تفضل
0: حاتم شكرا ليك حاتم ست دقائق منذ انطلاق المباراه بين الترجي الرياضي الجرجيسي والفريق السنغالي اف سي ديامرار باطار الدوره التمهيدي الاول لكاس الكونفدراليه من ذهاب هذه المباراه على كل خناتكم تشكيله الفريقين وكما قلنا ست دقائق تقريبا والتعادل مازال سلبي اصفار بين الفريقين على كل نعطيكم تشكيله الفريقين بالنسبه لتشكيله فريق السنغالي ديابار في حراس المرمى ماديا حسينو احمدو بيمباكي اليون انداي محمد جاي محمد رانييل حاج ديانو ليسمان داي سيمان ديوب الشيخ سريف داي وديران دياو هذوما الاحداث اللاعبيه اللي عاولها اليوم فريق السنغالي بالنسبه لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي حارس مرمى سيف الدين الشرفي انتوني توري مختار بنزيد حمدي العبيدي كاباسوي هادي جرتينا ادم التاوس سامبا ديدي صادق توج دافيد روي وخليل القصاب وهذه فرصه لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي والكره تخرج الى التمرير بغطي الى حدرين متوازن الى حدرين زوز فرص بالنسبه للفريق السنغالي في المقابل وهذه توصيعه مازالت السينمات العرضيه والكره بالراس وتدخل الدفاع تعود مره اخرى جرتينا صوب لكن تعود الكره من توري يتعكس الهجوم لمحمد ديال عجل اليسار يتبع فيه لاعب فريق الترجي الجرجيسي تمشي الكره الى محمد راني يرجع بالكره الى اللاعب الشيخ سيف جاي يرجع الى محور الدفاع فريق السريع في الحقيقه فريق السنغالي يلعب على المرتدات على كل ترجع الكره لصالح الفريق السنغالي ممتاز لكن لا سيميتا تمشي الكره الى توري والحكم يقول ما فما شيء يمشي الكرة إلى التميس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي لكن الحكم المساعد الثاني يقول لا تميس لصالح الفريق ديامبار الفريق السنغالي ترجع الكرة بالتميس والحكم يرجع للخطأ يقول لا يرجع للتميس عفوا التماس ترجع من ديران دياو يلعب.
1: ذكرنا بالتوقيت نور الدين، نرجع لك بعد شويه. ذكرنا بالتوقيت،
0: نلعب الان في الدقيقه السابعه والنتيجه اصفار بين الفريقين، بين الدار الهلال دي سيلفيسي ومضيفه ديان بارس السنغالي.
1: نرجع لك بعد شويه نور الدين، قاعد يتابع في المقابله محمد اللي منصف. فما حاجتين الحقيقه شفناهم في النسبه للفريق السنغالي، هو عامل التاي اول حاجه الملعبيه عندهم التاي طويل في اللي بالارتي، قاعدين يقلقوا برشا في طرف الجنوب اون بليس في ترانزيسيون، اللي دازت الكره الاخرى معناها سبق الكره تقريبا 12 متر
3: فاتها
1: صحيح معناها تسبق الكره عمل صدقني داز الكره ومشى معناها بالحق التاي في ترانزيسيون قوي لهنا ماهوش سهل معناها من الاول
3: مش
1: وقاعد يكور خير من طرف الجرجيس.
3: لا صحيح، شوف حاتم كيما قلت لك هذا راهو فريق معناتها سونتر دي فورماسيون دونك معناتها راهو فيه ملاعبيه الانواع الكل، ملاعبيه سريعين، ملاعبية معناتها دي بون تكنيسيان، ملاعبية عندهم التاي، فريق متجانس متكون، فريق سيرتو معناتها أهم حاجة اللي هما ملي هما صغار معناتها طلعوا ودرجوا لصناف الكل مع بعضهم، دونك فريق معناتها لحمة واحدة يعرفوا زادة بعضهم برشا، فريق باش يقلق برشا اليوم الترجي الرياضي جرجيسي. دونك شفنا كما قلت انت فريق سريع برشا عنده معناتها ملاعبيه سريع على الاطراف سيرتو، ما لازمتهمش ترجي جرجيسي ما لازمتوش يخلي له المساحات، خاطر اذا كان معناتها انت تخلي له المساحات راه لازم يقلقك، وكما شفت انت وقلت انت توا ملاعبيه سريعين اذا كان يلقاو شويه الاسباس يتعبوك برشا. دونك تقريبا توا درجي اللعب الامتلاك اللي هو فريق باهي الحقيقة، فريق باهي الحقيقة، منظم الحقيقة،
1: فريق باهي الحقيقة.
3: حاليا معناتها نجم نشوفه إذا كان هكا الديبي معناتها نتاع الماتش باش يكون الماتش نوعا ما صعيب شوية،
1: وهي تغيرت الحقيقة الخارطة الكرة القدم الإفريقية. داليك نشاهدوا معناها ديان بارسا دي الحقيقة أول مرة اسمه به الفريق هذا، نعرفوا دياراف، نعرفوا قبل جينيراسيون فوت اللي كيف جندار كي حصل معناها كل عام نسمعوا بفرق قاعدة جديدة، مثلا نحكي لك حتى على الليست نتاع الأندية المشاركة في الكاف سنة في الأفريقي سود، فما ديربان سيتي في مالي، فما ريال باماكو بنعرفوها، فما فريق ديارا المالي، شوتينغ ستارز كما قلنا من نيجيريا، سودان اهلي مدني، دونك فما زاد في مصر اللي هي فريق اصبح معناها ياخذ في بايو في البطوله المصريه، دونك لهنا تغيرت خارطه كره القدم الافريقيه. قبل كي نقولوا الدور التمهيدي نعرفوا انه فرقنا التونسيه باش تكون في طريق مفتوح، لكن تو تقريبا عكست الامور معش كما قبل.
3: صحيح كي تشوف انت عامله الاستاد هذا روحت متاع بكري كونتر فريق نوعا ما موش معناتك الكبير برشا اسفي
1: لتوال.
3: المستير لتوال لتوال ضد فريق زاد مغمور كيني معناتك تشوف كما قلت انت خارطه التاريخ راهي تطورت برشا، راهي الانديه الافريقيه كلها معناتها قاعده تخدم معناتها من لي سونتر دي فورماسيون، قاعدين يجيبوا دي غران فورماتور من برا اسبانيا وبلجيكا وفرنسا، قاعدين يكونوا في اللاعبين معناتها من اللي بداوا معناتها هما يعرفوا الكوره، دونك هكا راهو تغيرت كيما قلت انت، وراي اهم حاجه في الكره راهي لي سونتر دي فورماسيون. وقت اللي انت تكون الملاعبي على قاعده صحيحه من اللي هو صغير 10 سنين و11 سنه، راه وقت اللي يوصل عمره 17 و18 عام يبدا حاضر باش يلعب سينيور، وقت اللي احنا لهنا مازلنا 21 و22 عام كله راه ملاعبي
1: شاب.
3: دونك راهو هذوما الانديه الفريق هذا كيما قلت لك معدل الاعمار نتاعو 17 عام و18 عام، كي تشوف انت مكونين وشادوا زاد مدرب اللي تعدى على الفئات السنيه نتاع منتخب السنغال، دونك فريق ما تقاعد يخدم وقاعد يكون في لاعبين، وشفنا معناتها زاد فما فريق زاد غادي السنغالي اللي هو جينيراسيون فوت اللي خرج معناتها عديد اللاعبين الممتازين ماني اسماعيل صار كوليبالي، دونك راهم قاعدين يخرجوا وقاعدين يخرجوا معناتها في دو غرونو، وكيما شفنا زاد سنا فما فريق معناتها فما ملاعب يلعب تقريبا عامين هكا ثلاثة سنين التالي في الشان تباع معناتها تو 45 مليون يورو، معناتها راهي تطورت خريطة الكرة الافريقية خاصة راهم قاعدين يخدموا، ونحن رانا معناتها قاعدين معناتها توا ليكيبات معناتها نتاعنا ما عادش لاهيين برشا بك الصغار نتاعنا اللي هما زاد راس المال.
1: بار كونتر شوتينغ ستارز ماهوش الفريق المغمور في كرة قدم الافريقية، والهدف الاول نمشيو لنور الدين شرف الدين في ملعب طيب الاميري.
0: الحاجي ديالو يفتتح النتيجة للفريق السنغالي في الدقيقة 13 بعد مراوغة عادية لسار فسخ بها زوج ملاعبية، التسويب يسكن شيبيك سيف الدين الشرفي، السباقيه لفريق السنغالي ديان بارس كما قلنا، الحاجي ديانو يفتتح النتيجه في الدقيقه 13 لفريق السنغالي امام فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. حاتم
1: واضح. دونك افتتاح التسجيل منتخب السنغال للإعادة بطبيعة على صور القناة الوطنية الأولى محمد علي. قلنا فريق ما واش سهل، قلنا فريق عنده التاي، فريق رابيد في الترانزيسيون في الليبراليتي ما واش سهل. الحاج ديالو يمضي الهدف الأول للفريق السنغالي قدام ترجي الجيس. يتغير المعطل ما هو المطلوب، لأنه شفت أنت الفريق قادر مش تحكم عليه تو ربع ساعة نعرفوا الفريق تو شنو مطلوب. فريق ما واش سهل، شنو مطلوب؟
3: مطلوب تو لازمتك تتاكي، لازمتك معناتها تلعب التاك، لازمتك كما قلنا معناتها ما عادش تخلي له المساحات. واحنا قلنا معناتها من الاول معناتها راهو هذا فريق سريع برشا، راهو فريق يحب المساحات. اذا كان انت تخلي له المساحات والخطوط نتاعك تبدا زاده متباعده راهو لهنا يقلقك برشا. وكما شفنا الهدف بصراحه جاست تكنيك ممتازه برشا. كي تشوف انت معناتها اليوم اكسيال اترونجي معناتها نتاعك معناتها يعمل بيه كيك لا تكون فانت ويعديه معناتها دونك انت راهو لهنا لازمتك تكون معناتها اكسيال اترونجي، لازمتك تكون خير من اللي عندنا، لازمتك تقف على سخيك تقعد معناتها على سخيك ما نجمش يتعدى معناتها هو وقت اللي يكسر به شات معناتها شوته. بصراحه معناتها جست تكنيك ممتازه برشا
1: حتى بدنيا فريق قوي
3: ممتازين. وكما قلت لك يا حاتم معناتها الفريق هذا راهو ملعب حتى مباراه رسميه ونشوفوه زاده بدنيا متحكم هو في الكره. دونك ترجي جرجيسي تو لازمته كما قلت لك يكون ايكيليبري، ولازمته يعبي الوسط نتاعو ما يخليش معناتها المساحات. كي تشوف انت تو هكا المساحات ما بين الخطوط كبيره برشا. دونك لهنا المدرب لازمته يقرا
1: لاعب فريق ممتاز
3: الحقيقه.
1: انا بقيت تو نشوف في فريق ممتاز جدا، معناها فريق اللي الحقيقه اوكي على مستوى الاسم مغمور وتقول لي ديان بارس وغيره، لكن في ربع ساعه اولى تيكي تاك الكره تخرج نظيفه، سيركوي بريفيرونسييل نتاعو معروفه ومن تخرج من الجي من معناها في الليبراريتي. معناها فريق الكمال المولى عز وجل، فريق متكامل. ما نجم يقول لك لا قاعد تبالغ شويه حاتم في الكلام، لا نجم يدخلوا يتفرجوا على الفريق السنغالي كور كونت الجرجيس، لان باش يلقى برشا صعوبات لان يغونا في طريق مفتوح. دونك ترجي الجرجيسي بسينو شوتينغ ستارز محمد علي ماهوش الفريق المغمور على مستوى القاره الافريقيه. 5 بطولات في نيجيريا، 8 كؤوس، عمل فينال دو فينال ليغ دي شامبيون 84 و96، عنده كوب دو لا كاف عام 92، كاس الأفريقية الفايزة بالكاس عنده واحدة زاد عام 1970، وعنده أيضا لوفوا متاع القرب الأفريقي عنده ب 98. دونك فريق شوتينغ ستارز ما هوش فريق مغمور،
3: فريق ممتاز. وانا رانا زيدا نعرفه خاطر قبل ما تلعب معايا لاعب سابق فيه هو اللي هو جنور أجي. وكنت تشوف انت نوعية اللاعبين اللي معاه
1: وهو فريق رشيدي ياكيني
3: ونحن نعرف كرة القدم النيجيرية ديما راهي عندها ملاعبية ممتازين، وديما تخرج زادة ملاعبية ممتازين، وديما أندية صعيبة، وديما راهي أندية صعبة الميراث. دونك فريق هذا فريق عنده الخبرة الإفريقية، فريق ديما يخرج معناتها ملاعبية ممتازين، فريق ما هوش باش يكون طعم سهل. كما قلت لك نادي الفيخسي لازمته يكون حذر، لازمته ياخو بايو على الاول، لازمته
1: فما كره خطيره لترجي جرجيس. نور الدين شرف الدين،
0: فرصه كانت تخريط خطيره لحمدي العبيدي بقصيه بعد كره رجعت بالراس من الدفاع يتصدى لها بالماديا حسينوف، ثم على الترونسفير ثم تخرج من الدفاع الى الركنيه، وهذه ركنيه لصالح ترجي، والكره ترجع بالبوكسينج من ماديا حسينوف ويلعب بالمرتدات. الحقيقة حاتم فريق متكامل، 3 خطوط يعرف كيف قاعد يلعب بالحق للأمانة، فريق ممتاز وممتاز.
1: نرجع لك نور الدين، نعطيك مساحة أكثر بالنسبة للتعليق. دونك ديما نحكيو كما قلنا فريق ممتاز الحقيقة شوتينغ ستارز، كيف فريق ديان بارسال السنغالي. آخر سؤال، المطلوب غدو منذ البداية بالنسبة للسي اس اس مع التعامل مع فريق محترم جدا كما قلت لك ليبر، ذاك مطلوب دفاع ولا هجوم؟ شو تختار أنت بأخف الأضرار أنك تمشي تمركي؟
3: لا شوف الربع ساعة الأولى الفيمينيت الأولى لازمتك الدفاع، لازمتك معناتها تكون حذر، ولازمتك تعرف زاد الفريق الآخر شنو هي نقاط القوة نتاعه وشنو هي نقاط الضعف نتاعه وشنو هي معناتها اللعب وخاصة طريقة اللعب نتاعه. واسكو معناتها شي يلعب لك كرة لوطا، شي يلعب لك معناتها كرة قصيرة، شي يلعب معناتها كرة طويلة، الديزيام بال زاد راهي مهمة جدا. دونك نادي الفيخسي لازمته يكون حذر الربع ساعة الأولى النص ساعة الأولى، لازمته يعرف طريقة اللعب ومن بعد معناتها وقت اللي يجيك كما قلت لك فرصه شوتا بالاريتي هذوما هما راهم الماتشوات هذوما راهم يلزمتهم يكونوا معناتها تنجم انت باي طريقه تلعب الماتش نتاعك بالاريتي نجم زاد يحلك الماتش نتاعك التسديده دونك كما قلت لك النادي الفاخر لازمته غدوه خاصه يكون زاد ايكيليبري لازمته يكون يدافع اكثر من اللي معناتها هو يهاجم عندك انت زاد ملاعبيه سريعين تنجم تلعب كونتر اتاك كما قلت لك معناتها غدوه لازمتك تجري المباراه نتاعك المباراه الثانيه اللي هي من بعد لهناك لكل حادث حديث
1: واضح يعطيك الصحة دالي شكرا ليك أكيد في برشا التزامات مهنية عندك خويا يعطيك الصحة ونورتنا وشرفتنا كالعادة
3: شكرا
1: متألق كلاعب كمحلل وإن شاء الله كمدرب نلقاوك كالعادة ولد التيران وتعشق التيران إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب شكرا ليك محمد علي منصر احنا باش نرجعوا بطبيعة لنور الدين شرف الدين وصلوا معاه الدقائق المتبقية من الساعة وطبيعة في التعليق على مباراة ترجي الرجيس وديان بارسا السنغالي الفريق ترجي الجنوب منهزم 1-0 وقاعد يواجه في فريق ممتاز جدا فنيا وبدنيا نور الدين شرف الدين تفضل نواصل معك التعليق على المباراة تفضل
0: 19 دقيقة لعب في المباراة في الشوط الأول والنتيجة ما زالت 1-0 لصالح فريق السنغالي ديان بارس الحاج ديانوب في دقيقة 13 كان افتتاح النتيجة على كل خلنا أعطيكم فكرة وللأمانة ولو أنه فريق السنغالي متكامل فريق فني ممتاز لكن يبقى نقطة الضعف نتاعو هو الدفاع خاصة في الكرة في الظهر الأكثر الأخطر يبدأ يكون عنده الخطورة خاصة كي مثل فيه الخطورة في الترجي الرياضي الجرسي في الكرة في الظهر مرة أخرى وين يشكل الخطورة وهذه كرة ممتاز في كل كرة وفي كل عملية فريق الترجي الرياضي الجرسي وين يلعب الكرة في الانترفال يعني في الكرة في الظهر إلا ويخلق الخطر هذه نقطة الضعف يجب يتفطن لها المدرب منصف مشارك بما أنه فريق دفاعيا ما هوش قوي برشا على كل ترجع الكرة إلى حارس المرمى إلى ديان بارس ترجع الكرة في وسط الميدان لمحمد راني يبدل الكرة على اليمين وين موجود محمد ديان يعكس الهجوم إلى الحاج ديانو يرجع بالكرة مرة أخرى إلى ليس ماندي إلى محور الدفاع اليون انداي ترجع مرة أخرى لديون دياو يرجع إلى محور الدفاع إلى اليون انداي يا فريق السنغالي ديان بارس يحاول في كل مرة أنه يخلق الأخطر خاصة بالكرات القصيرة في الخط الأمامي ترجع مزيلة الحلول يرجع يعود بها إلى حارس مرميه إلى ماديان حسينو إلى أحمد بيمباكي كرة تور في دفاعات فريق السنغالي ديان بارس قلنا فريق الترجي الرياضي الجرجيسي يلقى في صعوبة في خاصة في افتكاك الكرة وخاصة في لعب الكرة السريعة والهجمة السريعة
1: في التوقيت نور الدين
0: في توقيت 22 دقيقة لعب حاتم النتيجة 1-0 لصالح فريق ديان بارس السنغالي هدف الحاج ديانو في دقيقة 13
1: نرجع لك شوية آخر أكيد نور الدين وصل معاك التعليق على المباراة برشا تساؤلات قاعدة تجينا وبرشا أخبار حول اللاعب لؤي الترايعي وبرشا تعليقات من جمهور الاساس يتسائلوا بطبيعة وضعية لؤي الترايعي احنا اتصلنا بطبيعة مسؤولي النادي الرياضي الصفاقسي وعنا تقريبا كل المعطيات وفي الملف الكل انه قاعدة تتواصل المفاوضات بين الزوز أطراف اساس وأيضا نادي الوحدة الإماراتي حول لؤي الترايعي المفاوضات في الساعات الأخرى كانت دخلت مرحلة جديدة بعد تعثر نقولوا تعثر المقترحات السابقة حسب مصادر رسمية دونك تفاصيل أنه السياسات كانت تقدم في المرحلة الأولى بعرض استعارة اللاعب مع أحقية الشراء قبل نهاية الموسم المقترح الأول ديما هما ديزيتاب المقترح الأول قوبل بالرفض من جانب نادي الوحدة الإماراتي به المرحلة الثانية إدارة السياسات جدت الاقتراح متاعها اقترحت استعارة اللاعب مع إلزامية الشراء أنا ملزمة أنه بتشتري مع نهاية الموسم الحالي إلا أن الفريق الإماراتي أيضا كان رفض المقترح هذا المرحلة الثالثة CSS انتقل إلى خيار شراء اللاعب صفة نهائية وتم التوصل لاتفاق مبدئي مع نادي الوحدة الإماراتي حول قيمة الصفقة والمقدرة ب 300,000 دولار تقريبا 900 مليون تونس غير أنه الاتفاق المالي ما كانش كافي لإتمام الصفقة نادي الوحدة اشترط تضمين عقد البيع في عقد كونترا نتاع البيع بند تسريحي، اما بند يمنح بالنسبه مرتفعه من قيمه اي عمليه اعاده بيع اللاعب في المستقبل الى فريق اخر. الشرط هذا ما حضاش بموافقه اداره الاس اس اس، معناها اداره الوحده الاماراتي اشترطت على الاس اس اس انه البيع نتاعه باش يتباع مره اخرى، ولكن عنده بورسنتاج في اعاده البيع. سي سي اس اخترعت 10% وممكن امكانيه رفعها نتاعها الى 20%، وما تمش الاتفاق حول هذا الموضوع. بعد تعثر المفاوضات تورجعت الطرفين الى خيار الاعاره، لكن المره هذه دون احقيه شراء ودون الزاميه شراء مع نهايه الموسم. دونك الى حد الان تنحى الزاميه الشراء وتنحى معناها معناها احقيه الشراء، دونك باش يقعدوا يتفاهموا في صوره إعادة بيع اللاعب شنو هي النسبة اللي يخوها الفريق الوحدة الإماراتي. الوحدة الإماراتي يطالب مبلغ كبير، البورسنتاج نقول حسب ما صدرنا توصل حتى 50%، ولكن إدارة السي اس اس تقول 10 وأكثر حاجة معناها 20%. هذه وضعية لؤي تراي. المفاوضات ما زالت بين زوج أطراف، كما قلنا هذه هي النقطة الوحيدة اللي قاعدين فهم فيها اختلاف في انتظار الساعات القادمة وشنو باش تكشف على موضوع لؤي تراي وانتقاله إلى السي اس اس من الوحدة الإمارات. نرجع الملعب الطيب المهيري ترى جرجيس ديان بارسل السنغالي مع نور الدين شرف الدين، فضل نوري.
0: شكرا لك مرة أخرى حاتم. 25 دقيقة لعب و 24 دقيقة لعب في الفترة الأولى، المزيد متأخر فريق ترجي رياضي الجنسيسي ممثل الكرة التونسية في كأس الكونفدرالية، هدف مقابل صفر، هدف الحاج ديالو في الدقيقة 13 من فريق كما قلنا ديان بارسا السنغالي، وهذه ركنية لصالح ترجي الجرجيسي. يمشي الكرة اللي مشي لعب الكرة مختار زبيلي، يمشي الكرة طويلة في 18 متر لكن تعود مرة أخرى تميس موت على التوالي لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. التنفيذ مرة أخرى واندفاع كرة بالرأس تعود مرة أخرى ترجع لي توري التسويب، لكن يتعكس الهجمة وتمشي الكرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. سيف الشرفي يجد صعوبة فريق الترجي الرياضي الجرجيسي لوصول مرمى مديا حسينو. فريق ديان بارسا السنغالي كنا ممتاز لكن عنده ضعف اللي قاعد نشوفه فيه في دفاعاته، نقطة لازم يلعب عليها فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. هاي كرة في الانتربار مرة أخرى والتسويف خارج أرضية لكن مونتاج والكرة والتسويف والحكم يقول كانت مطالبة بضربة جزاء، لكن الحكم يقول ما فما شيء والكرة تخرج 5.50 متر. التدخل الأول من مديع حسينو يفسخ الكرة أمام الهادي جرتيلا. أولى الفرص وأخطر الفرص إلى حد الآن، أكيد استراحة مش تكون لشرب بعض الماء حاتم. في 27-26 دقيقة لعب ينتصف هذا الشوط الأول، والاستراحة قصيرة كما قلنا لأخذ شرب الماء لكافة للزوز فرق للترجي الرياضي الجرجيسي وفريق ديان بارسا السنغالي. حاتم في 27 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة وقت بليش لصالح ديان بارس، هدف الحاج ديانو في الدقيقة 13.
1: نور الدين تنجم تعطينا البنك الاحتياط الترجي الرياضي الجرجيسي؟ مهم جدا نسمع وشنية ربما الخيارات اللي عند المدرب نجمه بها نعرفه اسكو عنده شواء على مستوى الشوط الثاني تغييرات غيره تفضل.
0: تو نحاولوا احنا الان حد عن الان الاحداث اللعبه اللي جوز في رات حاتم، انا مش نحاول كيفاش خاطر بما انه تعرف قبل المباراه ما جاتنيش ورقه المباراه على كل، انا مش نحاول بعجاله ثم نرجع لك.
1: مش مشكل نوري ديجا باش توصل انت الوصف والتعليق مع زميلنا رامي الفراتي في فان تايم، ياخذك في مداخلات بطبيعه مهم جدا نتابعوا اخر اخبار المقابله ذي واخر اخبار ممثل كره القدم التونسيه الترجي الرياضي الجرجيسي اللي منهزم الى حد الان امام ديان بارسا السنغالي 1-0 في اخر اخبار بطبيعه الميركاتو حمزه الطيشي فادي الطيشي وياسين بن عبد الله. فادي الطيشي لاعب النادي الافريقي وياسين بن عبد الله لاعب النجم الرياضي الساحلي على سبيل الاعاره صحوا اليوم مع فريق الاتحاد الرياضي بن قردين. فادي الطيشي 18 سنه خطه جناح هجومي في المقابل سليم بن عبد الله خطه مدافع محوري ويبلغ من العمر 20 سنه قادم من النجم الرياضي الساحلي. كما قلنا باش وصل التعليق بعد شويه مع فان تايم مع رامي الفوراتي مع زميل نور الدين شرف الدين بعد شويه يجيكم صحار بالقسم موجز اخبار الاربعه نتاع العشيه. جمال تحياتي انا حاتم قزبار احلى الاوقات مع نتاع الاذاعه.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ
5: سويي اليرت البرمجه الشتويه على كارت من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس.

ماني ساعتي ستوب. كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل الراديو. الغونديفو مثل الجمعة في ناجة تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثني للأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم. وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي

0: في البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم ديوان أفام فلاش نيوز
1: موجز ورابعة مساء ديوان أفام عسلمة. ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي بولاية تطاوين إلى 34 شخصا بينهم 12 متضررا يقيمون حاليا بالمستشفى الجهوي بتطاوين وحالتهم تتطلب مراقبة طبية وفق ما أفاد به المدير الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بتطاوين إبراهيم غرغار لمراسلة ديوان أفام بالجهة معلنا عن صدور قرار بغلق المطعم الذي تسبب في حالات التسمم الغذائي الجمعية.
2: على اثر بلاغ من اطباء قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين حول وفود حالات تسمم غذائي بالقسم، نقل فريق من الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه بتطاوين على عين المكان. العدد الجملي الحقيقه هو الى حد اللحظه 34 حاله بما فيهم 12 حاله مقيمه بالمستشفى الجهوي بتطاوين. القاسم المشترك بين المرضى هذوم الكل هو انهم اكلوا من عند نفس المطعم بوسط مدينه تطاوين. نقلنا زيادة على عين المكان في المطعم هدايا وشفنا ظروف تحضير الأكلة كإجراء أولي. قمنا بالغلق الفوري للمطعم هدايا أبارتير من أمس في انتظار خروج تحاليل بعض المواد الغذائية المستعملة.
1: الشركة الجهوية لنقل القوافل بقفصة تتسلم أمس 6 حافلات جديدة بمواصفة عالية الجودة ومجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات وفق ما أكده رئيس مصلحة الاستغلال بالشركة صالح جعيدي لدى حضوره اليوم في جلسة عقدت بمقر الولاية وخصصت لاستعراض الاستعدادات الجارية للسنة الدراسية المقبلة. وأفاد جعيدي بأن هذه الدفعة الأولى من الحافلات تندرج ضمن اتفاق التعاون التونسي الإيطالي في انتظار تسلم 6 حافلات أخرى، لافتا إلى أنها ستوزع على الأقاليم الثلاثة للشركة بقفصة وسيدي بوزيد وتوزر. تونس تستعد لاحتضان الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري، حيث تتوزع فعالية المهرجان بين المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات والمسرح الأثري بقرطاج ومسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس. وشهدت هذه الدورة مشاركة 320 عملا في مختلف المسابقات الإذاعية والتلفزيونية والإعلام الجديد. وفي أخبار العالم، وكالة رويترز تفيد بأن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية تسعى لإصدار قرار بوكالة الطاقة الذرية يبلغ مجلس الأمن بخرق إيران التزاماتها. الخزانة الأمريكية تعلن أنها بصدد فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات. مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجهان إلى موسكو وكييف هذا الأسبوع لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء حرب أوكرانيا حسب ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم والمشوار ينطلق الآن مع برنامج فان تايم في أمان الله.

0: تابعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فن تايم. فن تايم،
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وما كنتوا تسمعوا فينا. نسلم عليكم الناس الكل انتم تسمعوا في فان تايم، حلقه جديده، الحلقه الاخيره من الموسم الصيفي. ذي نسلموا على العباد اللي خلطت علينا تسمع فينا. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام كالعاده. رحلتنا ونسوكم نكونوا معاكم من توا حتى للسبعه متاع العشيه، نعملوا دور على اهم مصاير في علاقه بالساحه الفنيه، ويكونوا ضيوفنا حاضرين في ساعتنا الثانيه وساعتنا الثالثه. كيف كيف فما شويه رياضه اليوم، خاصه في ساعتنا الأولى، ومتابعة لمباراة ترجي الرياضي الجرجيسي في الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد ديامبارس السنغال. يكون معنا صديقنا نور الدين شرف الدين من غديك مراسلنا، يعطينا أهم الجديد. نور الدين أهلا وسهلا، ما زال مش معنا نور الدين، بعد شوية نتصلوا به. مباراة كما قلنا الدور الأول لترجي الرياضي الجرجيسي، التعادل توا في دقيقة 44 بعد تقدم الفريق السنغالي، وتعادل ترجي رياضي الجرجيسي. السلام عليكم، تفرجوا فينا على الباج يوتيوب تاعنا دي وانا فاهم. هلا وسهلا بالناس الكل، ومعنا نور الدين. نور الدين هلا وسهلا. نور الدين ما زلنا نشوفه، ما تعرف مباراته كذا وأجواء المباشر. كما قلنا لكم التعادل بين الترجي الرياضي الجرجيسي اللي عادل في دقيقة 35. نسلموا على العباد اللي التحقت بينا على الباج يوتيوب متاعنا دي وانا فاهم، عطيونا رايكم في البرمجة الصيفية، كان عجبكم البرنامج وغيره من البرامج من الزملاء والأصدقاء هنا في ديوان بيان سور، والبرمجة الشتوية اللي تنطلق غدا نهار اثنين إن شاء الله بعودة الفريق الكل بما فيها فريق الرافماك. نسلموا عليهم ونسلموا على الزملاء زادة اللي باش يكونوا حاضرين لهنا معنا في ديوان. تراه شرف الدين شنحول معنا،
3: مرحبا بك رامي.
2: اهلا بك،
3: مرحبا رامي. ادركنا دقيقه قبل نعم الدقيقه الاخيره من 45 دقيقه لعب في مباراه الدوره التمهيدي الاول بين ترجيات الجرجيسي وفريق ديامبارس السنغالي. التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بعد ما كان متأخر فريق الترجي الرياضي الجرجيسي ممثل الكرة التونسية في كأس الكونفدرالية. خلينا نذكره كان افتتاح الحاج يانو دقيقة 13 لصالح ديامبارس السنغالي، ثم عدل النتيجة خليل القصاب في دقيقة 35 من أسيس كانت من مختار بلديد، وهذه مخالفة ترجع كورة لصالح الترجي التسويف، لكن الكورة مازالت المجردة بضربة جزاء، لكن الحكم يقوم بضربة جزاء ترجع كورة مرة أخرى توقع، مازالت الكورة في دفاعات فريق ديامبارس السنغالي. نمشي كورة إلى الحاج ديانو مرة أخرى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، مختار بلديد يبدل الكرة على اليسار، التغطية موجودة من الدفاع، ترجع كرة اليسار على ديامبارس عكس الهجوم مرة أخرى. كنا واحد واحد نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت البديل، من الوقت البديل الدقيقة الأولى، والنتيجة التعادل واحد واحد بين فريق ديامبارس السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي في إطار الكأس الكونفدرالية الدورة التمهيدي الأول.
2: قديش توقيت توا نور الدين؟
3: نلعب في الدقيقة الثانية في الوقت البديل، علما الحكم أربعة دقائق وقت ضايع.
2: واضح واضح، نكملوا دقيقتين معاك، نكملوا الشوط الأول معاك نور الدين. أيوه،
3: ترجع الكرة إلى الركنية، لكن الحكم يقول ما فما شيء، يرفع كرة في التهدف لصالح فريق ديامبار. فريق متناسق هذا فريق ديامبار السنغالي، والأكاديمية تعطي أكلها لهذا الفريق، كنا متكامل فريق الترجي لهذا الفريق ديامبارس السنغالي. ترجع كرة في وسط الميدان لكن تقطع، تمشي مرة أخرى إلى حسينو، لكن موجود أنساني توري لاعب محور دفاع الترجي الجرجيسي.

0: ترجع كوره الى حسب انه صاحب الهدف لصالح ديان بارس، لكن الحكم يقول استيس خط التميس وتميس لصالح فريق ديان بارس السنغالي. ايران دياو يلعب الكره في وسط الميدان لسليمان دياب. سليمان دياب بدل الكره الى محمد جاي. جاي العكس الهجمه لفريق ديان بارس السنغالي، ومشي كره في وسط الميدان. البحث الكره في ظهر الدفاع، خطيره لصالح فريق ديان بارس من ديون دياو، من جيران دياو. ترجع الكره من دياو الى محور الدفاع مره اخرى، تمشي الكره الى احمد بامباكي. بامباكي يبدل اللعب الى احمد الى اليون انداي. انداي انتهت الاربع دقائق اللي كان اضافهم الحكم في هذه الاونه. يعلن الحكم على نهايه الفتره الاولى بالتعادل الايجابي 1-1 بين فريق ديان بارس السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي في هذه المباراه لحساب الدور التمهيدي الاول في كاس الكونفدراليه الافريقيه. رامي 1-1 بين ترجي الجرجيس وديان بارس السنغالي. نعطيك الخاطر.
1: شكرا لك نور الدين، ان شاء الله بالتوفيق للترجي الرياضي الجرجيسي ممثل الكرة التونسية في دورة التمهيد الأول لكأس الكونفدرالية. تعادل 1-1، إن شاء الله تزيد يدارك أكثر وأكثر الترجي الجرجيسي ويكون انتصار مريح. بعض الشيء ما تعرف مباراة مش سهل على الترجي الرياضي الجرجيسي وكأس الكونفدرالية. مازلنا في متابعة للمباراة ذي مع صديقنا نور الدين شرف الدين مراسلنا غديكا من ملعب الطيب المهيري بصفاقس. مازلنا معكم ومازالت الفقرات زادة بعد شوية في فان تايم كالعادة اللي استنستوا بهم في حلقة أخيرة توديعية للموسم الصيفي. صديقتنا جيان في تابيروش تكون بحذينا بعد شوية، وصديقنا رضوين زادة يكون موجود معنا في زوم فن، بخلاف بيانسير الضيوف متاعنا بش يكونوا معنا موجودين إن شاء الله لهنا في فان تايم. نسألوا على جديدهم وأهم ما عندهم في علاقة بمشاريعهم الفنية، كما روني فتوش الفنان اللبناني وإكرام عزوز وغيره من الأخبار والحوارات. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل، نسلم عليكم إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل اللي تسمع فينا في كرهب، والعبيد اللي ما زلت في الخدمة زادة تسمع فينا إن شاء الله ما قعدت حد شيء أو كأسوعة غير باع وتشدوا ثنية إن شاء الله للدويرتكم. نسلموا عليكم الناس الكل ونسلموا على مستمعينا في اليوتيوب. يلا سيدي الموزيكا نبدأ بها في فان تايم، نرجع لكم بعد شوية. شكرا لكم وشكرا لوفائكم للديوان FM.

0: استمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فن تايم. فن تايم
2: الأربعة واربعة واربعين دقيقة على ديوانا فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد وما تسمعوا في فان تايم. مازلنا معاكم حتى للسبعة متاع العشية ومازلنا في متابعة المباراة الترجي الرياضي الجرجيسي ضد ديامبارس السنغالي. المباراة اللي تلعب في إطار الدور التمهيدي الأول من كاس الكاف في ملعب الطيب المهيري بصفاق قصة تعادل 1-1. ومازلنا بعد شوية التحق بينا مراسلنا نور الدين شرف الدين من قلب الملعب يحكي لنا يعطينا أكثر تفاصيل على المباراة وأجي تلقاه معنا لهنا في فان تايم إلى نهاية المباراة. ما قبل ذي تلتحق بينا صديقتنا جيهان. يا جيهان
3: أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. بونجور بونجور فيفمون لا رونتري فيفمون لا ريفريز ومرحبا
2: يا ودي. شوف في ريحة الغلافات تاع العودة المدرسية. يلا سيدي هاي تابي روج.
3: يلا
1: تابي روج.
3: والبداية في تابي روج باش نبدأ بأخبار الفنانين. نحكيه على أسرة عبد الحليم حافظ العندليب اللي تعاود تحل منزله أمام الجمهور وتكشف شروط الزيارة. وانكشفت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تطورات جديدة في بشأن منزل العندليب الأسمر, وهذا بعد قرار غلقه أمام الجمهور. علاش سكروه في أوت اللي فات؟ معناه هو كان محلول كيزوروه العبيد كل متحف. علاش سكروه؟ على خاطر فما واحد من الزوار دخل واستخدم السرير متاع عبد الحليم حافظ والتقط صورة فيه وشد التليفون ويبوزي. دوك العائلة تغشت على الأخر وسكروا
2: الدار.
3: قالوا من دولة عربية.
2: فازت له بصارة ذو.
3: لا من دولة عربية وعلى ما يبدو مش من عنا نحن. دونك ما نعرفوش من دولة شقيقة نقوله, أما ماهوش مصري. وينأكد زيدا محمد شبانة اللي هو ولد خول فنان عبد الحليم حافظ إعادة فتح منزل العندليب أمام محبيه, ووضح إنه الأسرة قررت تنظيم الزيارات بنفسها ووضع عدد من الضوابط بما يضمن الحفاظ على محتويات المنزل وعدم تكرار الواقعة اللي صارت. وقال زيدا إنه رجعوا حلوا الدار, وقال إنه 4 أفراد في العائلة ومسؤولين على استقبال الزوار متاع بيت عبد الحليم, ومعناش شركة تنظم الأمور هذية. واللي أضافوه هو أنهم قرروا اللي المواعيد لزيارة منزل العندليب باش تولي تصير بالتليفون وينسقوا الأمور معاهم بالواحد بالواحد, وفي كل مرة واحد من 4 أفراد متاع العائلة يشرف بنفسه على الزيارة هذه باش حتى حد من الزوار ما يمس
2: ما يجي قيل بحذين
3: يجي تصور برادي طلع معناها طلع على فرش وهبط التصوير.
2: هو رأوا أنا فيها مادام ما كسرش ما عملش حاجه ما سرقش وكذا. هذاك مخه شنو قال؟ وقال اجي نتكى ونعمل سيلفي هكا شويه في الانستغرام.
3: قال وعملته بحسن نيه وعن محبه كبيره. دونك هذاك علاش سكر في اوت منزل العندليب ويعاود يحل, وباش يقفوا على زيارات افراد العائله وما عادش باش يعملوها بالانترنت. المواعيد باش تولي تصير بالتليفون طول. باش نحكيو زادة على الممثل المصري خالد زكي. خالد زكي يمكن الاسم ما يجلبكش انت ولا مش
2: يجلبني. خلود
3: شكون خالد زكي؟ عرفت ولا
2: يقرب الأشرف
3: طباخ الرئيس اللي خرج وقال وديته الشعب فين.
2: ذكرته
3: خالد زكي
2: الرئيس بيدو
3: الرئيس بيدو فلا. كشف الفنان خالد زكي على سبب قلة مشاركاته الفنية خلال الفترة الأخيرة, ووضح أنه ابتعاده عن بعض الأعمال المعروض عليه يعود لحرصه على اختيار الأدوار اللي تتناسب مع تاريخه الفني, وأكد أنه هو يرفض الظهور لمجرد المشاركة ويبحث عن الأعمال اللي تحمل قيمة حقيقية وتضيف إلى مسيرته. قال أنا عمري ما شاركت في عمل من أجل الفلوس. يقول أنه كل مشاركاته كانت بدافع فني. ما نعرفش كان أحنا قاعدين كي نسمعوا الأخبار هذية ما مدى صحة أو صحة الكلام اللي قاعد يقول.
2: أنا نحسه هو مش مربوط بالأدوار, مربوط باللي بوست. الحق نثبته على دو بوست رئيس وزير داخلية. عرفته في معاد الإمام اللي هو أبو
3: ما يختارش الأدوار, يختار المناصب.
2: أعطيني مناصب, أعطيني مناصب كبيرة في الدولة أخوي. لا بالحق هذوما هما نثبتوا. عادل إمام في المسلسل نسيت اسمه, هو اللي ولده رامي إمام زاد اللي ولده وزير الداخلية
3: نسيت اسمه.
2: صحيح وناسب هو عادل إمام وكذا مسلسل.
3: أما زاد تكلم في الحوار هذية وقال إن هو ما نجمش يتخطى رحيل زوجته, وهذا كان في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا اللي تقدموا الفنانة منى عبد الغني على قناة السي بي سي, وتحدث برشا على حجم الحزن اللي أحل به وقت اللي عاشوا بعد رحيل زوجته.
2: تعالى ربي يرحمه.
3: عشان ربي يرحمها نيلي كريم النجمة المصرية بعد عودتها للعمل مع جمال العادل في رمضان 2027. هذا اللي أعلنته الفنانة أنها ترجع للتعاون مع المنتج جمال العادل من جديد من خلال مسلسل مقرر عرضه في موسم رمضان في 2027، وهذا يجي بعد سنوات من التوقف على العمل مع بعضهم بعد خلافات وأزمات تسبت في إنهاء التعاون بيناتهم لمدة سنوات طويلة، ولكن الثنائي كانوا حققوا نجاحات بارزة في الدراما المصرية. المقترح المرة هذه باش يكون مسلسل من 15 حلقة، هذا كشفوا جمال العدل يحكي على مشروع درامي جديد يجمعه مع نيلي كريم، واللي من المقرر باش يكون موجود في سباق الدراما لرمضان 2027. ونيلي كريم ردت على الخبر هذايا وعبرت على سعادتها بالتعاون مع العدل من خلال ستوري في حسابها على انستغرام، ونشرت زادة التصويرة اللي تجمعها مع جمال العدل وقالت أحلى خبر، والله ربنا يخليك لنا أستاذ جمال. الحقيقة مع جمال العدل كان فما شراكات. رجع نقرأ على روحي. دونك قدموا مع بعضهم في 2020 واحد من أشهر أعمالها وأكثرها نجاحا اللي هو مسلسل ميت وش. دونك في انتظار تباعا قاعدة تخرج الأخبار على رمضان كل مرة نسمع بنجم من النجوم اللي قاعد باش يكون موجود. مالوغوزمون اللي نعرفوه زاد انه مثلا هند صبري مش باش تكون موجوده في
2: السباق. جمال العدل هذا اللي عنده مشكله مع ساره تونسي، كنت اتذكرها
3: مع شكون؟
2: ساره تونسي اللي قال جاتنا وفي بالها ستار وصار دخلت فيها يسرى الحكايه والعركه هذاك ودار هو من بلاتو هذاك هو سي جمال. ايوه
3: نحكي لكم زادة على حفل الميغيكس دور دورة 2026 اللي باش تصير غدوة السبت في كازينو لبنان بحضور نخبة من أبرز نجوم الفن والدراما والغناء في لبنان والعالم العربي. الدورة 26 من الجائزة هذه اللي تحولت على مدار أكثر من 20 سنة إلى واحدة من أبرز الفعاليات الفنية. أكيد نحن باش نكونوا في المتابعة للحفل وللجوائز متاعو.
2: مش
3: نمشي ومنكم عندي المتينة المتاع ديوانا فهم في الويكند دونك نحكي عليها في الويكاند. نبيع في روحي.
2: برافو عليك والله لا بصلي يعني بي كوميرسيال.
3: نكمل بآخر أخبار يتعلق بنجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي. الأخبار متاعه قاعدة تدور في المواقع الإخبارية والحديث عن عصابة يقودها مراهق تخطط لاختطاف مبابي في فرنسا. هذا اللي كشفته صحيفة الباريزيان هالأربعة، وقالت أنه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد كان ضمن الأهداف الرئيسية لعصابة فرنسية خطيرة يقودها شاب عمره 18 عام يلقب ب زاد. ووفق التقرير فإن المتهم اللي هو الشاب الفرنسي سويسري مسجون حاليا بتهم من بينها السطو المسلح كان يخطط لاختطاف 26 شخص من بينهم لاعبي كرة قدم ومغني راب ورجال أعمال أثرياء، وتم إلقاء القبض عليه بعد ما نفذ عملية سطو على متجر ساعات في أفريل اللي فات في نويي سور سان، وتبين من بعد أنه هو واصل عمليته الإجرامية من داخل الزنزانة متاعه عبر تطبيق سناب شات واستخدم الاسم المستعار ليستر زيد. وعثرت السلطات في الهاتف متاعو على عناوين لمغنيين ولاعبي كرة قدم ورجال أعمال واللي كانوا من ضمن الأهداف متاعو في المخطط لاختطافهم. شنو رأيك بربي؟
2: وطفل صغير مش كبير برشا،
3: طفل صغير عمره 18 سنة
2: كان ما يطلع يلعب وكبرها الحكاية.
3: أما ليه مشي أي حكاية صحيح السطو دونك سيد معناها الإجرام
2: أنتو قاعد يترين أنتو قاعد فما بذرة لازم يتحاسب عليه.
3: دونك الاخبار قاعد يدور من الاول الحقيقه شكيت قلت يدور لي مش بالحق
2: زين مبابي في الشامبيونز ليغ نقعدوا كيكه بلاش بونتا والله العظيم حشوي قدام العباد. ميرسي بوكو جيجي،
3: شكرا مني للاخبار في تابي روج. ميرسي
2: ميرسي بوكو جيجي نشكروك برشا.
1: تابي روج
2: بيان سور تقاو جيهان في الويكاند وتقاوها في الرافماق العودة إن شاء الله نهار اثنين من 7 للـ9:30 احنا نرجعوا الملعب الطيب المهيري. نرجعوا المباراة ترجي جرجيسي وديان بارس معنا صديقنا نور الدين. وترجي الجرجيسي 2-1 الهدف الثاني للجرجيس نور الدين.
4: شكرا لك مرة أخرى رامي. 62 في المباراة نتيجة هدفين مقابل هدف بعد ما كان متأخر فريق ترجي هذه الجرجيسي في الشوط الثاني كان دخل منذ العشر دقائق الأولى يعني بالدقيقة 55 يحصل على ضربة جزاء ترجي رياضي الجرجيسي ينفذها بنجاح خليل القصاب وبالتالي يكون دوبلي لخليل القصاب بعد ما كان عدل النتيجة بالدقيقة 35 كان أضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني من علامة الجزاء ليصبح فريق متقدم ترجي رياضي الجرجيسي على فريق السنغالي ديامبال يكون هدفين مقابل هدف طبعا كثير.
2: نوردين المباراة وين ماشي أكثر؟ جرجيس شد الطرح ولا يعطينا بعض التفاصيل على الدقائق اللي فاتت؟
4: إلى حد الآن لكن رامي فريق ديانبالت السنغالي هو نجم يكون فريق متكامل فريق فنيا ممتاز. فريق ديانبالت هو أكاديمية فريق قاعد من الشبكين عمل قاعدي هذا الفريق ديانبالت في كل الكرات يعني فريق ديانبالت قاعد يلعب الكرات كثيرة وهو فنيا في برشا في المقابل الترجي للجنبيدي قاعد يحاول إنه يأخذ الكرات وخاصة ثم تقف تقريبا على الخط الخلفي لفريق ديانبالت وهو الكرات اللي يلعبها في الغرب ويشكل فيها فريق ترجي للجنبيدي. على كل أربعة إلى الرحلة السيئة 64 هدفين مقابل هدف لفريق ترجي للجنبيدي على حساب فريق ديانبالت السنغالي لحساب الدورة الليجي الأول لفريق الكونفدرالية الأفريقية هدفين لتين سجلهم في خليل قصدر للتبقيق 35 والهدف الثاني كما قلنا للترجي في خليل قصدر الهدف الثاني ليه من علامة الجزاء.
2: شكرا لك نور الدين. احنا مازلنا في متابعة للمباراة. الخط ليك انت نور الدين اتوما موفكا فما ان شاء الله بقدرة ربي هدف ثالث. نبدأ ونزيد ونتهنيه شوية على ترجي الجرجيسي خاصة قبل مباراة العودة في السنغال. احنا مازلنا معكم مازلت فان تايم حتى للسبعة. خليكم مع ديجيتال ويفز الاخبار ونرجع لكم بعد شوية في ساعتنا الثانية.
1: فان تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
0: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
0: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. مشروع ياباني عملاق وطموح جدا لتوفير الطاقة النظيفة ومن دون قيود هذا لفسر تيتسوجي يوشيدا رئيس CSP Japan le groupe de conseil spatial de la Shimizu Corporation ABC News. لونا رينغ حزام لبانو لونير لتزويد كل الكوكب متاع الأرض بالطاقة الغير محدودة. المشروع عنده ديجا 10 سنوات والفكرة هي إنشاء une infrastructure de 10944 كيلومتر de long بعرض يكون متوسط 400 كيلومتر على الإكواتور لونير لأنه في المنطقة ذيك ما فماش ني اتموسفير لحجب الضوء ولا غيوم ولا ليل على الجانب المضاء من القمر أي يبقى ديما فما جانب غارق بشكل دائم في أشعة الشمس. وحسب السيو للشركة اليابانية فإنه لبانو تيرستخ ما يوفر كان لـ 1/20 دو لينيرجي لنجم ينتجه جهاز إكيفالون أستالي دون لسباس. طريقة عمل المشروع لبث الطاقة يرتكز على أربع مراحل وهي استقبال الأشعة الشمسية من طرف لسيلول سولير المركز على الإكواتور ثم يقع تحويل الضوء إلى الكهرباء ونقلها عبر دي كابل أونتيريل دي زانستالاسيون اللي حولوا الكهرباء لدي فيسو دو ميكروند ولازير دو أوت بيسونس اللي باش يقع استقبالهم على الأرض عبر دي زونتين سبيسياليزي اسمهم ريكتانا اللي بدورهم يحولوا سينيال للكهرباء. بناء مشروع هذه المحطة باش يرتكز على رجال ألين يكونوا تيلي أوبيري من الأرض في انتظار سوتيان أوفيسيال من النازا أو لا جاكسا. في ديجيتال ويفز ديما ننبه مستمعين أنهم يردوا بالهم من المحتويات الموجودة على منصات الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي ولو شكوا في موضوع يحاولوا أنهم يتحقوا منه ومن مصدره قبل ما ينشروها على صفحاتهم وحساباتهم. من مقاطع الفيديو اللي دارت أخيرا وعملت بوز وبوليميك كبيرة سيكونس تشوفوا فيها إيلون ماسك قدام بوابة نجمية دائرية ينتظر في شيء ما. المقطع يظهر أنه ايتي فيلمي اون كاشيت الشيء اللي زاد عطى الفيديو أن اسبي اترانج وسري وانيغماتيك ومخيف يخلي كل من يتفرج ما يخممش برشا ويقول يقول أنه سيد هذا يمتلك تكنولوجيات مستقبلية وهو سابق لعصره وأنه يحضر في مؤامرة وغيرهم من التعليق اللي استنسنا بهم. الفيديو حظت حوالي 3 مليون مشاهدة على إكس، وفي تعليق من التعليقات الموجودة تحت المقطع يقول النشر أنه ماسك يطور في بوختايا كانو في رفرنس الجو فيديو معروف يسافروا فيه عبر الزمن. حقيقة المقطع هي أنه تم توليده عن طريق الذكاء الاصطناعي. صاحب البوست معروف بالنوعية هذه من الفيديوهات واللي موضوعها أنه لازاليت دون لو موند ما يحبوناش نعرفوا الحقيقة. لا سيكونس تم تحليلها من طرف العديد من المختصين ومن طرف لوتي دو ديتكسيون دو ميتا اللي لقى فيليغران نوميريك امبريكي دون لا فيديو، اي انها كانت توتالمون جينيري بار لانتيليجونس ارتيفيسيال. هاتف ذكي جديد من شركة شاومي خروج قريب جدا مقرر ل 7 سبتمبر الجاري أي قبل الكينوت دابل بيومين فقط، والإعلان على الايفون ألترا لو بروشان بليابل لشركة كوبرتينو. شاومي 18 فولد هاتف خوف كل الماركات لأنه البوس ميزون اللي في وسطه تحصلت على ان سكور مخيف جدا يقدر ب 5 مليون نقطة ان توتو. لو 18 فولد هاتف يتطوي على 2 ويحتوي على بلوك فوتو 3 كابتور avec une batterie de 6000 mAh, une charge filaire à 67 watts ou 50 watts sans fil. البوس X-Ring 03 غرافي ان 3 نانومتر فيه 10 كور سي بي يو كلهم قويين حسب شاومي، يان جي بي يو جي الترا ان اكس دو 16 كور، الميموار ال بي دي دي ار 6 تمثل اون بروميير سور سمارت فون وتوعد 113.8 جيجا اوكتي بار سكوند دو بوند باسونت، اي اكثر من ال بي دي دي ار 5 اكس ب 50%. في الهاتف باش نلقاو زاد لا سوركوش هايبر او اس 4 والاسيستون تشاو اي اي 2.0 avec لا شارنيير دراغون بون اي ان فير دراغون كريستال 3.0. هاتف ذكي بديزاين مزيان برشا فيش تكنيك قوية يخرج في السينيوم 7 سبتمبر ولكل باقي العالم فما حتى معلومة. ينجم يصبح الماست هاف لكل محبي الهاي تيك ولي جادجت تكنولوجيك. سعره باش يكون 1500 يورو في الصين، ولو يخرج نهار في الأوروب فلازم نزيدو حوالي 500 يورو أخرين. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دي لندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: Digital Waves. Digital Waves.
7: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
0: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
10: 9.2.
11: ديوان افام فلاش نيوز
12: مجزء الخامسة مساء. أنت ونفهم عسلمة. مدير عام البناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأشار إلى أن برنامج الاستعداد للعودة المدرسية شمل أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ونحو 300 فضاء تدريس جديد، فضلا عن إنجاز أكثر من 1100 أتي تدخل في إطار مختلف برامج صيانة المؤسسات التربوية. وأكد الكوكي اقتناء قرابة 100,000 طاولة مزدوجة وأكثر من 3,000 آلة ناسخة مع تركيز كاميرات مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطف الرياح يفيد بأن بارتفاع كلفة المستلزمات المدرسية بنسبة 8% مقارنة بالسنة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية ما عدا الكتاب المدرسي والكراس المدعم، داعيا إلى اعتماد قائمة موحدة حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان فما.
13: مقارنة طبعاً ليه ونحكم نزيد تقريباً 8% نزيد نشوفها من سنة إلى أخرى في العودة المدرسية غالية في كل المستلزمات مع ذلك كتاب وكرت مدعم، وبالتالي نحن نطالب به قوائم واحدة تكون وجوبية وإلزامية تكون منتوج تونسي، وبالتالي نلقاو منتوج تونسي بجودة ممتازة بأسعار مقبولة معقولة، نبعدوا على المحفظة بكيلو ب300، نبعدوا على كيلو ب5000 و6000، نبعدوا على الكراسة السبيرال ب20 و25000، نمشي بقوائم واحدة وزي واحد.
12: وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن عن صدور نتائج تقييم المطالب المتعلقة بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص والواردة على الوزارة حتى 30 من جوان الماضي. وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأنه تم قبول 344 مطلبا بقدرة جملية 455 ميجاوات. جمعية تساعد للعمل التطوعي بغنوش من ولاية قابس توزع أكثر من 2500 قارورة مياه معدنية وتبرعت بكرسي متحرك لفائدة مرضى وحالات اجتماعية بمستشفى قابس ومعتمدي غنوش. أكثر تفاصيل مع عضو الجمعية رشيد منصور في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة.
10: بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة ومعتمدي غنوش قمنا اليوم كجمعية تساعد بتوفير باليت مي من باليت مي لجمعية أمل الطفولة بقابس. باليت مي زادة شن وفروها للمستشفى الجامعي بقابس شن فرقوهم ونوزعوهم على المرضى المقيمين في المستشفى الجهوي. وزادة عندنا زوز باليتات مي بالتنسيق مع الوحدة المحلية شن شمعية نوفروا باش نعطوهم للحالات المعزة واللي عندهم الأمراض مزمنة في معتمدة غنوش.
12: وفي أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يعلن عن توثيق إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية وما نتج عنها من أضرار وإصابات، موضحا أن قطر ليست طرفا في الصراع ولا يمكن تبرير الاعتداء على أراضيها وبنيتها المدنية. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات على مصرف تركي للاشتباه بسيلات له بالحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى فانتايم في أمان الله.

0: تايم الخمسة وثلاثين دقيقة على ديوان اف ام. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية. نسلموا عليكم ونسلموا على عباد الكل. فان تايم مازالت معاكم حتى للسبعة متاع العشية. بعد شوية ضيوفنا في علاقة بالمجال الفني يكون بحذانا إكرام معزوز في مداخلة بالهدف كيف كيف الفنان اللبناني روني فتوش. ولكن مازلنا في متابعة وتغيرات في ملعب الطيب المهيري مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي وديان بارس. معنا نور الدين. نور الدين, شنية جديد عندك في المباراة؟
1: أتركنا رامي 62 كيف لعب في العفو
0: 82 مش تعاود الطرح
1: 82 كيف لعب في المباراة. النتيجة أصبحت 3 أهداف مقابل هدف لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي, علما وأنه فريق ديان بارس السنغالي كان حاصل على ورقة حمراء لاعب محمد ديان في الدقيقة 97, ثم أصاب سامبا دياو أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 70, يعني بعد إصابة سكاير يضيف الهدف الثالث. كما قلنا نذكره بالأهداف, كان الحاج ديالو افتتح النتيجة لديانبار في السنغالي منذ الدقيقة 13, ثم عاد النتيجة خالد القنطاب في الدقيقة 35, وفي الشوط الثاني كان أضاف الهدف الثاني خليل خطاب من عالم الجزاء لضرب الجزاء في الدقيقة 55, ثم سامبا جاو كان خلت النتيجة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. يبقى فريق ديان بارس منقول من خدمات كما قلنا من لاعب محمد ديان في الدقيقة 10, الداخلي كما قلنا الآن يلعب في الدقيقة 83 في الدقيقة لاعب 17 تصل على نهاية الوقت الأصلي للمباراة بإدارة دورة التمهيد الأول كأس الكونفدرالية لممثل الترجي لممثل الفريق الممثل تونس الفريق الترجي الجرجيسي.
0: إن شاء الله بالتوفيق للترجي الجرجيسي. شكرا لك نور الدين, رجعوا لكم بعد شوية نكمل معك نهاية المباراة إن شاء الله بالنقص العددي هذايا نتاع فريق السنغالي ديان بارس. الترجي الجرجيسي نجم يسجل هدف رابع ويبدأ بشوية يتهنى على ترشح للدور القادم الدور الثاني التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية. باهي سيدي, يلا سيدي احنا مازلنا معاكم فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. فاصل صغير راجعين ما تبدلوش. فان تايم فان تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم, اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم فن تايم. رجعنا لكم من جديد والخمسة وسبعتاش دقيقة فان تايم. كما قلنا لكم بعد شوية ضيوفنا يكونوا موجودين بحذانا لنا في ديوان اف ام في تدخل معنا في فان تايم. ولكن فما ما نحكيه ونحكيه على اس او اس وين في قرى الأطفال. العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تنصية تحذر لصغارها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية للموسم 2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل شاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا الكرتابة الأدوات المدرسية الكتب اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عامه الدراسي فرحان وواثق من روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر الكل طفل من صغيراتنا, الجمعية اليوم تستحق وقفتنا الناس الكل. تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosv.in أو بالاتصال بمكاتب الجمعية لتلقى وكل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يمن بيه ويحب يشوفه ينجح. نذكروا انه الجمعية اليوم تتكفل بتقريبا اكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية. تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه وما ما تحقروش حتى مبلغ, معناها 10 20 30 40 دينار اي حاجة راه يتعاون صغيراتنا في العودة المدرسية على الموقع www.sosv.in ولا كلموهم على الرقم 858-371-0-02. شكرا لSOS قرى الأطفال SOS. احنا مازلنا معاكم في فان تايم حتى للسبعة متاع العشية. بعد شوية نمشي ونحضر على نهاية مباراة

الترجي الجرجيسي نذكركم بنتيجة 3-1 ضد ديامبارس السنغالي. وما زلنا معاكم بعد شوية زيادة في فقراتنا، التحق بنا صديقنا رضوان في فقرة زوم فن، نقعدوا معنا ما تبدلوش، هذه فان تايم حتى للسبعة.

0: Fantastic baby.
1: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
2: فن تايم. فن تايم.
3: رجعنا لكم من جديد والخمسة واثنين وثلاثين دقيقة على ديوان فيم انتم تسمعوا في فان تايم. مرحبا بكم من جديد, شكرا على الاستماع وعلى اختياركم للفريكونس متاعنا في الوقت هذا. ونسال مزيد على العبيد اللي حاضرين معنا على الباج يوتيوب تاعنا ديوان فيم. نشكركم على تدخلاتكم وعلى الكومنتير اللي قاعدين تخليولنا فيهم. متابعتنا المباراة الترجي الجرجيسي في ساعتنا الأولى, وانتهت المباراة بنتيجة 3-1. إن شاء الله بالتوفيق للترجي الرياضي الجرجيسي في المباراة العودة ضد ديان بارس السنغالي. يلا سيدي, بعد شوية باش يكون بحذنا ضيفنا, نحكي معه في مداخلة هاتفية كرام عزوز يكون معنا ونحكيه على جديد والقادم في قادم الأيام. وضعية هشة, شنية الحكاية ذي وشنية الفكرة هذه اللي باش نحكيه بعد الفاصل.
1: Publicité. مع أورانج بوستي الغانتري بالفروات.
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات, وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين, وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى, امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات. عندك اورانج.
5: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال SOS,
8: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها
7: وإطارات ومربين بتأثيرهم,
8: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
7: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي,
8: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
7: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
9: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvu.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية, ولا كلمونا على 58-371-002.
1: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا, يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا فيش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

0: فن تايم
1: الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة على ديوان FM. رجعنا لكم انتم تسمعوا في فن تايم. رجعنا مع ضيوفنا وضيفنا اليوم فنان جمع بين التمثيل والإخراج والإنتاج والإدارة الثقافية وعاش تجارب مختلفة على الركح في التلفزة وفي السينما وكان لمدة سنين وسنين مرتبط بواحد من أهم المعالم الثقافية في تونس المسرح البلدي. اليوم كرام عزوز يدخل مرحلة جديدة بعيد شوي على المسؤولية الإدارية وأقرب للإبداع والمشاريع الفنية خاصة مع أعمال مسرحية جديدة وفضاء ثقافي يواصل في تقديم برمجة متنوعة. باش نحكي معاه بعد شوية على جديد وضعية هشة وباش نحكيه على دي هي اللي موجودة أول مسرحية السي كرام عزوز. سي كرام أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا والتحية لي لجميع مستمعي فان تايم العزيزة الغالية.
1: عايشك
2: وأنا سعيد جدا بالاستضافة.
1: عايشك سي كرام.
2: ديما نقول لهم قلب الحدث لنا في قفصة في مركز الفنون الدرامية بقفصة والتمارين على قدم وساق على العمل اللي إن شاء الله آخر سبتمبر يكون حاضر اللي هو دي هي بنت فان اللي نعرفوها نحن بالكهنة. هذه الشخصية التاريخية رمز للمرأة التونسية الشجاعة المحاربة الأمازيغية اللي متشبثة بجذورها واللي حب الوطن عندها إيمان. فباهي أن نشتغل على هذا الجانب اللي فيه شخصيتنا التونسية اللي فيه أيضا تاريخنا وتراثنا. معناها المركز الفنون الدرامية بقفصة الحق اللي هو خارج من مسرح جنوب قفصة معناها الفرقة اللي كان في عبد القادر المقداد مديرها واللي خدمت برشع التراث معناها متاع قفصة ومتاع الجنوب التونسي. نحن في نفس هذا الإطار معناها نخدمه على شخصية كتب كثير دوما هذا المؤلف مسرحي التونسي المتميز اللي نصوصه يشتغل عليها في عدة دول عربية. أعطانا دي هي من مدة ونحن نشتغل عليها مع الممثلة عواطف مبارك معناها بنت قفصة نشتغل على كيف يمكن تقديم دي هي الآن وكيف يمكن أن ندافع عن المرأة التونسية بدون تعصب معناها له معناها أمازيغي له الشخصية التونسية من زاوية ننظر لها وكيف يمكن أن نتحدث على هالتراث وهالتاريخ بأسلوب فني جميل. معناها التصوير فيها تريتمو على الملابس الأمازيغية بلمسة معناها معاصرة أيضا ديكور الفضاء الرقي الساحر لأن باش نشتغل على معاني شعرية معناها في وسط النص معناها خدمة إن شاء الله في مستوى راقي وبقراءة لتراثنا التونسي بعصرنا بأسلوب متاع العصر هذا كيفاش نجم تشد جمهور هذا العصر والإنترنت والدنيا
1: بالضبط.
2: ممكن تحكي على بطلة تونسية. علاش نعتبروها بطلة؟ علاش معناها هالمرأة هذه تمثل أيضا شخصية تونسي اللي هو معناها عنده شجاعته وعنده مواقفه عنده حب الوطن واللي دافع عليه. هالمعاني هذه لازمنا نرجعوا لها لأني أعتقد أن الثقافي والفني والمسرحي كان طول عمره رؤية فكرية ومشروع حوار في البلاد في برشا مواضيع. فبصراحة كلنا مشينا للترفيه برشا وتحلينا على أنه معناها وكأنه الجانب الترفيهي غلب وتقريبا غاب حتى التجارب المسرحية الجادة اللي كانت في فرقة مدينة تونس المسرح مع محمد كوكا اللي كانت مع عبد العزيز المحلي. فهذه رجعة إلى عمل في مستوى فتح حوارات.
1: هو سي كرام بالله في النقطة هذه بالذات هل الجمهور هو اللي تبدل الذوق متاعه ولا الفنان اللي يبدل طريقة الخطاب متاعه تجاه الجمهور التونسي؟ هذاك علاش خسرنا شوية كما قلت أنت النوعية الجادة ذي والطرح الجاد للمسرحيات والمواضيع.
2: يعطيك صحة السؤال يقدر هام راهو أنا بالنسبة لي نحن مدين نارين. كيفاش نجم تكون فنان وفي نفس الوقت ما بتخش؟ معناها نحن في الموسيقى واضحة يقولك ما باش تولي عربي. معناها كأنه اللي يطلع معناها العرس في السطح وكل العزف أمام المخمورين وكل، فتلقى مثلا لطفي بوشناق ما يعملهاش، زياد غرسة ما يعملهاش، صابر ما يعملهاش، لكن مش معناها يغنوا في الكدي.
1: صحيح.
2: يعني ما همش يعملوا في حاجات ما تحركش المستمع وما يشيخش عليها. يجيوا باش يعملوا عروض. الصورة أيضا معناها العرض الفني المتكامل، ما هوش واحد لبسك الكوستيم وحط الكرافات بتاع العرس ومشي يغني ويغني وهو مش محضر حتى بروجرام وشي متاعه وشي مش متاعه. فهالنيوس هذا معناها نتصور معناها مؤسسة مسرحية كما مركز الفنون الدرامية بقفصة وعملت بلاغ واختاروا نصوص معينة، يلزم الموضوع يكون في صلب ماذا نريد أن نقول في هذا الوقت، ولماذا نطرح قضايا هوية في هذه الفترة.
1: بالضبط.
2: هو في المغرب موضوع كبير الأمازيغ والتاريخ الأمازيغ. نحن في تونس عندنا قراءتنا الخاصة وعندنا ديما نعتبرها تونس كارفور، فيها هذا الكل وفيها أيضا العلم وفيها أيضا الحضارة التونسية وفيها كل من مروا على تونس وخلوا بصمة. وعندنا بطلة جميلة معناها حقنا كما نفتخر بحنبال، ربما الإيطاليين خادمين على حنبال أكثر منا، كما نفتخر بحنبال، نفتخر بدي هي بنت تيفان اللي يسميوها الكاهنة. فبصراحة هذا دور من أدوار المؤسسات العمومية اللي تخدم على الثقافة.
1: واضح واضح سي كرام، نقطة مهمة والله. حكيت لنا أنت توا، قلت لنا اللي أنت موجود في قلب الحدث، موجود في قفصة، وسي عبد القادر مقداد والله توحشناه، تقابلش معاه غاديك ليه كذاش نحويل وحكي لنا.
2: أكيد أنا باش نشوفه. وبصراحة معناها سبق أني حتى في برشا أعمال وكلمت واحد، معناها بالنسبة لي لا عودة.
1: لا عودة.
2: لكن الشخصية الحلوة والإنسان الجميل ما ندخلش القفصة من غير ما نقعد أنا وياه ومن غير ما نشوفه
1: طبعا،
2: ونحبه كثير. خاطرني أتذكر حتى وأنا صغير كي كنت نجي المهرجان قفصة المسرح يرسل لي معناه مساعده من الفرقة باش نعدي معاه نهار ويوريني ديكور متاع وادي الربيع ويوريني. صراحة اللي يجي مركز الفنون الدرامية قفصة زوز قاعات تمارين وعروض ومكيفة وفي أحسن ظروف، هذا إنجاز.
1: صحيح.
2: في معناه في جنوبنا التونسي ناس خليت بصمة خليتها لغيرها، ويبقى معناها شخصية هامة كما نحكي على الدهية، نحكي على عبد القادر مقداد
1: طبعا.
2: وصوت راهو في فترة من فترات، في فترة بورقيبة وفي فترة بن علي، راهو زاد المسرح النقدي كان موجود، المسرح السياسي كان موجود من خلال تجارب جميلة جدا. لازمنا ديما نرفع القبعة للناس اللي كانت تناضل بشكل ثقافي وفني محترم ويجلب جمهور.
1: صحيح.
2: هذاك علاش يجلب جمهور، راهو مش كان العمل الترفيهي السادس، راهو كنا نجبو جمهور بمارسيل خليفة، وكنا نجبو جمهور بدور عيد لحام ضيع التشرين وعلى نخبك يا وطن. راهو ديما انت وما تقدمه، راهو الجمهور كي انت تهزه الى ذائقة فنية محترمة يولي يجيك. معناها خاطر في فترة من فترات الأخيرة ولينا نحكي يعبي ما يعبيش.
1: صحيح.
2: وكأننا حفلة عمومية، معناها ما هيش راهو ما هيش الغاية من وجود مؤسسة ثقافية اسمها وزارة الثقافة وتتمتع بالمال العمومي اللي هو مقتطع من أموال الشعب أنها تبحث على يعبي ولا ما يعبيش. فهذا كان حق الخواص اللي بشي يرجع فلوسه ولا حاجات من نوع هذا.
1: صحيح.
2: ان هذه المساهمه من المواطن حتى نشبع ثقافه وحتى نعودوا نراجعوا بعضنا. نحن توا في فتره حرجه جدا، معناها شخصيتنا ومواقفنا ورؤانا ويلزمنا بالحق نعودوا نراجعوا توا التونسي شكونه وكيفاش ينجم يجمع ما بين العصرنا وهالرقمنا وهالواحد والخصوصية.
1: صحيح.
2: بحر كبير
1: وي.
2: يعني قد ما نخدم عليه وشوية.
1: صحيح صحيح، مش سهل جملة، وذي دور الفنان والجانب الثقافي وما لازمش نتخليه على هذا مهما كان. بخلاف هذي سي كرام، أنا عجبني التجديد هكا والأفكار والكذا. وضعية هشة، شنو حكاية وضعية هشة ذي وحكاية الوان منشو كذا؟
2: يطبخ على النار هادي.
1: أيوة. بيصير شعطينا شوية هكا
2: معناها لفيصل حمدي النص زاد ابن جهة قفحة. والموضوع هو المسلمين، رأينا بالحق فئة مش ماخذة حقها في الحوار المجتمعي نتاعنا. راهو بالحق عندنا ناس تخرج تقاعد تذبل كالشمعة،
1: نحسبهم خرجوا من السلسلة، خرجوا من السلسلة اللي نعيشوا فيها في حياتنا اليومية،
2: خصوصا في المجتمع اللي راهو حتى الروابط الأسرية قاعدة تضرب بشكل كبير. راهو توجدت دور مسنين معناها حتى لطبقات مختلفة، عباد ما عادش تمشي العائلات معناها إلا ولات بالميساج يعيدوا على أبوهم وأمهم، ثم وما يعرفوش الجانب النفسي عند العباد دوما. راهو هام جدا، راهو المسألة ما هيش مادية، راهو ساعات تلقى أم تضرب 15 يوم الحياة لا تسوى شيء وتليفوناتها تنتظر دخلة متاع ولدها حتى بربع ساعة. ما يعرفش الطفل ذاك أهمية أنه شخص يكون لك 15 يوم، يعني تصور 24 ساعة في 15، وهو ها ولدي قال نهار الجمعة جاي باش يجي يطلع لي.
1: بالضبط.
2: يدخل على 15 دقيقة تعيش فيهم هي فرحة كبيرة واحد ثم يختفي. العباد اللي ما عادش كانوا مسؤولين في إدارات تليفونه ما عادش يخطف لأنه ما عادش مسؤول. ما عادش حتى الصداقات تفقدت لفئة معينة من المسلمين، رانا يتعبوا ويدخلوا في حالات انقباض ومراجعة لحياتهم الكل. تلقى واحد يدخل الإدارة اللي خدمت فيها يشيلها بعد 10-12 سنة ويشد السطبم على عبيد وكأنه عمره ما عدى نهار غادي. فالوضعية الهشة، هذا الشخص اللي يخلط لعمر معين يحبوا نلفتوا ليه الانظار بأسلوب كوميدي اجتماعي. نحكيوا عليهم خاطر هم دي فينومين نرى. اللي كان أمني وقعد لك الرفلكس الأمني مش مستعرف اللي هو خرج تقاعد وتقاعد كان يطلب بطاقة تعريف في الشارع معناها محليهم.
1: صحيح.
2: الشخص من تاريخه من حكايته تقى رجل كبير وكان معناها يعزف على الطبلة وغيره، تقى كي يكبر أي عرس شوف أنت حتى في الفيديو تقى يشطح وشايخ ويرجع الجو بتاع الطبلة وصغره.
1: صحيح.
2: سي سون دي جون ياسر معناها تجاوزوا الخبث والمصلحية لأنه ما عادش طالب حد.
1: بالضبط. ما
2: طالب الإنسان، طالب الاعتراف به كونه قدم وعطاء. ساعات نمشي لدور المسلمين نحس بحاجات خايبة برشا. راهو المسألة ما يشفر الرعاية الصحية وتوفير ماكلة باهية واحد، راهو الشخصيات هذيك وضعيات هشة لابد أن ننتبه لها.
1: بي في إطار العمل ذي نحكيه على ون مان شو، سي كرام، هو أنت خذت تجربة ذي قبل ولا؟
2: خذتها بمسرحية سلفي.
1: بالضبط.
2: معناها سلفي عملت بها جولة كبيرة في أنحاء العالم وفي تونس، ونعتبر أنها معناها تجربة جميلة. وأما أخرجت أخرجت الكوكب.
1: أصعب أصعب سي كرام ولا أسهل؟ كي تبدأ واحدة في
2: الركعة أصعب. أصعب. راهو نفشل معناه ممثل سواء في مونودرام ولا في وان مان شو راهو نفس يتيح لك نجم تفقد انتباه بيبليك. راهو معناها يلزم تكون عندك من الكاريزما ومن الحضور ومن الحرفية ان الجمهور يقعد منتبه معك, وحتى كونتيل ديتاش يبدا معك معناها
1: صحيح.
2: حتى حتى راهو توا في حياتنا يجب عليك اللي يقول لك ساعة ولا ساعة ونص نجم ينتبه في توا نتاع
1: ضد العلم
2: وتشوف برتابلوك جاتك ميساج
1: هو الريل 30 سكوند ويزربوا فيه بيتحدث بك 30 سكوند ما يكملوهمش حتى عب
2: هذاك علاش هذا كله يلزم نوع من الذكاء تقرا لحسابه
1: صحيح.
2: حتى تقنيا تفيق جمهور الصورة يلزم تكون معاك فتراه في فترة من فترات انه لمين بلا حد شيء لمين مهدي ونفس منصب ذويب ومتي وزكية خرافة تحتها معناه ما توا انت مطالب انك تستغل ايضا جانب الصورة وتستغل ايضا جانب المهتمات الروحية باش اللي يجيك ويا شبعك من كل شيء
1: صحيح.
2: شفت وريت وعملت بعض المسرحيات في بعض الدول الاوروبية واللي قام يعمل يعمل حوار ثنائي بين الشخص وذاته من خلال الجرام باش يصنع الابهار ويصنع فباهي ان يكونوا معناها حاضرين معناها ومهدين من الاليات الجديده
1: صحيح.
2: لكن تبقى ايضا ما يلزم على والمنشوه حقيقي فيه لعب الدرام كان ممثل بعد تجربه معينه باش على قليل انا نقول لهم الممثل راهو كل كونسبت على البنك
1: أي.
2: يبدا يصرف منه والعبيد معديت لك شويه فروج اما واحد البارح في الايام يطلع ويقلقك وما يبنبيش صيح وما يعبرش فان تلقى روحك ضيع لك وقت وتقلقت فمغامره هذاك علاش نخدموا فيها بشويه فتركيب شخصيات ايضا سينما على الركح وان شاء الله
1: ان شاء الله بالتوفيق سي كرام عزوز في الزوز تجارب هذوما كلمه الختام ليك انت شكرا ليك
2: انا قلت ديوان راه
1: ديوان
2: هفهم ربي تفضل
1: عايشك
2: وفرحان ديما وين يبدا عنا خبر يوصل مستمعي ديوان هفهم لانه مستمعين في مستوى راقي ونحبهم وإن شاء الله تخرج الأعمال وتواكبونا وربي يفضلك
1: إن شاء الله شكرا ليك سي كريم عزوز كان معنا في المباشر في فان تايم نشكرك برشا إن شاء الله بالتوفيق في قادم الأعمال والمسرحيات والوما شو زادة اللي بيش يكون حاضر على قريب وإن شاء الله بالتوفيق للفنانين الكل والناس الكل اللي قاعدة تخدم وقاعدة تحاول وقاعدة تنتج في الفترة هذه نسلم عليكم أنتم زادة مستمعينا ونسلم على عباد الكل نقولكم مازلنا معاكم بعد شوية التحق بينا صديقنا رضوان في فقرة العادة والحلقة الأخيرة من زوم فن ومزلنا بالضيوف زاد في ساعتنا الثالثة قدوا معنا ما تبدلوش إذا يا فان تايم حتى للسبعة

0: Publicité.
1: Ma Orange boost il rentrée, belle fibre 100 mégas.
2: Elle rentrée, مشكل للقراية. Elle rentrée, فرصة باش تبدا عادية جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي ولات 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
2: عندك اورانج.
3: مع ادفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
4: الغنطري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
6: اريد طور عالمك.
7: ديوان افام فلاش نيوز.
8: مجازوة السادسة مساء. ديوان افام، عسلامة. الهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يطلقون مبادرة تونس أولا لتأسيس إطار تنسيقي يوحد جهود المجتمع المدني ويدفع نحو إرساء مسار سياسي وتنموي بديل، وفق ما صرح به عميد المحامين التونسيين أبو بكر بالثابت لبرنامج منك نسمع على ديوان فهم، مضيفا أن توحيد الجهود يهدف إلى دفع السلطة نحو الحوار والإصلاح حسب قوله.
9: الأسباب هو الوضع اللي وصلت له البلاد واللي تمر به في جميع القطاعات، واللي كنا نعينوها وننبه فيها في قطاعات مختلفة، مثلا بالنسبة للهيئة الوطنية للمحامين في قطاع المحاماة والقضاء بصفة عامة والحقوق والحريات، بالنسبة لاتحاد الشغل في القطاعات المهنية، وقلنا تهمنا القطاعات الاجتماعية ووضع البلاد الاقتصادي، وبالنسبة للرابطة كذلك في حقوق والحريات بصفة عامة وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. احنا نبهنا من نتيجة السياسات العمومية، من عدم وجود التشاركية، غياب الحوار.
8: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح بداية من الغد لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية. وتشمل الترشحات التي يتوصل تقديمها إلى 10 سبتمبر الجري الطلبة المقيمين بالإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، على أن تعطى الأولوية للطلبة التونسيين المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية. تونس تستضيف من 6 إلى 18 سبتمبر الجاري تمرين البحري متعدد الأطراف بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا ومالطا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المضيف. وستستقبل 5 بواخر عسكرية للمشاركة في هذا التمرين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات العملية المشتركة في مجال الأمن البحري وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطنية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس تختتم فعاليات الدورة الصيفية لمخيم الأمل 2 التي امتدت من أواخر جوان إلى نهاية أوت الماضي بمشاركة 2231 طفلا وشابا توفدوا من 12 ولاية. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية محمد مكديش في تصريح لديوان فهمة.
0: مخيم الأمل 2 انطلق في آخر شهر جوان إلى آخر شهر أوت، استقبل 2231 طفل وشاب من 12 ولاية. الأطفال اللي جاء هم أطفال مستفيدين من ضمن 10,000 طفل مستفيد في الجمعية التونسية لقرى أطفال سويس، استقبلناهم في 6 مراكز تقريبا. وكذلك كان فما مخيم في جرجيس خاص، كذلك الأمهات جاءوا معها مع صغيرات متاعهم. وكذلك في قرية أكودا كان مخيم للمواهب لاكتشاف المواهب في الرسم، في الموسيقى، في الرقص وفي المسرح.
8: وفي أخبار العالم، قوات الاحتلال تشن غارة بمسيرة على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. الاتحاد الأوروبي يؤكد عمله مع الولايات المتحدة والشركاء بمجموعة السبع للضغط على إيران والإسهام في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع نادر في فلاش سبور في أمان الله.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش سبور.
10: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع المسابقات الإفريقية، ترجي الجرجيسي حقق الفوز على نادي ديامبرز السنغالي 3 أهداف مقابل هدف ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من كاس الكاف. الفريق السنغالي كان مبادر بالتهديف عن طريق الحاج ديالو في دقيقة 13، ثم عدل الترجي الجرجيسي عن طريق خليل قصاب في دقيقة 35. نفس اللاعب سجل الهدف الثاني في دقيقة 56 من ضربة جزاء، وسجل سامبا ديوف الهدف الثالث في دقيقة 70. من المنتظر أن يكون لقاء الإياب بين الفريقين نهار السبت 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية دكار. نسمعوا شنو قال المدرب مصطفى مشارك بعد الفوز على نادي السنغالي.
11: أهم حاجة كما حكيت اللونتام دي ماتش متاعنا ما كانت باهية، بأن كانت المعلومات بصراحة شحيحة برشا على الفريق السنغالي. تبدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوها، تبدلوا برشا. هم البطولة في السنغال مازال ما فازش، لذا ما عندناش معناتها فكرة كبيرة عليهم. لكن بعد 10-14 ساعة عرفنا نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، وبالرغم أن كنا متأثرين في النتيجة رجعوا الأولاد وكانت عندهم عزيمة كبيرة. وأهم حاجة هي الجماهير اللي جات اليوم بصراحة عملت علينا ضغوطات كبيرة من الجانب الإيجابي اللي هو نحب الناس هذه تروح فرحانين. شكر كبير لأهالي صفاقس، أهالي بن قدام، وكل من شجع الترجي الرياضي الرئيسي، وبطبيعة جماهيرنا الغاليات تستاهل الخير. والناس أهم حاجة بالنسبة لنا أنهم يروحوا فرحانين. هذه شوط أول اليوم، مازال شوط ثاني في دكار، مازال ما تحسم حكي، مازال لازم نركزوا بباهي. توعدنا فكرة كبيرة على فريق المنافس، إن شاء الله نحضروا لها كما يلزم. السفرة الجاية بقول الله إن شاء الله نرجع بالفريق كسر من دكار.
10: غدوة السبت تلعب زوز مقابلات في كأس الكاف. النادي الصفاقسي في نيجيريا يواجه شوتينغ ستارز انطلاقا من الأربعة متاع العشية، وفي دوري أبطال أفريقيا النادي الأفريقي بداية من 7 متاع العشية في مواجهة ضد نادي جوليبال مالي بحضور 25,000 متفرج. مباراة بشغيب عليها كل من الصادق محمود وحسام حسن رمضان بداعي الإصابة. فالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم غدوة بداية مواجهات الجولة الثالثة، دفعة أولى فيها زوز مقابلات بداية من 4:30 متاع العشية. في 15 أكتوبر في بنزرت، نادي البنزرتي يستضيف أولمبي البيجي بإدارة الحكم وليد المنصري، وفي الفار باش يكون البرتغالي فيليبي بيريرا. في نفس الوقت في ملعب الطيب المهيري فريق تقدم الرياضي بساقيت الدير يواجه نادي حمام لنف، حكم رئيسي حمزة جعيد، وحكم فار باش يكون محمد علي قروية. نهار الأحد 6 سبتمبر انطلاقا من 4:30 متاع العشية في حمادي العقربي في رادس، الترجي الرياضي التونسي يواجه مستقبل مرسى، تحكيم لباديس بن صالح وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. في أولمبي سوسة النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران، تحكيم لمنتصر بالعربي وفيليبي بيريرا في غرفة الفار، وفي الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي واجه أمل حمام سوسة، تحكيم لمحرز الملكي ومجدي باللغة في غرفة الفار. نذكر أن كل لقاءات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبورت. مصادر إعلامية مغربية أكدت أن الترجي التونسي دخل في مفاوضات مع النادي المكناسي من أجل التعاقد مع المدافع المغربي كريم بوناغات. بوناغات 25 سنة، نجم يلعب كقلب دفاع وظهير أيسر. نفس المصادر قالت أن النادي المكناسي يحاول الإبقاء على مدافع من خلال تحسين شروط عقده، لكن رغبة بوناغات في خوض تجربة جديدة قد تدفع بالصفقة نحو الحسم في الأيام القليلة القادمة. إدارة اتحاد بن قردان أنهت إجراءات التعاقد بصفة رسمية اليوم الجمعة مع الثنائي فادي الطياشي وياسين بن عبد الله على سبيل الإعارة لموسم وحيد. في الهوند، الجامعة التونسية لكرة اليد تستنكر انتقال لاعب الفريق يوسف الحبيب إلى قطر. الجامعة قالت أن اللاعب غادر إلى قطر دون علم أو استشارة أو تنسيق مسبق مع ناديه النادي الافريقي، مع إمكانية تغيير جنسيته الرياضية، وهو ما اعتبرته الجامعة تصرف خطير، خاصة في ظل ارتباط اللاعب بعقد ساري المفعول مع الافريقي إلى غاية 30 جوان 2029. الجامعة قالت أنها باش تقوم برفع قضية جزائية ضد أي وكيل لاعبين أو شخص ينتحل صفة وكيل لاعبين ويثبت تورطه في عملية انتقال يوسف الحبيب إلى قطر دون استشارة النادي. الختام بأبرز المقابلات في البطولات الأوروبية، انطلاقا من 6 متاع العشية في الليغا الفرنسية، ليون يواجه سير 8 ودرج قمة كبيرة بين باريس سان جيرمان ونادي موناكو. في الليغا الإسبانية، انطلاقا من 8 متاع الليل ريال بيتيس يستضيف ريال مدريد. في البريمير ليغ، بداية من 8 متاع الليل إبسويتش تاون يستضيف ليفربول. وفي الكالتشيو الإيطالي 8 غربع جينوا يواجه كومو. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. بعد شوية يرجع لكم رامي الفوراتي وبقيتك برنامج فان تايم.

0: Publicité. Femmabox 5G ou Femmabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابر

0: تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم فن تايم فن تايم.
1: الستة و 19 دقيقة على ديوانا فام. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من فان تايم. زلنا معكم حتى للسبعة متاع العشية. بعد شوية مازال عنا ضيوفنا حاضرين يكونوا موجودين معنا في فان تايم. ولكن الحلقة الأخيرة لرضوان. رضوان هلا وسهلا ومرحبا.
2: عسلامة عسلامة يا
1: شي الجو يا خوي.
2: والله يا عسلي
1: نهاية الموسم.
2: هاوكا جيتك باللابيت اليوم وبلا أحزان اليوم.
1: وائل كفوري وائل كفوري. يلا سيدي آخر حلقة بزوم فن وبعد نحكيو شوية. يلا سيدي
2: زوم فن. دونك باش نحكيو اليوم على واحد من الفنانين اللي اساميهم تحيرت في الفتره الاخيره اللي باش يكون موجود في مسرح قرطاج. نسمعوا.

0: نحكيه على المطرب المصري بهاء سلطان، اسمه الكامل بهاء فتحي عبد الله سلطان، من مواليد 1 أكتوبر 1972 بمنطقة حدائق القبة في القاهرة وكفر القاهرة، عندهم زاد الحدائق والقبة زاد
1: بطبيعة حدائق
0: قرأ في كلية التربية الموسيقية. بهاء ما بداش تجربته كنجم غنائي، وأنا ما بدأ في الكورال مع حسام حسني، ومن غادي يتعرف على الشاعر والمطرب مصطفى كامل اللي كان عنده دور كبير في تقديمه للمنتج نصر المحروس مؤسس شركة فري ميوزك. الانطلاقة الفعلية ليه جت عام 1998 من خلال أغنية احلف، واللي صدرت ضمن ألبوم فري ميكس وان بمشاركة أسماء كيف حسن الأسمر وخالد عجاج، وبعدها بعام أصدر ألبومه يلي ماشي عام 1999 وحقق انتشار واسع. في السنوات هذم كانت مجموعة ألبوماته متصدرة الساحة الفنية، يلي ماشي 1999 ثلاث دقايق وما أوف
1: بتكلمني
0: سيبون أنا ما عنديش من
1: مصر
0: أنا مش معاهم أنا غلطان يا ترى ومعايا، لكن كان عنده خلاف يعني بعيد شوية على الساحة الفنية، خلاف طويل مع المنتج نصر محروس، الخلاف اللي استمر لسنوات وخلى بهاء ما عادش يخرج ألبومات جديدة لفترة طويلة. وفي نهاية حصل الاتفاق بين الطرفين، ووقع أخيرا نصر محروس لبهاء إبرام ذمة، الشيء اللي خلى بهاء حر ينجم يتعاقد مع شركات إنتاج أخرى. بعد هالأزمة هذه بدأ فصل جديد في مسيرته، خصوصا مع روتانا من أبرز الأعمال وقتها دلوقتي عجبناكم عام 2022 ضمن ألبومه سيجارة. بهاء سلطان اللي يتميز بصوت قوي وإحساس واضح مع تنوع في الأسلوب الموسيقي اللي استعمل فيه بين البوب وبين الطابع الغنائي المصري الفولكلور وغيره. التنوع هذا في أغانيه عاونوه من الانتقال من أغاني التسعينات والألفينات إلى أغاني الجيل المعاصر هذي. في 2026 ارتبط اسمه بعدد من الأعمال الجديدة، من بينهم مشاركته الغنائية في مسلسل سوا سوا، كيف كيف نحكيه على أغاني بعضهم يتجاوز 42 مليون استماع على سبوتيفاي، كيف أغنية بالراحة يا شيخة وغيرهم من الأغاني. بهاء سلطان بيش يكون موجود في مسرح قرطاج نهار 11 سبتمبر بعودة جديدة ونفس جديد.
1: بالضبط هذا هو بهاء سلطان نجم النجوم، والرجعه نتاعو زاد باهي برشا الحق نتاع ربي،
0: رجعته باهي برشا
1: سوكسي كبير برشا. في الاخر انت خويا نهايه كذا موسم صيفي حكينا على التجربه قبل،
0: والله هي تجربه باهي رامي، اصلا جوي بوليتيك جيوبوليتيك شرق اوسط حروبات وكل شيء، فانا قراح الثقافه
1: ايش بي
0: لكن تجربه حلوه برشا. 60 يوم ما قدمتش تحيه، نحب نقدم اليوم تحيه، دونك نحب نقدم تحيه للناس اللي بقات تتبع فينا من جويليا حتى كشل توا، كيف كيف نقدم تحية زاد الخالتي اللي تعبتها برشا العائلتي في الكيف وتحديدا قلعة سنان، كيف كيف للكيب الكل تعدي وانا فاهم كيب فان تايم اللي كنتي رامي الريم العفيف الغربي، كيف كيف أصدقائنا في رجي فاروق وحسام، وكيف كيف زاد عزيز وجدان وجمع الكل وشادلية زاد باش ما ننساهاش. تحية كبيرة برشا، وكانت تجربة حلوة برشا برشا
1: يا ولدي. دار دارك وإن شاء الله تكون معنا لهنا في ديوان كيف هما جديد، إن شاء الله يكتشفوه العباد بشوي بشوي، خليوا الأمور بالسترة وكذا. نشكروك برشا زيادة رضوين، يعطيك ألف صحة، خذت على روحك نهار كيما اليوم أخوي الراجل من 5 بتاع الصباح لهنا في الراديو، إن شاء الله بالتوفيق ليك، يعطيك ألف صحة وإن شاء الله تاخذ كل حاجة تتمناها في الدومين هذايا، وإن شاء الله بالتوفيق ليك في قادم التجارب. ميرسي بوكو رضوين، ربي يفضلك. احنا مازلنا معاكم في فان تايم حتى للسبعة، سيدي فاصل صغير الموزيك راجعين. يا ترى بهاء سلطان، الله الله الله، يا ترى يا حبيبي، قال اخر شيء الغنية انت سميتها ذكرني قبيله
0: انا لي
1: ام اف
0: ام اف
1: وانت بتحكي لي الله لحافظ الكلمات. الله سيدي يا ترى.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فن تايم. فن تايم
2: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على ديوان فام. رجعنا لكم من جديد. نسلموا العباد اللي التحقت بينا توا, العباد اللي فكرة هبة. إن شاء الله طريق إسلامة, إن شاء الله ليلتكم زينة. سيسر روحكم في الكيس دبة توا, وقيت شوية راحة كذا نفهموا الواحد. نتحسك الأجواء ما زالت صيفية, ولكن دوب السيانس العباد تخش تعمل قهوة, تحاول تبدل شوية جو الطقس هاوكا, أبرك شوية ومتنفس شوية على سخانة العادة. إن شاء الله ليلتكم أسعد الليل. يلا سيدي, احنا في آخر نص ساعة من حلقتنا اليوم. بحذنا نظيف, سعيدين جدا إنه يكون بحذانا الفنان اللبناني, ولا خلينا نقول التونسي, ولدنا ذي وكذا, روني فتوش. اهلا روني, شنو احوالك؟
3: الله يسعد لي مساكم يا حبيب قلبي. انا يشرفني ان اكون تونسي, وهذا شرف لي
2: طبعا
3: قلبي. ولو لا فرق ما بين العين والعين, عين لبنان وعين تونس يعني.
2: طبعا مرحبا بك, نشكرك برش على قبول التدخل معنا في فان تايم. روني, نحكي على دورة باهية سنة في تونس, اخر حفلة ان شاء الله على قريف جولة صيفية ليك في تونس. احكينا عموما على الجولة هذه, على الحفلة اللي ما زالت, احكينا على الاجواء الكل.
3: والله بصراحة اسعدت وبكل فخر اني التقيت بالجمهور التونسي من خلال المهرجانات, وأنا بهاي المناسبة أوجه تحية إلى وزارة الثقافة والسيد الوزيرة على دعمه واهتمامه في الثقافة التونسية, واهتمامه ومحبته للفنان اللبناني روني فتوش. فهذا كان شرف ووسام اللي أنا أنه يخلوني أتلاقى مع جمهوري التونسي اللي أنا دائما بشتقله من سنة لسنة بلتقي فيه بالصيف من خلال المتعهد الكبير وخي وصديق وحبيبي الأستاذ سفيان سيالة.
2: واضح بي روني, توا علاقة كبيرة نحكيه تربتك بتونس وبجمهور تونس, انت توا موجود في صفاقس, شي الأجواء غاديك احكي لنا؟
3: والله جيت على صفاقس لأنه عندي تصوير وحبيت أن يكون موجود معكم على المباشر, ولكن أنا اعتذرت لأنه أنا مش من عوادي أني اعتذر دائما بقول إيه دائما حتكون معكم, وخاصة ديوان FM إلى فضل ومحبة كبيرة على قلب روني فتوش. فأنا لأنه عندي تصوير عمل جديد حبيت صوره بين مدينة خرفنا الجزيرة الجميلة
2: طبعاً.
3: وناخد مشاهد هيك من البحر وأماكن هيك مميزة قديمة, والمدينة القديمة في صفاقس هو موضوع الأغنية هيك بيتطلب. وهذه لأول مرة معناها ما بيكونش معي عارضة أزياء, كانت الفكرة أنه تكون معي طفلة وغني لطفلة تونسية لأنه حبينا نفوت جو الأطفال التونسي بالأغنية اللبنانية العربية.
2: طفلة صغيرة معنا في العمر,
3: اي طفلة صغيرة, اي ستايل جديد يعني فكرة, لانه دائما بنحط مانوكان ودائما بنحط عارضة ازياء. لا اليوم بدلنا الفكرة, طفلة تونسية قمة من الجمال, دخيل عيونها دخيل قلبها
2: ما شاء الله.
3: يعني موتتنا بالتصوير قد ما هي متعلقة بأم وبوها, فخلينا دائما ورا الكاميرا أم وبوها وحبينا ناخد بعض المشاهد
2: خذي وكون جمال
3: بس هي تمثل الطفلة التونسية الروعة الجميلة الأخلاق. فأنا سعيد جدا أنه اخترت طفلة تونسية أنها تكون بعمل عربي كبير.
2: وشني اسم الغنية روني؟
3: بحبها, أنا بحبها بجنون, يلي عيونها أحلى عيون.
2: هي
3: الطفلة التونسية يعني عنوان الأغنية بحبها. وأكيد أول ما تنزل أنتوا لكم حصة الأسد, يعني أنتوا أول ناس رح بتبيعوا الغنية.
2: نحكي لهنا على أغنية للكبار والصغار, معناها السيب للكل اللي موجود.
3: هلا كل واحد يفسرها كيما يحب, عرفتي بالتونسي كيما يحب. بحبها بجنون وعيون أحلى عيون, أما أنا حبيت يكون معي طفلة تونسية صغيرة.
2: يعطيك ألف صحة. بخلاف ذي روني, عني شي حويجة أخرى في لبنان في علاقة بالعالم العربي, يحكي لنا؟
3: والله عم نحضر عمل كبير إن شاء الله, يعني إني ثلاث أعمال رح ينزلوا على مدار السنة إن شاء الله. عامل أغاني جميلة من ألحان فنانين كبار وكله مصور, كله نكليبات يعني, لأنه أنا دايما أبديت يعني أنا ما بوقف ولا حدا في يوقفني ولا برضه حدا يوقفني, لأنه طالما الله خلق فيي هالقوة ومحبتي لجمهوري وثقتي للناس وثقة الناس فيي, فما ما ما ما ما حدا بيقدر يوقفني. بحب دايما الاجتهاد, بحب دايما النجاح, وعندي النوع من الطيبة اللي تربيتها ببيتي اني احترم جمهوري واحترم فني. هذه هي النقطة المهمة بالإضافة إلى المهرجانات اللي عملناهم بتونس وما زال عنا آخر مهرجان إن شاء الله حيكون بالمدينة الجميلة مدنين بعشرة الشهر ومن بعدها منغادر على المغرب الحبيبي عنا كمان مهرجان كبير وعرس ومن بعدها انطلاقا إلى بيروت لتحضير لتور طويل بأوروبا يتخلل الأعياد وال
2: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق باهي الخدمه والانتاج ان شاء الله موفق في جميع التجارب فماش ديوت مع واحد تونسي هكا فنان تونسي فنانة تونسية روحي شيء
3: طلب مني قبل ما وصلت على تونس مع فناني شخصية كمان قلت له لو سمحتوا تبعتوا لي شو عنده انتاجات او صوت او يعني حتى افهم الموضوع اللي نحب ينعمل العمل معه فعجبني اول شغلي اخلاقه وادبياته فناني تونسية تشرف في الأدب والاحترام الفني وهذا اللي ساعدني معناها اسمها آمنة فجينا بدنا نعمل ديو فأنا طرحت عليها فكرة قلت لها لأنه بعدك يعني بالبدايات الفنية فخلينا يا عمري نكون قريبين من الناس في أغنية معروفة أكثر ما نعمل أغنية خاصة قال اللي تشوفه أنت مناسب نحن تحت أمرك وعملنا أغنية نزلت على صفحتي باليوتيوب وعلى انستغرام وعلى تيك توك اسمها يا دلع يا دلع للمرحوم السبوحه
2: حلو إيه. برشا ان شاء الله باهي برشا باهي برشا زاده تشجيع الفنانين الشباب وانه يوصل صوتهم مع فنانين كونفيرمي في الاخير روني ان شاء الله بالتوفيق كما قلنا في قادم الاعمال كانت هنين على اخواتنا في لبنان شي الاجواء غاديك
3: والله الحمد لله جو الحمد لله بالاثنين جو منيح الحمد لله يبعد عنا الحروب ان شاء الله دائما نعيش بسلام ان شاء الله الشعوب العربيه تعيش بسلام وتعيش ببحبوحه مثل ما بيقولوا بحبوحه ماليه واتمنى لكل الناس تعيش بخير مثل ما بتمنى لنفسي أمين. واتمنى للناس تعيش بسعاده مثل ما بتمنى لنفسي واتمنى كل الناس تصير من الاغنياء مثل ما اتمنى لنفسي
2: امين يا رب
3: هيك انت بالذات حبيب قلبي بتمنى لك كمان الخير لك ولإدارة الإذاعة المميزة لأنك حي رامي بالحقيقة أنت إنسان متخلي
2: عايش.
3: ولكل العاملين بهالراديو المميز لنكون بالحقيقة بتدوروا على الأفضل وعلى النظافة بالتعاطي مع الفنانين العرب ومحبتكم للفنانين اللبنانيين هذا وسام لكل فنان لبناني أنه يتعامل معكم لأنه أنتم محبين راديو ديوان
2: شكرا لك نشكرك برشا روني فتوش الفنان
3: والتحية الكبيرة للشاذلية يا عم الله يخليك
2: مالا
3: هديك الروح هديك الروح والقلب شاذلية
2: الله الله والفرحة في الريجية
3: أنا أكلم لك كل الاحترام لأنه عند محبي لروني فتوش أنا بعتبرها وسام على صدري بالحقيقة
2: تشكرك هيك تشكرك هي من غاديك من وراء الستار لهنا شكرا لك روني على قبول التدخل معنا
3: دخيل عيونك واتمنى دائما استمعوا لنا الجمهور الغالي على الاغاني اغاني روني فتوش واجملهم احمر اخضر وبني
2: الله الله الله ان شاء الله ان شاء الله الاغاني الكل ناجحين بقدره ربي والمشاريع القادمه الكل تكون ناجحه شكرا ليك وتحيه لاخواتنا في لبنان زيادة نحبهم برشا لبنان من احسن الاماكن اللي نجم يشوفها الانسان في حياته ان شاء الله ربي يفضلهم ومن اعز الناس اللي تنجم تحكي معهم نشكركم برشا على استماع ونشكر صديقنا روني فتوش واحنا مازلنا معاكم حتى لسبعة بالموزيك نحب نسلموا على الناس الكل توا في نهاية حلقتنا لليوم ونسلموا على العباد اللي كانت موجودة في البرنامج هذا فان تايم بيصير نجيت في آخر أربع أيام باش نختم الموسم الصيفي معاكم في البرنامج هذايا اللي كانوا من 3 لسبعة بعد ولا من 4 لسبعة صديقتنا عفاف في شهر جويليا كامل نسلموا عليها برشا عفوفة كيف ريم نور الدين نسلموا عليها برشا اللي كانت موجودة أوت كامل للناس الكل اللي كانوا موجودين لهنا وساهموا في البرنامج هذايا وساهموا في البرامج الصيفية ككل نحكي على البرنامج هذايا تحديدا رضوان كيف مرام شادلية نشكر برشا فاروق عزيز نشكر حسام نشكر وجدين الناس الكل اللي كانوا موجودين وأثوا وحاولوا يوصلوا صورة حلوة لكم انتوما مستمعين ومشاهدين على الفاج يوتيوب زيادة العباد اللي تخلي في الكومنتير ان شاء الله ربي يفضلكم وان شاء الله نكونوا في المستوى في قادم الايام خاصة في البرامج الشتوية اللي تنطلق ان شاء الله نهار اثنين وعودة البرامج اللي استنستوا بهم لهنا على ديوان فام ان شاء الله نكونوا ديما في المستوى نشكركم على الاستماع وعلى وفائكم لديوان فام ان شاء الله نتقابلوا في قادم المواعيد خليكم مع روني فتوش وان شاء الله ملتقانا في اقرب فرصة

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة ديوان اف ام، مع السلامة. المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي يفيد بأنه تم إنجاز أكثر من 1200 تدخل في إطار مختلف برامج صيانة المؤسسات التربوية بكلفة جملية قدرت بنحو 400 مليون دينار. والكوكي يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه تم تخصيص اعتمادات استثمارية بقيمة 68 مليون دينار لتنفيذ برنامج بناء الأسوار وتعهد الأسوار القديمة، وذلك بهدف تعزيز سلامة التلاميذ والإطار التربوي وحماية المؤسسات التربوية. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة سامي المرشاوي يفيد بأن نسبة تزود بالكرس المدعم على مستوى الجهة بلغ 19% وفق ما صرح به لديوان فما.
4: فيما يخص وضعية التزويد خاصة بالكراس المدعم بولاية قفصة، فإن في الوقت الحالي تعتبر معنا فما تحسن تدريجي، حيث معنا تم بلوغ نسبة 19% معنا من حاجيات الجهة المقدرة ما يفوق 330 ألف منها تم كراس إجماليا كراس مدعم تم معنا توزيع فيما يقدر ب 63 ألف، وهو معنا يعتبر رقم متوسط إلى حدود هذه الساعة، إلا أنه معنا فما تطمينات على أن يتوفر تدريجيا الكراس وإن شاء الله يكون موجود من هنا لبداية العودة المدرسية معنا بصفة تدريجية على مستوى تجار الجملة، موجود لجميع الأدوات المدرسية معنا فماش نقصان كسسوا على مستوى الكتب أو كراس المدعم أو الغير المدعم.
3: إلى شأن الدول، وسائل أعلام عبرية تفيد بأن جيش الاحتلال سيشن هجمات على لبنان خلال الساعات القادمة، ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير دفاع الاحتلال أن جيش الاحتلال أخرج مقاتلي حزب الله من أنفاق تحت تلة علي طاهر الاستراتيجية في جنوب لبنان، فيما لم تصدر الجماعة أي إلى حد الآن أي تعليق بهذا الخصوص. وزارة الخارجية القطرية تعلن وصول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى كولومبيا تحمل على متنها مستشفى ميداني مجهز بالكامل لدعم الشعب الكولومبي عقب الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً. نختم بالتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يكون الطقس صافيا إلى قليل السحب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 28 و 32 درجة ببقية المناطق. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
2: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل الراديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من

حتى ترند مع ديوان ترند ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: بوبليسيتي.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس،
2: عائلة جيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
1: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvu.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: مع ديوان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز ثمينة ديوان فام عسلامة. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تصدر منشورا يتعلق بتأمين المنظومة الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية وضمان الاستمرارية إزداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. إيقاف الصحفي ورئيس تحرير موقع الكتيبة محمد اليوسفي أمام مقر إذاعة إكسبرس فام من قبل فرقة أمنية وفق ما أكده منشط الإذاعة وليد برحومة في تصريح لديوان فام. وأوضح برحومة أن محمد اليوسفي كان من المنتظر أن يحل ضيفا بالإذاعة عشية اليوم للحديث حول الكتاب الذي أصدره موقع الكتيبة بعنوان تونس العطشة. قريبا تعزيز أسطول النقل بولاية سيدي بوزيد ب 31 حافلة جديدة ستساهم في تحسين خدمات النقل وخاصة النقل المدرسي والحد من معاناة التلاميذ بالمناطق الريفية والنائية وفق ما أفاد بعضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سيدي بوزيد لحبيب الخوذي في تصريح لديوان فام. إلى شأن دولي أسعار الغذاء العالمي ترتفع في أوت الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2022 في ظل تأثير سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأسود ما زاد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية وفق ما جاء في تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تفيد بأن الاحتلال هجر أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاث مخيمات في الضفة الغربية عام 2025 مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. ختم الموجز الأخبار يأتيكم الآن لفلاش سبور مع عبد القادر الرقي في أمان الله.
2: ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون مع المسابقات الأفريقية. ترجي رياض الجرجيسي حقق اليوم فوز أمام نادي ديامبرز السنغالي 3-1 ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الكاف في ملعب طيب المهيري. الفريق السنغالي كان بادر بالتهديف عن طريق الحاج ديالو في الدقيقة 13 من المباراة ثم ترجي الجرجيسي عادل عن طريق خليل قصاب في الدقيقة 35. نفس اللاعب كان ضعف النتيجة دقيقة 56 من ضربة جزاء. البونتو الثالث كان سجله سامبا ديوف في الدقيقة 70 من المباراة. من المنتظر أنه لقاء العودة بين الفريقين يكون نهار السبت 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية داكار. وغدوة بشكون زوز مباريات في المسابقات الافريقية. نحكي على كأس الكاف. النادي الصفاقسي في نيجيريا يواجه شوتينغ ستارز النيجيري بداية من الأربعة متاع العشية. سي اس اس كان أجرى اليوم آخر حصة تدريبية. البارح زادة كانت حصة فيزيوناج. حسب الأصداء جينا من نيجيريا فإنه الفريق جاهز وكل الملاعبية على ذمة الإطار الفني. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا النادي الإفريقي أيضا أنهى اليوم التحضيرات أعدادا لمباراة غدوة السابعة متاع العشية في مواجهة جوليبا المالي في استاد حماد العقربي بحضور 25,000 متفرج ونفاذ كل التذاكر بالنسبة لجماهير النادي الافريقي. زوز غيابات غدوة محمد صادق محمود وكذلك حسام حسن رمضان بداعي الإصابة. الرابطة الأولى لكرة القدم غدوة بداية مواجهات الجولة الثالثة دفعة أولى يلقوا فيها زوز ماتشوات بداية من 4:30 متاع العشية مباراة النادي الرياضي البنزرتي ليستضيف فيها الأولمبي البيجي. حكم اللقاء نذكر وليد المنصري في الفار باش يكون البرتغالي فيليبي بيريرا في نفس التوقيت في استاد الطيب المهيري. تقدم الرياضي بساقة الدير باش يواجه النادي الرياضي لحمام الأنف. حكم رئيسي باش يكون حمزة جعيد. حكم الفار محمد علي قروية. بقيت الماتشوات نهار الأحد 6 سبتمبر ديما 4:30 متاع العشية الترجي الرياضي التونسي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى. الحكم بديس بن صالح في الفار أسامة بن إسحاق. النجم الرياضي الساحلي ذات شبيبة العمران بسفارة منتصر بالعربي في الفار البرتغالي فيليبي بيريرا. بالنسبة لنجم المتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة حكم اللقاء محرز الملكي في تقنية الفار مجدي بلاغة. مصادر إعلامية مغربية أكدت أن الترجي الرياضي التونسي دخل في مفاوضات مع النادي المكناسي من أجل التعاقد مع المدافع المغربي كريم بوناغات. بالنسبة لبوناغات 25 سنة قادر على اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر. ونفس المصادر تقول أنه الفريق المغربي يحاول إبقاء على مدافع من خلال تحسين شروط عقده، لكن رغبة بوناغات في خوض تجربة جديدة ممكن برشا تدفع بالصفقة نحو الحسم خلال الأيام القليلة القادمة. إدارة اتحاد بن قردين أنهت إجراءات التعاقد بصفة رسمية اليوم مع الثنائي فادي الطياشي وياسين بن عبدالله في نطاق الإعارة لمدة موسم واحد. ختام أبرز مباريات الدوريات الأوروبية في الليك آن في فرنسا، ليون يواجه نادي أوسير. بالنسبة لثمانية ودرج قمة كبيرة بين البي اس جي ونادي اس موناكو. في الليغا في إسبانيا حاليا بدأت مباراة ريال بيتيس وريال مدريد. في البريمير ليج في إنجلترا ثمانية إبسويش تاون يستضيف نادي ليفربول. في الكالشيو الإيطالي ثمانية غربا بدأت مباراة جنوا وكومو. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافان.net. كان معكم قدور، خليكم أبقيت برامجنا في الأمان وتحية تونس.
0: Plus de musique. Plus de hits.

Diwen FM.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ديوان اف ام. مع السلامة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذنوا للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش ومحكوم بأربعين عاما سجنا من أجل ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا وقد تم الإذن بالاحتفاظ بهما لمدة 5 أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسيل الأموال على إثر ضبطهم بحالة تلبس داخل منزل المروج المفتش عنه الذي بتفتيشه تم حجز كمية كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كيلوغرام كوكايين و4 كيلوغرام من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 394,000 دينار. مركبة طفولة بولاية توزر تعلن عن توفير مستلزمات وأدوات مدرسية متنوعة وملابس لفائدة 430 تلميذا من مكفولية دولة بمركبات الطفولة حسب ما فاد به المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتوزر طيب بن يونس. وأوضح بن يونس بأنه تم اقتناء مستلزمات متنوعة بلغت قيمتها 80,000 دينار بالنسبة للملابس والأحذية و50,000 دينار للأدوات المدرسية و20,000 دينار للمواد الصحية وتم توزيعها على مركبات الطفولة قصد تمكين مستحقيها منها قبل افتتاح السنة التربوية. الإدارة العامة للمستشفى الجامعي سهلول بسوسة تخصص اعتمادات مالية بقيمة 600,000 دينار لإنجاز مشروع تهيئة ومعالجة الهواء بوحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية. وأوضحت إدارة المستشفى إثر جلسة عمل وزيارة ميدانية تفقدية لحظيرة الأشغال أن هذه الوحدة التي تصل طاقة استيعابها 12 سريرا ستدخل حيز الاستغلال الفعلي خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم. إلى شأن الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران تمثل أمرا بسيطا بالنسبة للولايات المتحدة مؤكدا أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز مشيرا إلى أن العديد من ناقلات النفط والسفن لا تزال تعبره. ختام الموجز الأخبار، نلتقي تماما 10 في أمان الله.

0: الأصوات اللي استنستوا بها.
1: نهاركم مزيين وبالخير مليان.
2: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
3: يا فتح يا رزاق يا عليم، يا ربي لا مال عليك.
4: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
0: في تواتر الأحداث.
5: مساء النور، أهلا وسهلا.
6: على سلامتكم، أهلا وسهلا بكم، حياة طيبة.
4: إن شاء الله تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا.
7: بونسوار، مرحبا بكم، على سلامتكم.
8: تحية لكم الناس كل
9: من ما كنتوا تسمعوا فينا
10: وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان FM.
11: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
12: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.

لينا خبي الدمعة بالتبسيمة ينس من الكلام يزين بربي يزين عميت العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيا ما تقول

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العشرة. ديوان فام مع سلامة. صدور قرار براد رسمي للجمهورية التونسية يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من 16 من نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. وتتوزع الخطط المفتوحة حسب القرار بين 433 طبيبا في مختلف الاختصاصات لفائدة وزارة الصحة وطبيب مختص في طب الوقاية وطب المجتمع عن طريق الإلحاق بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. كما تفتح المناظرة لفائدة وزارة المالية لانتداب 3 أطباء اختصاصيين للصحة العمومية في اختصاصات طب الاستعجال وتصوير الطب وطب الأطفال بصيغة الإلحاق، ولفائدة وزارة الداخلية لانتداب 24 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية في اختصاصات البيولوجيا الطبية وطب النفساني وطب العائلة وكذلك بصيغة الإلحاق. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيليانا يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراح، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي، وفق ما فاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القسمي. إلى شأن الدول، جيش الاحتلال يشن غارات استهدفت بلدة نبطية وصور ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص في بلدة الرمادية بقضاء صور في جنوب لبنان وسط تحليق حربي مكثفة. كما سمع أصوات انفجارات في مناطق الجليل الغربي ووادي الحولة وسلسلة جبال الرميم وصولا إلى شمال الجولان وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية. وفي الأردن، اعتراض صواريخ إيرانية شمالية البلاد، وتأتي حالة التأهب في الأردن مع بدء الرد الإيراني على موجة الضربات الأمريكية الجديدة. ختم والموجز الإخباري يأتيكم الآن فلاش سبور مع عبد القادر الرقي في أمان الله.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
4: ديوان FM فلاش سبور.
5: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي الجرجيسي حقق انتصار ثمين اليوم ضد ديان بارز السنغالي 3-2 مقابل هدف ضمن الدور التمهيدي الاول من كاس الكونفدراليه. مباراه دارت في استاد الطيب المهيري، بدر فيها الفريق السنغالي بالتهديف عن طريق الحاج ديالو في الدقيقه 13 من المباراه، بعدها ثنائيه لخليل القصاب لسجل الهدف الاول في الدقيقه 35، الهدف الثاني بينالتي دقيقه 56، وسجل سامبا ديوف الهدف الثالث في الدقيقة 70 من المباراة. من المنتظر أنه يكون لقاء الإياب بين الفريقين يوم السبت 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية داكار، وفي نفس المسابقة غدوة في كأس الكونفدرالية النادي الرياضي الصفاقسي يواجه نادي شوتينغ ستارز بداية من الساعة 4 أمتى العشية. في دوري أبطال أفريقيا، نادي الإفريقي يواجه بداية من 7 نار السبت دي جوليبا المالي بحضور 25,000 متفرج، مباراة باش يغيب عليها صادق محمود وكذلك حسام حسن رمضان. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا في بوانيات. كان معكم قدور، صباح الخير وتحية تونس.
6: ديوان اف ام.

0: اسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
1: ناف أرب واندر
2: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة

دبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت وستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي

0: حياتك حتى ترند مع ديو ان ترند ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز الاخبار ديوان افام مع سلمى. انعقد جلسة عمل بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية بحضور وزير الداخلية خالد النوري خصصت للنظر في الاستعدادات الوقائية والعملياتية لمجابهة التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك بحضور الولات والمديرين الجهويين للحماية المدنية بولاية تونس وأريانا وبنعروس. وتم خلال هذه الجلسة النظر في مدى جاهزية مختلف الهياكل المعنية لمجابهة هذه التقلبات المحتملة من الناحية البشرية واللوجستية وآليات وتعزيز التنسيق بينها، إلى جانب استعراض الإجراءات الوقائية وتدابير العملياتية الكفيلة بالتدخل الناجع والسريع. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهج التصاعدي في أعداد مخطط التنمية 2026-2030 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026. وأوضح الوزير بأن هذا المنهج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار. الحرس الوطني يحتفل بذكرى 70 لانبعاثه، وذلك عبر تنظيم معارض تضمن عينات من تجهيزات الحرس الوطني اللوجستية والتقنية التي استعملها عبر تاريخه، وفق ما فاد به المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي في تصريح لديو نفهم. إلى شان دولي، عواصف رعدية قوية اجتاحت اليوم منطقة تورنتو الكبرى بكندا ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 65 ألف شخص فضلا عن تسجيل فيضانات وأضرار مادية أهم. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف الليل في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام مع سلامة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة توجيه الجميع من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026 الاطلاع على نتائج بداية من اليوم حصريا على موقع التوجيه الجامعي. وذكرت الوزارة بأنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة توجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في دورة رئيسية أو النهائية وتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 ليلا إلى غاية يوم الأحد 6 سبتمبر على الساعة 10 ليلا. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة السراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفني وما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية ونطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القسمي. فرق الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي تنطلق في تنفيذ سلسلة من حملات المراقبة الصحية بالأسواق ونقاط بيع الأدوات المدرسية في الجهة بهدفية تثبت من سلامة وجودة الأدوات المدرسية واللعب الموجهة لرياض الأطفال وضمان صحة وسلامة التلاميذ وعموم المستهلكين، وفق ما أفاد به كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة علي الطبل. إلى شأن الدولي، استشهد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين على الأقل في ضربات شنتها قوة الاحتلال مساء اليوم على مناطق متفرقة من جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، وأصدرت الخزانة ترخيصا عاما جديدا فيما يتصل بتعامل الأفراد أو الشركات تجاريا مع إيران. ختم الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
2: ديوان فهم
3: تبع الموسيقى.

No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.